الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاي باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس مؤمنين ويصلوا فيها. وجاي بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنين طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة، أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شين يقصد الله من كلامه، وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح، وكيف دار لهم الخلاص والفداء. طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء ثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عنده يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة، كيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياته الجديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال أخوتي يعني، أو اللي حبيت أقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

بلادي. البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة اتأثرت جدا، بديت أكبر، مفيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. ما فكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي. وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما ندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم ان الوضع هو هو، انا ما حصليش نوع من الابصار جديد، لكن بجد انا بثق ان اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح اني هفضل اتعلم مهارات جديدة، هقدر اخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة انا هعملها وهضيف للمجتمع جديد. مش هفضل محلك سر او هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر ادي للمجتمع، اقدر ادي الطلبة اللي انا بديهم في الدراسة، اكون بديهم حاجات اكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني اولاد كمان اكون ام صالحة ليهم. طموحي في ان هيكون معايا اولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي ان انا اقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، اقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما انت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق ان ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي امور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل احنا عايزين نكمل في الحياة واحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة واحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
2: الأصحاح العشرون.
3: ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء يحمل بيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين تلك الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان، وقيده لألف سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها، فلا يضلل الأمم بعد حتى تتم الألف السنة، ولا بد من إطلاقه بعد ذلك لوقت قليل. ورأيت عروشا جلس عليها الذين أعطوا سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين سقطوا قتلى في سبيل الشهادة ليسوع وسبيل كلمة الله، والذين ما سجدوا للوحش ولا لصورته، وما نالوا على جباههم أو أيديهم سمة الوحش، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
4: أما بقية الأموات فلا يعيشون قبل أن تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من كان له نصيب في القيامة الأولى، فلا سلطان للموت الثاني عليهم، بل يكونون كهنة الله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى تمت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه، فيخرج ليضلل الأمم التي في زوايا الأرض الأربع أي جوج وماجوج، فيجمعهم للقتال، وعددهم عدد رمل البحر. فصعدوا على وجه الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء فأكلتهم، وألقي إبليس الذي ضللهم في بحيرة النار والكبريت حيث كان الوحش والنبي الكذاب، ليتعذبوا كلهم نهارا وليلا إلى أبد الدهور.
3: ثم رأيت عرشا أبيض عظيما، ورأيت الجالس عليه، وهو الذي هربت من أمام وجهه الأرض والسماء وما بقي لهما أثر. ورأيت الأموات كبارا وصغارا واقفين أمام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وعوقب الأموات مثل ما في الكتب كل واحد بأعماله.
4: وقذف البحر الأموات الذين فيه، وقذف الموت ومثوى الأموات ما فيهما من الأموات، فعوقب كل واحد بأعماله. وألقي الموت ومثوى الأموات في بحيرة النار، وهذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير موجود في كتاب الحياة ألقي في بحيرة النار.

كنت وبقيت. ما كنتش بابة لاختلاف وجهات النظر، لأني كنت دايما شايفة إن رأيي صح، وأي حد هيقول لي رأيي مختلف كنت بسمعه خلاص، ما كنتش بفكر فيه أصلا. بقيت دلوقتي بقبل وجهات النظر المختلفة وبفكر فيها، لأن وجهة النظر اللي قدامي أوقات كتير بتخليني أشوف صورة ما كنتش شايفاها،

0: راديو سما لون أيامك.
1: الحادي عشر.
2: وأعطاني أحدهم قصبة كالقضيب وقال لي:
3: قم قس هيكل الله والمذبح وعد الساجدين فيه، أما ساحة الهيكل الخارجية فاتركها ولا تقصها لأنها متروكة للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة مدة 42 شهرا، وسأرسل شاهدين من عندي عليهما المسوح يتنبآن مدة 1260 يوما.
2: هذان الشاهدان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، فإذا حاول أحد أن يؤذيهما خرجت من أفواههما نار تأكل أعداءهما. هكذا يجب أن يهلك كل من حاول أن يؤذيهما، ولهما سلطان على أن يغلقا السماء فلا ينزل المطر في أيام نبوءتهما، ولهما سلطان على أن يجعلا المياه دما وأن يضربا الأرض بأنواع البلايا كلما أرادا. وما إن يتما شهادتهما حتى يجيء الوحش الصاعد من الهاوية ويصارعهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في ساحة المدينة العظيمة التي تدعى على سبيل الرمز سدوم أو مصر، حيث مات ربهما مصلوبا. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولسان وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف يوم، لا يأذنون لأحد أن يضعهما في قبر، ويشمت بهما سكان الأرض ويبتهجون ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بسكان الأرض عذابا شديدا. وبعدما مرت الأيام 3 ونصف اليوم دخلت فيهما روح حياة من الله فوقفا على أقدامهما، ووقع خوف شديد على الناظرين إليهما، وسمعوا صوتا عظيما يصيح بهما من السماء:
4: اصعدا إلى هنا.
2: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وحدث في تلك الساعة زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة وهلك بالزلزال 7000 من الناس، وارتعب الباقون فأخذوا يمجدون إله السماء:
4: مضى الويل الثاني وها هو الويل الثالث يأتي سريعا.
2: ونفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات عظيمة في السماء تقول:
5: صار ملك العالم لربنا ولمسيحه فيملك إلى أبد الدهور.
2: فركع الشيوخ 24 الجالسون أمام الله على عروشهم وارتموا على وجوههم ساجدين لله وقالوا:
6: نشكرك أيها الرب الإله القدير الذي هو كائن وكان، لأنك أظهرت جبروتك وملكت، غضبت الأمم فجاءت ساعة غضبك ودينونة الأموات حتى تكافئ عبيدك الأنبياء والقديسين والمتقين اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين كانوا يهلكون الأرض.
2: وانفتح هيكل الله في السماء فظهر تابوت العهد في الهيكل، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلازل، وسقط برد كثير

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد السيد المسيح على إن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: العاشر.
2: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
3: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
2: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
4: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب: سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
2: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
4: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
2: وقال أيضا:
4: الرب سيدين شعبه.
2: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده، قليلا قليلا من الوقت.
4: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
2: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: الثالثة عشر.
2: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال لهم الروح القدس:
3: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
2: فصاموا وصلوا ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
4: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
2: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
5: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
2: فقام بولس وأشار بيده وقال:
4: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل. ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤسائهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
2: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
4: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
2: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

في كل يوم بشوف شروق الشمس في معاده، والقمر ما يقدرش يتأخر عن توقيتاته. الكون كله ماشي بنظام وحكمة إلهية للي ملهوش مثيل. يا رب نور بصيرتي واديني من حكمتك أوزن الأمور وميز الصح من الغلط، يا إلهي الحكيم.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعاده برنامج نهايه وبدايه.

0: وأهلا بيكم مرة تانية. وتعالوا كده نبدأ حلقتنا النهاردة. يعني قلت النهاردة نغير كده شكل المقدمة شوية، ونهاية وبداية معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. والنهاردة للأمانة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع أنه نهاية النهاردة هي نهاية حياة، لأنه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهاردة اللي حصل أنه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهاية حياتها بدأ تأثيرها، بدأت تبقى مؤثرة مع نهاية حياتها، بدأ تأثيرها. وده النهاردة اللي هنحكي عنه وهنتكلم عنه أكتر مع بعض. أنه فكرت قبل كده إزاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو أنت عايش ليه أصلا؟ يعني إيه هدف حياتك؟ أنت إيه اللي مخليك عايش ومكمل؟ إيه معنى حياتك؟ إيه هدف حياتك؟ والسؤال الأهم، علشان هترجعوا تقولوا لي إنه إحنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، إنه هو أنا ليه مهم أعرف هدف حياتي؟ يعني أنا ليه مهم أعرف أنا عايش ليه؟ ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم إن أنا أعرفها؟ ليه مهم إن أنا أسأل نفسي السؤال ده؟ أسأل نفسي هو أنا عايش ليه؟ هو أنا موجود ليه في الحياة؟ هو أنا إزاي أعيش حياة مؤثرة؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا كلهم يبقوا فعلاً مش بس بيستفيدوا من حياتي، لكن هم بيتأثروا بحياتي. النهاردة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، وهنحكي عن القصة بتاعته، مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكم، وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. ازاي اعيش حياة مؤثرة؟ ازاي اعيش حياة ليها معنى وليها هدف؟ والاهم من ده، هو انت سألت نفسك قبل كده هو انت ايه هدف حياتك، او ايه المعنى من حياتك؟ ايه التأثير اللي انت مقرر انه انا هسيبه للناس بعد ما امشي؟ زي ما قلت لكم، نهاية العمل الدرامي كانت انه البطلة ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي، سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو احنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع انه هو انا عايش ليه؟ يمكن لانه احنا متعودين انه احنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل افضل، بنعيش علشان اتجوز واخلف واعمل عيله ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى مادي افضل. فده اللي احنا عارفينه، وده اللي احنا متربيين عليه، وده اللي احنا اخدناه كده زي ما بيقولوا باي ديفولت، او كشيء مسلم بيه انه انا عايش عشان الحاجات دي. فلما بتلاقي حد يسالك سؤال اللي هو انت عايش ليه، بتبدا تتخض كده، اللي هو ايه ده؟ هو ده سؤال اساسا ينفع نساله لبعض؟ يعني ايه عايش ليه؟ عايش علشان عايش. لكن تعالوا النهارده كل حد فينا اسال نفسك، هو انا عايش ليه؟ هل انا الهدف من حياتي ان انا اكل واشرب واعيش كويس ومستواي المادي يبقى كويس وانجح في دراستي واتجوز واخلف؟ هل ده الهدف من الحياه؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحاليل، وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا، مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا، زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم، بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسه انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربيه. وحياتها يمكن للوهله الاولى اول ما تشوف حياتها تقول يا ربي ايه الحياه البائسه دي. اما بقى دكتور طارق، دكتور تحاليل، عنده طموح في الحياه انه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رسالة الدكتوراه بتاعته، وبعد كده يطلع البعثة اللي هتسفره برا، فهيسافر برا وبقى عنده دخل كبير جدا، بيحقق أحلام والده ووالدته فيه. والده ووالدته نفسهم إن هو يسافر برا ويعمل يعني كارير حلو قوي برا ويبقى معاه فلوس، وبعد كده بقى يتجوز ويخلف وإلى آخره. لما تحط كده الحياتين جنب بعض لأول وهلة تحس انه حياة الهام الكوافيرة الفقيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها لوحدها، على طول تحس انه لا لا دي حياة بائسة قوي، يعني حياة زي اي حياة حوالينا. ولما تبص على حياة دكتور طارق تقول انه ايوة بقى دكتور ملو هدومه زي ما بنقول كده يعني باللغة المصرية الدرجة، دكتور وملو هدومه ومعاه فلوس وكمان عنده طموح، يعني ده بيحضر دكتوراه علشان يسافر بره ويبقى معاه فلوس وإلى آخره. فالأول وهلة تحس إنه حياة الدكتور هي الحياة القيمة، هي الحياة اللي ليها معنى، وحياة الكوافيرة الهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة. ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له. بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين؟ يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أن أنا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أمال معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه، ولو ما لقيتش المعنى ده ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت أن حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى انت عايش ليه؟ يمكن تكون ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده، بس فرصة النهاردة انك تسأله لنفسك، انت عايش ليه؟ لحد فين شايف انه حياتك ليها قيمة؟ طب يا ترى حياتك بتستمد القيمة والمعنى من ايه؟ ايه الهدف اللي اكبر منك وايه المعنى اللي اكبر منك اللي انت عايش علشانه؟ والسؤال الاهم طبعا العمر الطويل لكل الناس اللي بيسمعوني، لكن السؤال الاهم، يا ترى لو انت فارقت الحياة الناس هتفتكرك بايه؟ ولا يمكن الناس ما تفتكركش اصلا؟ قبل ما نخرج فاصل عايزة أفكرنا كده أنه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة, ويعني يمكن أنا عارفة أنه برامج كتير يعني نوهوا عنها, أنه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو أنت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11304 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا قناة راديو سما على الساتلايت على نايل سات ويوتل سات على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاية لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. يعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلتلكوا عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، حياة إلهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عايشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو ما شفتش المسلسل بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المطلقة اللي بتربي ابنها كريم، لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جداً، راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه اغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده. فبيطلع عندها كانسر في الدم، لوكيميا مرحلة الرابعة، وانه قدامها بالكتير قوي 6 شهور وتفارق الحياة. مين اللي بيعرف نتيجة التحاليل؟ دكتور طارق. وكمان بيحصل كده موقف كوميدي لطيف، يعني انه التليفون بتاعها بيتبدل مع التليفون بتاع دكتور طارق اللي هو دكتور التحاليل، وبياخد تليفونها وهي بتاخد تليفونه وبيقعدوا يكلموا بعض، طب هقابلك فين، هتقابليني فين، هقابلك هنا، وبيفضل كده علشان ياخد التليفون بتاعه. بس وهو عمال يدور عليه علشان يديها التليفون بتاعها، للحظة كده بص على حياتها. طبعا في الأول كانت بالنسبة له حياتها بائسة جدا، حياة مزرية ما معهاش فلوس، عايشة في منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها، ابنها في مدرسة حكومة فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهلة الأولى دكتور طارق حس انه ايه الحياة المزدرية دي، الحياة البائسة دي. بس بدأ فجأة يشوف انه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها، ما كملتش تعليمها علشان اختها الاصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقيه تاكل وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين ميسرة زي ما بيقولوا كده، الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة أقف هنا شوية، فاكرين في بداية حلقتنا وأنا بقول لكم إنه إحنا تربينا على إنه نعيش علشان نفسنا. تربيت وتربيتي على إنه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك، أهم حاجة مصلحتك، مصلحتك أولا، أهم حاجة إنك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس، ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده إن الطموح غلط؟ أكيد لا. الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول أبدا أبدا إن الطموح حاجة غلط. بس أنا هل فارق معايا نفسي والآخرين، ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح إنك تعيش حياة أفضل وتعيش حياة أحسن. بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت إجابتك آه، هنا أنت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي، أنت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير، كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي، كان نفسك مثلا أن أنت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين، وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق الشوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين، وبعدين خلاص انا وصلت كده للاخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمة الحياة في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمة الحياة ان انا طول الوقت اغير العربية بتاعتي واجيب احدث موديل؟ هل قيمة الحياة في ان انا مثلا، يعني هتكلم عن الامهات، هل قيمة الحياة في ان انا ولادي يبقوا اشطر ولاد في الدنيا ويبقوا بيطلعوا الاوائل، ولما اقعد كده مع الماميز الموجودين اقول لهم انا ولادي الاوائل على فكرة؟ هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي انا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا احنا تربينا على الانا وتحقيق اهداف الذات فقط ونسينا الاخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي، وانا واحده من الناس اللي قعدت فتره طويله من حياتي انا عايشه علشان انا احقق اهدافي وانا احقق اللي انا عاوزاه، بس وصلت لمرحله انه طب وبعدين، طب يعني وبعدين ماشي اشتغلت وعملت اللي أنا كان نفسي فيه وبشتغل اللي أنا بحبه، أيوة وبعدين، وبعدين هل الحياة اللي أنا بعيشها علشان نفسي، هل هي حياة تستاهل أنها تتعش؟ هل هي حياة تستحق أن تعيش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي أنه على الرغم فعلا من أن إلهام الكوافيرة بجد حياتها صعبة قوي، وفعلا ما معهاش قوت يومها، ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الأساسية ليها والوالدتها والابنها، إلا إنها فارق معاها تبسط الآخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو أنت لا يا تاكلي، أنت رايحة تعملي ميكب وشعر لمية عروسة ولا مش عارف كم عروسة في الاستاد ببلش، يا شيخة انتي لا يا تاكلي، فكري في نفسك وفكري في ابنك، مالك انتي ومال الناس التانيين الغلابة؟ طب ما انتي غلبانة. فبدأت الهام تقول لها لا انا هبسطهم، انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين، بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر، انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك، هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما أخته تنتقده وتقول له أيوة أنت مفرقش معاك غير نفسك، أنت أناني قوي، فكان يقول لها أنا أناني؟ إيه ده، إيه أنت غيرانة مني؟ حد لما طارق لقى إلهام وقابلها وعرف أن هي عندها الكانسر، كانسر في الدم، لوكيميا في المرحلة الرابعة، وأنه يعني مرض في مرحلة متأخرة جدا، وبدأ يفكر انه هنا بقى بدأ جواه صراع. هو شخص متربي على الأنا، بدأ يبقى جواه صراع، انا مالي اول حاجة، انا مالي، ما تعي ولا تموت ولا انا مالي، انا مالي، انا دكتور تحاليل ودي واحدة جات عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر، انا مالي، انا ماليش دعوة. دي اول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية انه بس اكيد اكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة، اكيد التحاليل دي ما وقعتش في ايدي صدفة، اكيد ربنا ليه هدف، واكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع انه انا اهم حاجة عندي المنحة بتاعتي، واني اناقش الدكتورة بسرعة علشان اسافر برا، دي اهم حاجة عندي. انا لو قررت ان انا اهتم بالهام وبمرضها، انا كده الحلم بتاعي هيتعطل، انا كده الحاجة اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش، ممكن ما اعرفش اسافر برا. وبدأ الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقة وانا بتفرج على المسلسل جي جوايا السؤال ده أنا شخصيا، ونفسي كمان أسيب السؤال ده مع كل حد فينا. لما بتتحط في اختيار ما بين إنك تختار نفسك وما بين إنك تختار الآخرين، مساعدة الآخرين، يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لأنه ناس كتير بتقول المنطقي إنه لو أنا مصلحتي ومصلحة الآخر ده في كفة وده في كفة، أنا هختار مصلحتي أكيد. لو اخترت مصلحتك ما أعتقدش أن حد هيلومك. بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟ أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين أنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير، اللي هو سؤال حلقتنا النهاردة، أنا عايش ليه؟ أنا عايش لي، هل أنا عايش علشان أكل ونام وأجيب فلوس واشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي، ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده، وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل أنت ممكن تكون سبب في يوم من الأيام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة أنه أنت ممكن تكون ده، بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو انت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع واقول مش معنى كده ان الطموح غلط، بالعكس كلنا اكيد عندنا طموح ان احنا نعيش افضل ونعيش احسن، بس الكارثة انه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع ايام، قرر انه انا هساعد الهام، وراح لدكتور بتاع اورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلا تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة احنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير، يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فانت عايز تعمل ايه يا دكتور طارق؟ انت عايز تعمل ايه؟ فقال له انا عايز اساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل انك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لانه ده ليه تمن وليه تكلفة، والتمن والتكلفة لما بطلع برا نفسي وبساعد الاخر، لما بطلع برا التركيز على حياتي واركز على حياة الاخرين، بيبقى ليه تمن انه ممكن ما حققش في حياتي اللي أنا عايزه. ممكن أحلامي تتأخر شوية، ممكن أحلامي تتأجل شوية، فهل أنا قادر أدفع التكلفة دي؟ وهنا بدأ دكتور الأورام يقول له يا دكتور طارق أنت قادر تدفع التكلفة دي؟ قال له أنا مش عايز أقول لها أن هي عندها سرطان في الدم، أنا مش هقدر أقول لها أن هي عندها لوكيميا في المرحلة الرابعة، أنا مش هقدر أعمل ده. فقال له خلاص ما فيش مشكلة ما تعملش ده. في أسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بأنه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم. فأنت معنى كده أنت محتاج أنك تفضل جنبها. بدأ دكتور طارق يجيب لها الأدوية على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدأ يقول يعني هو أنا ممكن أعوض الفلوس دي، بس دي واحدة أنا بنقذ حياتها، أنا بنقذ حياتها من الموت، فأنا هصرف الفلوس دي. بدأ يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل أكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها أدوية، وخب عليها تماما أن هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها أنت عندك أنيميا ومش عارف إيه والفكرة أنه دكتور طارق أول مرة يحس أنه هو عايش، أول مرة يحس أن حياته ليها معنى، لأنه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح إنسانة يمكن يعرف ينقذها يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما أنقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الأقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمة. قبل ما نكمل كلامنا بوبا أشرف كده بتقول سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا، ممكن ربنا أوقات يقول لي وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك. وأوقات هيكون سيبي مكانك لفلان، يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الاخر، لان اوقات كتير هتعلم اتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعدة، وده مش دعوة كل مرة اني افضل الاخر وما اشوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانتي بتقولي كده انه اوقات ربنا هيوجهني ويرشدني انه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لانه زي ما قلت انت ممكن تكون سبب في اسعاد شخص، ممكن تكون سبب في انقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في انك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في انه شخص عايش عمره كله في ظلمة انت تاخد بايده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول يا رب انا عايز اعيش حياة ليها معنى، عايز اعيش حياة ليها قيمة، حياة مش بتلف وتدور حواليا، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية، وخلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه حقيقي أنا شخصيا وأنا عمالة بتفرج على المسلسل دماغي يعني لفت، وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير قوي، وبدأت يمكن أوقات يعني أنا شخصيا وأكيد ناس كتير منكم أوقات كتير بنتخلى عن حاجات علشان الآخر وبنزعل قوي، وبيصعب علينا نفسنا وبناخد على خاطرنا لانه الاخر ما قدرش او الاخر ما اخدش باله او يمكن ده عطلني شويه يعني يمكن وبوبا يعني بتقول لنا كده الكلام يعني اوقات انه انا بوسع لفلان بمعنى ايه؟ بمعنى انه مثلا يبقى نفسي قوي قوي قوي في المنصب الفلاني في الشركه اللي انا فيها ولاقي كده من جوايا وقيس كأن كده صوت جوايا في روحي بيقول لي انه ده مش مكانك دلوقتي سيب المكان ده للشخص الفلاني لانه ده هو المكان ده هو في احتياج اليه دلوقتي. فقد ايه بتوجع وقد ايه بتضايق اوقات احس انه انا يا رب انا عشت حياتي كلها علشان الناس بس انا حاسس ان انا متضايق لانه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش. هنحكي اكتر وهنتكلم اكتر في موضوعنا النهاردة وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك او في رسائل على الواتساب على رقمنا 0035799553302. انت عايش ليه؟ ايه الحاجة اللي بتستمد منها معنى وقيمة لحياتك؟ وإيه الهدف اللي انت بتسعى في حياتك انك توصل له؟ كمان عايزة افكرنا كلنا انه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت، تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي او فيرتكال. تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على ابليكيشن راديو سما وتحملوا الابليكيشن واكيد طبعا على لايف الفيسبوك. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي، تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان. خليكم معنا.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وتعالوا النهاردة نتفق ان النهاردة هيكون نهاية للأنانية وبداية لحياة أنا مش المركز فيها. حياة مش بتلف وتدور حواليا أنا. ليه خطر ان أنا أعيش حياة أنا المركز فيها؟ الخطر الحقيقة انه هتلاقي نفسك يعني أكثر عرضة للإكتئاب أكثر عرضة للوحدة، لأنه أنت هتلاقي الناس بتبعد عنك، محدش بيحب يعيش مع شخص أناني، وهتلاقي نفسك أكثر عرضة لعدم الرضا، لأنه هتوصل لمرحلة أنت مش راضي عن أي حاجة، لأنه حاسس أنه أيوة بقى هو أنا عملت إيه. لأنه صديقتنا بوبا أشرف بتقول كده، متعة العطاء كمان بتخلينا نبقى سعدة، ودي بركة كبيرة بيعلمنا الكتاب المقدس، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده اللي بصدق فيه، السيد المسيح علمنا المعنى أقوى والهدف أعظم، ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لأنه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، إنه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وانه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها. بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة انك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة انك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان انت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا، يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي، يعني وانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوبايه ميه، ادالك ازازه ميه ساقعه، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجه بيترسم على وشك؟ ابتسامه، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش. ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للمية. فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازة مية ساقعة وكوباية مية ساقعة، انت انبسطت جدا. بس الشخص اللي قدم لك المية الساقعة انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعة في العطاء. كوباية المية مش هتكلفك حاجة، انت ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك، وانت بالصدفة مثلا عندك ديسبنسر اللي هو بيبيع في مية ساعة عندك في المحل، فانت ما كلفكش ولا اي حاجة، ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجة، مجرد بس انت مليت الكوباية مية وديتها له، ما كلفكش حاجة، بس متعة كبيرة جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم أنانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده، طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا، لانه الأنانية عندنا كلنا بس بدرجات. في ناس جواهم أنانية بدرجة بس درجة قليلة وبيشتغلوا عليها، وده يمكن كنا لسه بنقوله انه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا، انه كل ما بقرب من ربنا اكتر كل ما بتعلم انه يعني مش مهم انا. ليه؟ لانه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني، مش مهم انا، مش لازم انا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حوالي. لكن لما بتبعد عن ربنا الانانية جواك بتزيد. ليه؟ لانه عدم الامان بيزيد، وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان، لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان، تحس إنه مش لازم أفكر في ذاتي ومش لازم أفكر في نفسي، ده أنا ليا إله عظيم بيهتم بي. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة، يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا
مش انت ولا ذاتك. وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي اتنازل عن شوية حاجات، بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية، انا لسه شاب وصغير، ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتوراه اصرفها علشان انقذ حياة بني ادمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء، هو مستمتع لما بيصرف فلوس على إلهام، هو مستمتع لما بيجيب لابنها آيس كريم، هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل التحاليل، هو مستمتع. أدرك انه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء، متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف إلهام حالتها بدأت تتدهور شوية بشوية، وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع، وللأسف الشديد إلهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها. عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لا، لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض، ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش، انت بس انتقلت لمكان أفضل، لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين، لأنك عشت حياة ليها قيمة، حياة ليها معنى، حياة ليها هدف، والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن إلهام ما كانش معاها فلوس، يمكن على حد قولها يعني طول المسلسل كانت تقعد تقول انا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عمالة تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر اختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة انك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو انا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا، ولا حتى اقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس ان حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة، طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على أنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك؟ حققت إنجازات إيه في حياتك؟ ولا هتقيمها أنه أنا أديت قد إيه؟ أديت قد إيه للآخرين؟ أديت إيه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ إيه الهدف اللي أنت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي
بنهاية حياتك ولا هدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد، لكن هيفضل مكمل حتى بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت، دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبياكل عسل افتكر انه ياه ده انا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده حتى وهي مش معاها فلوس، بس قالت لي لا خد العسل ده لانه مش مغشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، انه مش انت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز. اللي بيدي حياتك قيمة انك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الاخذ، وحياة العطاء هي نتيجة ان ربنا هو المركز في حياتك مش انت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى أكبر منك، وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وانت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين. مش معنى كده انك تنصحك وتيجي على نفسك، لا، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في اخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت على التلفزيون. يلا بسرعة، لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او اليتل سات واظبط التردد على 11354 على تردد 27500 فيرتيكال او رأسي علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله، وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج، إحنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان تقدر تسمع حلقتنا دي على ساوند كلاود ويب سايت راديو سما.

إعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا.

0: دبل اسبريسو.
1: مش عارفة نام من القهوة الكتير والكافيين والقلق على بكرة، وخايفة موت، والموت قريب وبياخد أعز الناس، ومفيش دولة مأمونة أو مفهاش موت. صباح الخير يا كريم، انت بتكتب شعر عن الموت؟ الموت علينا حق. لا يا فايق ورايق، انا معرفش انت بتجيب هدوءك ولا مبالاتك واستهتارك ده كله من فين. انا فعلا هادي وعندي سلام داخلي وعندي ثقة في ربنا انه واخد باله مني، وبلاش كلام الناس بقى اللي مليان سواد وهدفه يربك اللي زيك. ثم انا مش مستهتر او عندي لا مبالاة، اعتذر احسن لك. انا اسف ما اقصدش اضايقك. بص يا كريم، لو عايز تبقى زيي وتهدى من جواك، خف فرجة على القنوات الفضائية. انت بتتعب نفسك بمزيد من الاخبار السيئة، واستهدى بالله كده واعمل لك دبل ليمون. طيب هحاول اجرب الطريقة دي. ايه ده، سبتك شوية بقيت كده؟ برافو يا كريم، صدقني ملامحك هديت وتغيرت. فضل تقول في سرك وبصوت كمان، انا بين ايديك يا رب، اللي تشوفه اعملهولي.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير وصباح النشاط والبركة والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشوني جدا من امبارح يا جماعة، من امبارح للنهاردة كده افتقدتكم جدا. صباح الخير وصباح البركة عليكم، متحمسة جدا ان انا اكون معاكم في يوم جديد النهاردة، نحكي وندردش ونفضفض ونلعب ونتفق ونتخانق ونتصالح ونعمل حاجات كتيرة جدا ونحكي فيه قصص كتيرة من هنا وهناك. النهاردة كده عايزين نبتدي يومنا بسرعة مع بعض عشان عندنا موضوع لذيذ جدا عايزين نحكي فيه، فاستناكم تشاركونا من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء تابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن او بتشوفونا صوت وصورة على الفيسبوك او لا بتابعونا من على الساتلايت. بنفكركم ان احنا معاكم على النايل سات واليوتل سات، ولو هتتابعونا بعد كده في الاعادة على باقي المنصات هنستنى تكونوا بتشاركونا في التعليقات بارائكم. النهاردة كده عايزين نكون بنحكي عن مين هو الشخصية المؤثرة. كتير قوي اول ما بنسمع شخص مؤثر بيجي في ذهننا كده السوشيال ميديا ومؤثرين السوشيال ميديا والانفلونسر والبلوجر واليوتيوبر وكل الحاجات الاخيرة اور ديت ما بيأثروش في اي حاجة. فالنهاردة كده عايزين نعرف مين هو المؤثر الحقيقي، مين هو الانفلونسر الحقيقي، مين الشخص اللي بيسيب بصمة في حياتي. النهاردة كده سؤال مفهوش صح وغلط، الإجابة ما فيهاش صح وما فيهاش غلط، الإجابة وجهة نظر شخصية. من وجهة نظرك بتشوف مين هو الشخص المؤثر، مين الشخص اللي بيسيب أثر أو مين الشخص اللي بيسيب بصمة في الناس اللي حواليه. مش لازم ناس، ممكن يكون ناس إنسان واحد، مش لازم ناس كتيرة يعني. فمتحمسة جدا نكون بنحكي وندردش ونفضفض مع بعض بالفكرة دي النهاردة. طبعا ما تنسوش من جوه الصندوق زي ما تعودنا كده دايما بنلعب بأرقامنا من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة، رسالة، تعزية، سؤال، تحدي، فزورة، نصيحة، حكمة. متحمسة جدا ان انا اكون بتشارك معاك

0: نحطكم بالصندوق النهاردة ونتشارك بكل تفاصيلنا في موضوعنا. عندنا قصص كتير هنحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن في البداية كده خلوني قبل ما أطلع مع بعض الفصل الأولاني عايزة أصبح على الجميلة النشيطة اللي بدأ معانا اليوم من أوله بنشاط النهاردة، نانا. صباح الجمال، بتقول صباحك فرح وسلام وراحة من ربنا يسوع، يا رب يكون يومك خفيف وجميل وأحلى من أمس لليان. صباح الجمال يا نانا، يعني بص طالما بدأنا مع بعض كده أكيد هيكون أحلى من أمس. امبارح انا افتقدتكم يا جماعه، امبارح انا كنت قاعده لوحدي، انا جت صبحت عليا في الاخر كده، بس انا امبارح كنت قاعده لوحدي يا جماعه، كان الموضوع حزين جدا. فالنهارده كده متحمسه ان انا اكون ببتدي اليوم معاكم، نحكي وندردش ونفضفض مع بعض في فكرتنا النهارده. فخلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نحكي مع بعض مين هو الشخص المؤثر في وجهه نظرك. الاجابه ما فيهاش اجابه نموذجيه، ما فيهاش صح وغلط، انا النهارده كده عايزه اعرف من وجهه نظرك مين هو الشخص المؤثر، وهل في حد في حياتك تقدر تقول عليه كده ان هو ساب بصمه في حياتك انت بشكل شخصي، فهو المؤثر في حياتك. فكر كده وهستناكم نتشارك مع بعض بعد الفاصل، فخليكم معانا ما تروحوش في اي حته. فاصل ونرجع نبتدي يومنا مع بعض.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمك.

0: ثلاث أبطال، أولهم شاول الملك وده كان عنده أبناء كتير، والتاني يونسان ابنه وده اللي كان هيليه في الملك، والتالت بقى داود وده كان قائد جيوش شاول وكان أقرب صديق ليونسان، بالرغم أن كان في مشاكل كبيرة ما بينه وما بين شاول. وكان يونسان دايما بيحاول أن هو يصلح ما بينهم، ولما تأكد أن أبوه ناوي على الشر راح حذر داود، لكن لما تأكد أن الله اختار داود يكون الملك إدى الأحقية لداود وبدون تردد. يونسان كان مثال للصديق الحقيقي، أتمنى أكون زيه أو ربنا يكرمني بصديق زيه مميز. لو حابب تعرف أكتر بالتفصيل عن القصة دي ابعت لنا.
1: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
2: مين هو الشخص المؤثر؟ مين هو الشخص اللي بيسيب بصمة؟ مين هو الشخص اللي حتى كده يمكن بعد وقت أفضل فاكر الأثر بتاعه؟ النهاردة كده عايزين نكتشف مع بعض مين هو الشخص المؤثر الحقيقي اللي يستحق كده ان هو يكون في حياتنا. مش لازم يكون الشخص المؤثر في حياتي هو الشخص المؤثر في حياتك، هو الشخص المؤثر في حياة أخوك اللي عايش معاك في نفس البيت، ممكن يكون انت عندك المؤثر بتاعك وهو عنده المؤثر بتاعه. طيب مين هو الشخص المؤثر دوت؟ ده يمكن اللي عايزين نتعرف عليه مع بعض النهاردة. لكن زي ما تعودنا كده خلونا في بداية كلامنا نحكي في قصة لذيذة جدا. فخلونا كده في البداية أحكي لكم قصة شخص كان عايش في أستراليا، مواطن أسترالي عادي طبيعي جدا، ما عندوش أي حاجة مختلفة يعني عن باقي الناس. الشخص ده كان اسمه دون ريتشي، والشخص دوت بدأ حياته كجندي، خلص خدمته بعد كده اشتغل في مبيعات التأمينات، يعني شخص حياته عادية جدا. بس اللي كان مختلف في حياة دون ريتشي مش وظيفة، مش مهارات، مش إمكانيات، مش ثروة، مش أي حاجة تخليه كده اللي هو الشخص المؤثر كده اللي هنكون بنحكي عنده النهاردة. دون ريتشي كان الميزة اللي عنده موقع بيته. موقع بيته غريبة شوية ان يكون الأثر أو البصمة اللي أنا بسيبها بسبب موقع بيتي. ده اللي حصل مع دون. دون كان البيت بتاعه بيقع كده بالقرب من منحدر شهير جدا في أستراليا، معروف انه المنحدر دوت كتير من الناس المحبطة اللي بتفكر ان هي تكون بتنهي حياتها بيروحوا ينطوا من على المنحدر دوت. ودون بحكم انه بيته قريب من المنحدر ده فكان دايما بيكون قادر يشوف الناس ديت وهم رايحين في النقطة العالية ديت يعني. فكان بيعمل حاجة بسيطة جدا على مدار اكتر من 45 سنة، كان كل ما بيشوف حد رايح ناحية المنحدر دوت وشكله كده مكتئب ودماغه بتلعب يعني، كان بينزل كده يتمشى لغاية عنده وبابتسامة لطيفة جدا، هاي ازيك اخبارك ايه، ما تيجي كده نحكي شوية ونشرب حاجة في الجو الساعة دوت. طبعا لو جه حد غريب قال لي ما تيجي عندي البيت نشرب حاجة اللي هو انت عايز تخطفني حضرتك، تتفضل تفضل عايز تخطفني ده. لكن يعني واحد رايح اساسا ينهي حياته فاعتقد مش تبقى فارقه معاه يعني، فاعتقد ان هو ما كانش بيواجه مشكله قوي في ان هو يكون بيقنع الشخصيات ديت او الناس دي ان هم يكونوا بيدخلوا معاه البيت ويحكي معاهم كده ويشربوا حاجه سوا مع بعض. وما كانش بيعمل اي حاجه، مجرد اللي كان بيعمله ان هو كان بيصطحبهم كده لحد البيت عنده بابتسامه بسيطه بدعوه لطيفه ويحكوا ويدردشوا شويه مع بعض، ويسيب الشخص ده كده يحكي ويفضفض ويطلع مكنونات قلبه كده زي ما بنقول. وكانت النتيجه للتفصيله البسيطه ديت انه بشكل موثق هو قدر انه يكون بينقذ اكتر من 160 شخص، وعلى مدار الاكتر من 45 سنة دولت عيلته بتقول ان الرقم الحقيقي الفعلي بيوصل لاكتر من 400 شخص. في 2006 دون ريتشي اتكرم بوسام الدولة على المشاركة أو المساهمة أو الفعل النبيل اللي كان بيعمله. لما سألوه عن السر رد ببساطة شديدة جدا انه انا كنت بعمل حاجة، انا مش شايف ان اللي انا بعمله ده حاجة بطولية لدرجة ان هي تستاهل التكريم بوسام الدولة. انا يعني كنت بعمل اي حاجة، انا كل اللي كنت بعمله ان انا بقدم كوباية حاجة سخنة وبسيبهم يحكوا ويدردشوا شوية. فهل شايفين هنا دون كان شخص مؤثر؟ طيب بناء على التعريف دوت يبقى مين هو الشخص المؤثر؟ بلاش، خلونا ناخد قصة تاني من الجانب العربي بقى. في شخصية شهيرة جدا، عالم مصري اسمه أحمد زويل. أحمد زويل من الفائزين بجائزة نوبل تحديدا في الكيمياء. طيب أحمد زويل هنا أكيد كان شخصية ليها أثر وتأثير كبير في مجالات كتيرة وعلى ناس كتيرة من المحيطين به، لكن النهاردة أنا مش هحكي عن تأثير أحمد زويل على العالم أو على العلم أو على الناس اللي حوالين منه، لكن النهاردة كده عايزة أحكي عن تأثير حصل لأحمد زويل. أحمد زويل من القصص المتداولة عن نشأته وعن طفولته شخصيتين يمكن العالم ما يعرفش عنهم أي حاجة، ما تسجلش أساميهم في كتب التاريخ كده أو المعلومات العامة حتى، لكن أعتقد أن لولا التأثير بتاعهم ما كانش هيبقى فيه النهاردة عالم مصري حائز بجائزة نوبل في الكيمياء اسمه أحمد زويل بكل الإنجازات العلمية طبعا اللي حققها. مين الشخصيتين دولت؟ يقال أن أحمد زويل في طفولته أثناء نشأته كان عنده مدرس في الابتدائي لاحظ دايما كده فضوله وشغفه تجاه العلم، وكان دايما بيشجعه جدا ان هو يكون بيقرأ ويعرف اكتر، وكان دايما بيوفر له الموارد اللي تساعده ان هو يكون بيعرف اكتر. لغاية ما وصل للمرحلة الثانوية كان عنده مدرس تاني غالبا كان اسمه محمود صبري، مش متأكدة من الاسم، لكن يقال انه المدرس دوت زرع فيه حب الكيمياء وكان دايما بيشجعه على القراية والاطلاع اكتر والدراسة والبحث اكتر في مجال الكيمياء اللي هي بقت شغفه ودراسته وحياته بعد كده. اعتقد انه لولا شخصيتين بسطاء جدا العالم ما يعرفش عنهم اي حاجة، مدرسين بيقوموا بدورهم الوظيفي الطبيعي جدا المفروض كل مدرس او كل حد تربوي ممكن يكون او المفروض انه يكون بيقوم بيه، لكن كان عندهم حتى زيادة تشجيع زيادة زقة زيادة. أعتقد لولا الزقة الزيادة ديت مكنش هيبقى فيه النهاردة أحمد زويل، مكنش هيبقى فيه النهاردة أبحاث ودراسات أحمد زويل. طيب بناء على التعريف دوت يبقى مين هو الشخص المؤثر؟ مين هو الشخص المؤثر في وجهة نظرك؟ سؤال يمكن يبان بسيط جدا بس لو فكرنا فيه شوية يمكن نلاقيه محتاج شوية تفكير لأنه معقد سنة زيادة عن البساطة اللي أنا كنت متخيلها، لأنه بناء يمكن على الأوصاف المبدئية دي ما ظنش أن الشخص المؤثر هو الانفلونسر اللي عنده ملايين المتابعين، ولا هو الشخص اللي شكله كده واثق من نفسه قدام الكاميرا وهو بيتكلم ودايما كده بشوفه في التلفزيون، ولا هو الشخص اللي عنده فلوس كتيرة مثلا اللي عمال بيصرف هنا وهنا وقول لك أنا هعمل أو هو صاحب النجاحات والإنجازات الكبيرة. هل دي برضو تعتبر مقياس للتأثير؟ خلينا قبل ما نبتدي كلامنا نعيد صياغة السؤال النهاردة وهستناكوا تشاركوني. هل في حد في حياتك النهاردة أثر فيك بجد من غير ما يكون مشهور، من غير ما يكون محطوط عليه كده التيكت بتاع ان ده شخص مؤثر بالمعنى المتعارف عليه؟ النهاردة هنكتشف مع بعض مين هو الشخص المؤثر، وهنشوف الفرق ما بين اللي شكله مؤثر واللي مؤثر فعلا. فشاركونا لو هتقول النهاردة كده او النهاردة لو جيت قلتلك فلان ده شخص مؤثر، اول صورة هتيجي في دماغك هتكون عاملة ازاي؟ متحمسة جدا ان انا اكون بسمع ارائكم، لكن خلوني كده ارجع لي التعليقات قبل ما نطلع مع بعض الفاصل ومكملين مع نانا. بتقول المؤثر ليس من يجذب الانتباه فقط، من يترك اثرا، من يترك اثرا. ويمكن بناء على القصص اللي بدأنا بيها كلامنا كده هم شخصيات ثابت اثر، مش مجرد كانوا متواجدين في الأحداث، مش مجرد يعني ما أنا هعمل اللي عليا وخلاص، لكن أنا اخترت أن أنا أكون بسيب أثر، أو ممكن أكون ما اخترتش بس أنا كنت حقيقي. فسبت أثر. كمان أيوة بقى نانا كده دلعينا ألوان بقى النهاردة. كمان نانا بتختار معانا من الصندوق أول أرقام 24 و 25 ليا. طيب خلينا كده ناخدهم بالترتيب. 24 ليكي النهاردة. ورقم 24 النهاردة سؤال بيقول إيه أكتر مكان عايز تزوره ولسه ما رحتوش؟ ايه اكتر مكان عايز تزوره ولسه ما رحتوش؟ كلنا كده عندنا اماكن في هذا الكوكب الفسيح الواسع الشاسع دوت نفسنا نكون بنروحها بنزورها بنتفرج عليها. ناخد صورة كده زي الصور اللي بنشوفها على السوشيال ميديا مثلا كده، والله واضح ان الطبيعة هناك شكلها حلو، او واضح ان الفعاليات هناك حلوة، او الله واضح ان الاثار هناك جميلة، ايا كان الحاجة اللي شدت او لفتت انتباهك يعني وشدت شغفك كده ان انت تكوني بتروحي المكان دوت. فقوليلي كده ايه المكان اللي عايزة تزوريه ولسه ما روحتيهوش. دي رقم 24 النهاردة. 25 ليا. 25 النهاردة بتقول أحلام ربنا فينا بتكون دايما على مقاسنا بالظبط. أمين. أنا دايما كده ببقى عندي فضول وحماس أعرف يا رب كده إيه خطتك الجاية. يعني أوقات كثيرة كده إحنا بنبقى مخططين خطط لنفسنا وبنزعل قوي لما ما بتحصلش، بس مؤخرا كده بقى عندي فضول اني اوكي ماشي هحط الخطة، وعندي فضول كده شوف يا رب انت هتمشي الخطة دي ازاي، هل زي ما انا خططتها يمكن، ولا انت ليك خطة تاني، واكيد الخطة التانية هتكون احلى واجمل حتى لو انا مش شايف ده دلوقتي، لكن انا مصدق وواثق انه كل ما يعمل يعمل للخير للذين يحبون الله. شكرا جدا يا نانا، حلوة قوي الرسالة دي، انا كمان بهديها لك. احلام ربنا ليك يا دايما هتكون مقاسي على مقاسك بالظبط. كمان بتشاركنا وبتقول الشخص المؤثر هو من يترك شيئا جميلا في قلبي حتى بعد ان ينتهي كلامه او يغيب عني، واحيانا يكون التأثير كلمة صغيرة لكنها تأتي في الوقت المناسب وتبقى في القلب طويلا. الله عليك يا نانا. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل نبدأ بالفكرة دي، الشخص اللي أثره بيبقى، مين هو الشخص المؤثر من وجهة نظرك؟ مين هو الشخص المؤثر؟ لو قلت لك الشخص ده مؤثر أو فلان ده مؤثر، إيه أول شكل أو إيه أول انطباع هيجي على بالك؟ فكروا، هستناكم تشاركونا بعد الفاصل، فما تروحوش في أي حد.
1: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمح.

0: نفسي أتغير وبطل سجاير، أبطل أكل غير صحي، أبطل الموبايل والإنترنت طول الوقت، أبطل إدمان العلاقات، أبطل الكلام السلبي وغيره وغيره. يا ترى ليه مش بتغير؟ وكل ما انوي أبطل تصرف أو سلوك أو كلام معين مش بعرف أبطله ولا أتغير فيه. لأن ببساطة التغيير الحقيقي بيكون تغيير لمسببات التصرفات دي، يعني بغير معتقداتي ومبادئي اللي بتخليني أعمل التصرفات دي، وساعتها هلاقي نفسي تلقائي لما عرفت أغير معتقداتي وأفكاري كل التصرفات دي اتغيرت. راديو سما، مزيكا وهوا.
1: رجعنا ليكم مره كمان، ولسه بنبتدي مع بعض رحله بحثنا عن مين هو الشخص المؤثر، مين الشخص اللي هقول عليه ده مؤثر، ده اثر في حياتي، ده اثر في ارائي، ده اثر في افكاري. هل الشخص المؤثر هم مؤثرين السوشيال ميديا؟ ما بنعيبش في مؤثرين السوشيال ميديا، في منهم ناس فعلا بتقدم حاجات وفعلا بتسيب اثر، لكن هل هو دوت مؤثر السوشيال ميديا هو دوت الشخص المؤثر اللي انا هقول عنه النهارده؟ فخلونا كده نبدأ نحكي مع بعض في الفكرة ديت، ويمكن هنكمل على الفكرة اللي نانا كانت بدايتها معانا قبل الفاصل. هل المؤثر هو الشخص اللي عنده ملايين المتابعين؟ ويمكن دي اول حاجة بتيجي في بالنا، خلينا صراحة دي اول حاجة بتيجي في بالنا لما نيجي نقول مين هو الشخص المؤثر. هل هو اللي عنده عدد متابعين، هو اللي عنده ظهور اعلامي، هو اللي عنده شهرة، هو اللي ناس كتير عارفاه؟ بس لو جينا فكرنا شوية كده هنلاقي ان ده مش مقياس، او خلينا نقول انه عدد المتابعين، وخلينا نقول انه مش بس على السوشيال ميديا، انا ممكن اكون على ارض الواقع عندي متابعين، عندي مش عايز اقول اتباع، لكن خلينا متابعين، ناس متابعة حياتي، ناس متابعة اخباري. انا الشخص المشهور في المكان، انا الشخص المشهور في الجامعة، انا الشخص المشهور في المدرسة، انا الشخص المشهور في الشركة، انا الشخص اللي عندي متابعين، فبقيت انا الشخص المؤثر فيهم، انا اللي بقول اي حاجه بتاثر فيهم، انا اللي بعمل اي، انا اللي بطلع الترند وهما يتاثروا بيه. فعدد المتابعين خلاني لمرحله ما او في فتره ما مؤثر، بس لو قلنا انه الشخص اللي عنده متابعين سواء على السوشيال ميديا او على ارض الواقع هو ده الشخص المؤثر، مش ده هيبقى تاثير مؤقت او تاثير وقتي؟ لو عدد المتابعين قل في وقت من الأوقات أو الناس دي تفرقت وتشتتت لأي سبب، التأثير دوت هيختفي وأقول أصلا أنا كنت مؤثر؟ طيب فين التأثير اللي أنت سبته؟ إذن يبقى التأثير الحقيقي مش أن أنا أكون مشهور، مش أن أنا أكون معروف، مش أن أنا يكون عندي عدد متابعين كتير، لكن أن وجودي يكون حقيقي، وأن وجودي يكون فارق، وأن التأثير اللي هيتساب جوايا يفضل جوايا لسنين، حتى لو أنا مش فاكر اسم الشخص نفسه. يمكن دي الفكرة اللي كانت نانا بتسيبها معانا قبل الفاصل، إنه يقول حتى ولو كلمة صغيرة تفضل في قلبي لوقت طويل، أثرها بصمتها تفضل موجودة لوقت كبير. فهل في لحظة كده عشت كده موقف المؤثر، أو اتقالت لك الكلمة المؤثرة، أو لحظة أثرت فيك حد كان هو سبب الأثر دوت، والشخص ده مثلا يمكن مش موجود دلوقتي لكن أثره لسه موجود، فأقول لما اجي افتكر كده تحت البند دوت، أو لو هنقول ان ده مبدئيا تعريف الشخص المؤثر اللي أثره حاضر أو بصمته حاضرة حتى لو هو مش موجود، هل في حياتك في الشخص دوت؟ فخلونا كده نبتدي نفتح مع بعض أكتر مين هو الشخص المؤثر، مين هو الشخص اللي هيسيب بصمة، أو مين الشخص اللي ينفع أقول عليه ده كده ده شخص مؤثر؟ مش الشخص المشهور، مش الشخص اللي عنده عدد متابعين كتير، مين هو الشخص المؤثر؟ ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن خلوني كده قبل ما نكمل كلامنا برجع ليه نانا في التعليقات وبتقول سويسرا البلد اللي هي عايزة تروحها. نانا السؤال اللي طلع لها من الصندوق، بفكركم ان انتوا تقدروا تلعبوا معانا في الصندوق، واختار الرقم اللي انت عايزه من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه، سؤال، تحدي، لعبة، رسالة او نصيحة، فخلونا كده نشوف هيطلع لك ايه. نانا السؤال بتاعها كان بيقول ايه المكان اللي نفسك تروحي ولسه ما رحتيهوش؟ بتقول سويسرا، اختيار موفق يا نانا، خصوصا لو انت من محبين الشتاء والسقعه، فيعني هتنبسطي قوي هناك بقى، والاجواء والثلج بقى والشوكولاته، شوكولاتة هناك يعني، لو رحتي ممكن تبعتي لي شوكولاتة، هحبك أكتر وأكتر أكتر ما أنا بحبك يا نانا. كمان نانا بتقول أمين ترنيمة حلوة، مبسوطة إن الترانيم بتعجبكم يا جماعة. ومؤخرا كمان الترانيم اللي بتتذاع على راديو سما هي بالكامل من إنتاج راديو سما، فأنا مبسوطة جدا إن الترانيم بتاعتنا بتنال إعجابكم. كمان يا دنيا صباح الجمال يا دودو، منورانا، مفتقداكي بقالك فتره كده غايبه ما شفتكيش، طمنين عليكي كده وعلى اخبارك، مفتقده جدا وجودك ومفتقده جدا مشاركاتك معانا، طمنين عليكي كده وعلى اخبارك وعلى جون، عاملين ايه الوقت دوت وايه الاخبار، وهستناكي كده تشاركينا في موضوعنا. لكن حالا اشوف لك رقم 10 من الصندوق، ورقم 10 النهارده سؤال بيقول ما هي الصفة الإيجابية التي تمنيت أن تكون لديك؟ قولي لي كده إيه الصفة اللي كان نفسك أن الصفة دي إن هي تكون عندك يا دودو. حاسة كده أن أنا كان نفسي أكون بتمتع بالصفة دي، كان نفسي أكون أكثر حكمة، أكثر ذكاء، أكثر هدوء، أكثر طاقة ونشاط وانطلاق. يعني قولي لي كده إيه الصفة الإيجابية اللي كنت تتمني كده إن هي تكون موجودة عندك. كمان نانا بتختار 44 من الصندوق، 44 النهاردة أربعة، وبرضو ده سؤال من الشين على الأسئلة يا نانا. أنتي النهاردة بتقول إيه الحاجة، إيه حاجة بتعملها وأنت متأكد إنها غلط بس مش قادر تسيبها؟ الفضايح دي بقى اعترف يا نانا. كتير مننا كده عنده عادات وسلوكيات عارف ان هي مش احسن حاجه، بس مش عارف يبطلها. اعترف لك اعتراف يا نانا، انا عندي عاده انا عارفه انها غلط وانها مش صح وانها مش صحيه، بس مش عارفه ابطلها. اني امسك الموبايل قبل ما انام، الدنيا ضلمه، الاوضه ضلمه، واقعد كده امسك الموبايل قبل ما انام كده، اقعد اسكرول فيه شويه. هل ده صح؟ دي كارثه من كوارث الزمن. هل ده مضر؟ اضراره ما لا تعد ولا تحصى. طيب انا مدركه لده، انا مدركه لده. هل انا ببطل دوت؟ لا انا ما ببطلش دوت، انا شاطره جدا، محدش يعمل زيي. فقولي لي كده ايه الحاجه اللي بتعمليها وانت متاكده ان هي غلط بس مش قادره تبطليها، مش قادره تسيبيها. عارفه كده زي بيحب مثلا المشروبات الغازيه، بيحب السناكس، او بحب اسهر، ما بحبش انام بدري، بحبش اصحى بدري، بحبش اقلب يومي، ايا كانت العاده او السلوك اللي مش صحي او مش صح، انت عارفه ان هو مش صح بس مش عارفه تبطلي. شاركينا كده، ما تضحكيش عليا يا نانا، نانا ممنوع الضحك، ما تضحكيش عليا. كمان هستناكم كده تشاركونا. ودنيا بتشاركنا في اجابه سؤالها، بتقول طوله البال. طبعا البال خلاص ما بقى مش موجود دلوقتي يا دود. انا عارفه ان الامهات خلقها بيضيق كمان مع وجود الاطفال، اللي هو يا ابني اسمع الكلام بقى، يا ابني بطل زن بقى. يعني طمنينا عليك يا دنيا، انت كويسه؟ يعني حابين نطمن عليكي كده. لكن عايزين نحكي اكتر كده عن مين هو الشخص المؤثر. شاركينا كده مين هو الشخص المؤثر من وجهة نظرك، مين هو الشخص اللي كده هتقولي ده بيسيب أثر، أو ده ممكن يسيب أثر أو بصمة في حياتي، أو ده ممكن يكون بيسيب أثر في حياة المحيطين لي. طيب احنا بدأنا وقلنا إنه البصمة أو الأثر ما بتعتمدش على عدد المتابعين، بتعتمد على حاجات تانية كثيرة. طيب بتعتمد على إيه؟ فكروا معايا كده، نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعديه نكمل كلامنا، فما تروحوش في أي حتة.
2: ورجعت البيت.
3: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: افتكر ان كل تعب وألم وضغط حصل في حياتك ما كانش لكسرك، لكن لإظهار جمالك الحقيقي وإثقال شخصيتك. بس ده مش هيحصل غير وانت ماسك في الله ومحتمي فيه.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
2: لو المؤثر مش هو بس اللي عنده عدد متابعين كتير، طيب إذن فما أقدرش أقول برضو إنه الشهرة مقياس. طيب لو مش الشهرة مقياس يبقى مين اللي أقدر أقول عليه شخص مؤثر؟ أوقات كتيرة ببقى حاسس إن الشخص المؤثر كده هو الشخص اللي شاطر بقى في إن هو يتكلم كده ويحكي ويدي النصايح. الشخص اللي بيدي نصايح ده أكيد بيسيب بصمة، أكيد بيسيب أثر. فيبقى من المبدأ ده، هل الشخص المؤثر هو اللي بيعرف يدي نصايح كبيرة، نصايح كده اللي هو يعني دي محتاجة حد حكيم وحد قاري وفاهم ودارس؟ بس يعني لو جينا فكرنا فيها كده، أسهل حاجة، أسهل حاجة على الكوكب إنك تدي نصايح. أي حد معدي ممكن يدي نصايح، يا سلام، ده أنا بقعد أدي نصايح من هنا للسنة الجاية، بس معظمها ما بعرفش أعمل بيها للأمانة. يعني مش هضحك عليكم، يعني معظم النصايح اللي بعرف أقولها مش ببقى شاطرة قوي إن أنا أكون بطبقها. طيب هل كده أنا شخص مؤثر؟ ما ظنش. أصعب حاجة إن الشخص يعرف يكون بيعيش كل النصايح اللي بيقولها، حتى لو كانت النصايح اللي بيقولها دي حقيقية ونصايح حلوة. بس عارفين كده زي ما بنقول الأطفال الصغيرة ما بيتعلموش بالكلام، بيتعلموا بالمعايشة. يعني انت لو قعدت تقول لابنك الصغير الكذب غلط، الصوت العالي مش حلو، السرقة ممنوعة، عيب ان انا اكون بتلفظ بألفاظ لا طليق، بس هو شايفني طول الوقت لساني مش طاهر، افعالي مش نقية، صوتي مش واطي، هو اتأثر بإيه؟ اتأثر بالنصايح الصح اللي انا بقولها ولا اتأثر بأفعالي؟ يبقى لو جيت قلت كده ان الشخص المؤثر هو صاحب النصائح الحكيمة، مش دايما او مش للآخر، ممكن يأثر شوية بس مش للآخر، مش يكون صاحب البصمة الحقيقية. لانه المؤثر بجد مش اللي بيقول نصايح كبيرة ونصايح رنانة، لكن اللي بيعرف يعيش اللي بيقوله، اللي بيعرف يعيش النصايح اللي بيقولها، اللي بيعرف بدل ما يقولني النصيحة يعرف يعيش النصيحة فانا اشوفها فيه فتأثر بيه. ودي مش حاجة سهلة، دي بتحتاج شجاعة كبيرة جدا ان انا اكون قادر اعيش حقيقي بالكلام اللي انا بقوله. وده مش هيحصل غير لما يكون عندي هدف واضح ورؤية واضحة في حياتي. ان انا مثلا انا دايما بقول يا جماعة انه الصوت العالي ده مش صح، ان الصوت العالي ده دليل على ضعف موقفك، ان الصوت العالي ده تشتيت، ان الصوت بدي نصايح جميلة ورنانة. وده حقيقي وده صح، كل الكلام اللي أنا قلته مفيش عليه ذرة غبار، صادق 100%. بس أنا مش هقول النصايح دي، أنا هعيش النصيحة دي، أنا صوتي هيكون هادي عشان أنا هدفي إن أنا أكون إنسان هادي، أنا هكون صوتي واطي عشان أنا هدفي إن أنا أكون بفكر بهدوء، أنا هيكون صوتي واطي عشان أنا هدفي إن أنا أكون بسمح بوجود سلام في الوسط والمحيط اللي أنا فيه، ما زعزعوش بصوتي العالي. إن أنا أعيش النصيحة اللي أنا بقولها هو ده الأصعب من إن أنا أكون بس بديها. لما أعيش النصيحة هسيب أثر، هعدي اللي حواليا بالنصيحة دي أيا كانت إيه السلوك أو أيا كان إيه الفكرة أو أيا كانت إيه النصيحة. فهل في حد أثر فيك مش بكلامه بس بإن أنت شفته عايش النصيحة اللي كان المفروض يقولها لك، أو بدل ما يقولها لك هو عاشها؟ هل حد أثر فيك بمعايشته للنصيحة؟ هو ده الشخص المؤثر. مين الشخص المؤثر؟ فكروا معايا، مين تاني أقدر إن أنا أكون بقول عليه الشخص المؤثر أو الشخص صاحب أثر وبصمة في حياتي؟ خلوني كده قبل ما أكمل أرجع دنيا بتقول لا أنا مش كويسة بس أهي ماشية، أكتر شخصية مؤثرة في حياتي أمي، من غيرها أنا تايهة. يعني أمين ربنا يعزيك يا دودو. من الحاجات الصعبة ومن الحاجات اللي مش سهل تجاوزها ومن الحاجات اللي أنا دايما بحس كده إنه ما ينفعش أجبر نفسي إنه لا أنا لازم أتجاوز بسرعة، هي مشاعر الفقد. مشاعر الفقد ليها مراحل للتعافي منها. والتعافي مش معناه النسيان، مش معناه التجاوز، مش معناه ان انا خلاص بقيت احسن، بس انا محتاج اسمح لنفسي والمحيطين بيا يسمحوا لي ان انا اعيش المراحل دي على حسب السرعه اللي انا محتاجها. في ناس بتعيش مراحل التعافي دي بسرعه، وفي ناس الموضوع بياخد منها ايام وشهور وسنين، في ناس الموضوع بياخد منها سنين، بياخد منها سنين علشان اعرف اتجاوز او اتعافى بشكل صحي. واعتقد كمان ماما وهي شايفاكي دلوقتي وهي شاهدة على حياتك يا دنيا هتكون حابة ان انت تكوني بتتعافي، او ان انت تكوني، مش هنقول بتنسي، مش هننسى، مش هنقول بنتجاوز، مش هنتجاوز، لكن بتعافى من مشاعر الفقد المؤلمة. انا مش هقول ان انا احسن، انا مش هقول ان انا كل حاجة مثالية وان الحياة خلاص هترجع تاني بمبي ووردي لا، انا هعيش الحزن، هعيش المشاعر الحقيقية. يمكن زي ما من كام حلقة كده كنا بنحكي عن المسيح وقت موت لعازر وهو عارف ان المعجزة والتعزية هتحصل، لكن انا هو عايش المشاعر، فهو ما بيحرمنيش او ما بيمنعنيش ان انا اعيش المشاعر. عيش المشاعر، عيشيها باللي يريحك، لكن خليكي مدركة اني هحتاج في وقت من الاوقات كده ان انا اكون بسيب نفسي اتجاوز. احنا احيانا احنا اللي بنمنع نفسنا من التجاوز، من متخيلين ان تجاوزي ده خيانة للشخص، خيانة للعشرة، خيانة للذكريات. هي مش خيانة، هو تجاوز، هو تعافي. انا محتاج ان انا اتعلم ان انا اكون بعيش. فامين ربنا يكون بيقودك في الوقت دوت يا دودو، امين هو يكون بياخد بايدك، هو اللي بيرفعك من حالة التوهان، هو اللي يكون بياخد بايدك كده ويقولك لا انت قدها، يمكن هتتجاوزي الوقت دوت. عمرنا ما هنكون بننسى الاشخاص الغاليه على قلبنا اللي بنفقدها، لكن هنتعلم اننا نكون بنتعايش باثرهم اللي باقيه. يمكن زي ما انت شاركتينا كده الشخص المؤثر في حياتك كان ماما. طيب يمكن لو حطينا دلوقتي هنا، حطي ماما هي قدامك وقولي انه ماما هي الشخص المؤثر في حياتي، وفكري كده ايه الاثار اللي هي سابتها في حياتك وسابتها ازاي، وهل هتكون حابة ان هي تكون بتشوفك مثلا تايهة وبتوقفي حياتك، ولا لا هتكون حابة ان تكون بتشوفك بتكملي وبتتعافي وبتتجاوزي. يعني امين ربنا يعزيكي، يصلي لك كتير يا دودو، ومبسوطة جدا بوجودك ومشاركاتك الحقيقية معانا، واستناكي كده تكوني بتكملي معانا. كمان برجع لنانا اللي بتجاوب على 44 الحاجة الغلط اللي مش عارفة تسيبها، بتقول مشاهدة الحلقات الكورية التاريخية او القديمة، عارفة انها بتضيع مني وقت طويل بس مش قادرة اسيبها. الحاجات اللي بتسرق الوقت ديت، الحاجات اللي هو هشوف حلقة واحدة، شوف فيديو واحد، اشوف دقيقة ونص، ولاقي عدى 3-4 ساعات وانا مش عارف الكلام ده حصل امتى، ولا نتدارك المصيبة دي ازاي، لو يا نهار ابيض على الوقت اللي اتسرق مني. يعني محتاجين نعمل حلقة تاني ننقذ فيها الموقف دوت يا نانا كده، ونشوف ممكن نتعافى من الموضوع ده ازاي. بس يعني خلينا كده نرجع دلوقتي للشخص المؤثر، ومين هو الشخص المؤثر. قلنا انه مش اللي عنده عدد متابعين كتير، ولا هو اللي شاطر قوي في انه يكون بيدي نصايح عظيمة جميلة كبيرة حقيقية. هو ما بيكذبش النصايح الرنانة اللي هو بيقولها، هو ما بيكذبش بيها، لكن برضو مش هو ده الشخص المؤثر. الشخص المؤثر هو اللي بيعيش. طيب هل المؤثر هو الشخص اللي شكله واثق قدام الناس ومثالي كده، والشخص اللي كل حاجة بالمسطرة؟ هل ده ممكن يكون شخص مؤثر اللي كل كلامه مظبوط بالملي، كل تصرفاته وحركاته بيرفكت بالشعرة، كل قرار بياخده متاخد على المزورة زي ما بنقول؟ هل ده الشخص المؤثر، الشخص المثالي، الشخص اللي كده خلاص فضله 2 فولت وينور؟ هو حلو، ده شخص جميل، ده شخص يعني حلو لنفسه وصالح لنفسه ومثالي لنفسه، بس برضه مش هو ده الشخص المؤثر. الحقيقة إن المثالية والكمال في بعض الأوقات بيخلقوا نوع من المسافات أو الحواجز ما بين الشخص والناس اللي حواليه منه. فكرة إن أنت تكون مثالي، إن أنت عارف كده اللي هو الشخص اللي لأ، الحياة أبيض وأسود، الحياة صح وغلط، الحياة ما فيهاش أصلا، دي كدبة بيضة. حلو الشخص الأمين، الشخص الصادق، الشخص المثالي، ده حلو ليه، ده صالح ليه، ده طاهر لي، ده نقي لي، بس ممكن يكون خلق حاجز ما بينه وما بين الناس اللي حوالين منه، لان الناس بقت متخيلة ان التعامل معاه صعب، التعامل معاه انا مش هعرف اتعامل مع الشخص اللي الحياة عنده ابيض واسود. هو مش غلط، هو مش غلط، هو مش حرام، هو مش عيب، هو صح، بس انا مش عارف اتعامل معاه، انا مش عارف اكون في دايرة علاقاته، لاني دايما حاسس ان انا اقل، انا حاسس ان انا غلط، مش هعرف اكون مثالي زيه. فالشخص المثالي، الشخص الكامل، هو شخص حلو، بس مش بالضرورة ممكن يكون مؤثر، بس مش بالضرورة انه يكون هو ده الشخص المؤثر. لكن الشخص الحقيقي، مش معنى كده ان انا هدعي الغلط عشان اقول ان انا بقع زيك، لكن الشخص الحقيقي، الشخص اللي بيعترف بالصح والغلط اللي في حياته، الشخص اللي بيعيش الصح والغلط، اللي ما بيجيش يقول لي انا مثالي، اللي ما بيجيش يحاول كده يبين لي ويقنعني ان انا شخص مثالي، الشخص اللي بيعيش الصدق، الصدق مش اللي هي الحقيقة، الشخص اللي بيعيش صورته الحقيقية من غير ادعاء ومن غير زيف، اللي بيديني مساحة، اللي بيعيش حقيقي وبيديني مساحة ان انا اكون حقيقي وانا في دايرة علاقاته. الصدق بيقرب الناس من بعض وبيدي كل واحد الاذن ان هو يكون حقيقي في حياته. فالسؤال هنا، هل في حد اثر فيك اثر اكبر او بصمة لانه يمكن اعترف بغلطه، كان حقيقي واعترف بغلطه، كان حقيقي واعترف بضعفه، كان حقيقي واعترف بسقطته، بدل ما يكون بيدعي المثالية ويقول لا انا مثالي طول الوقت، انا ما بغلطش، انا عارف الصح والغلط. من فترة يمكن مش كبيرة انتشر على السوشيال ميديا قصة لخادم شهير جدا جدا جدا، اعترف بخطأ كبير جدا وخطية كبيرة، قال ان هو كان بقاله وقت كبير واقع في الخطية ديت، بس على قد يمكن ما وقتها قابل نقد وهجوم وعتاب ولوم وحاجات كتيرة جدا، لكن اعتقد الاثر اللي سابه في نفوس الناس اللي ممكن تكون واقعة في نفس الفخ دوت اكبر بكتير من اي وعظة، من اي نصيحة، من اي حكمة، من اي محاولة تقويم كان ممكن تتقال على منابر او في مواعظ. فانا محتاج ان انا اكون حقيقي، انا انسان، حياتي مش بيرفكت، مش كاملة، مش صالحة طول الوقت، أنا بحاول، أنا كإنسان بحاول وبجتهد إنه يا رب أمين بمعونتك إني أكون صالح، أمين إني أكون أحسن، أمين إن أنا أكون النسخة الأفضل من نفسي. لكن فكرة إن أنا أدعي إن أنا مثالي طول الوقت، ده مش هيساعدني إن أنا أكون بسيب أثر وبصمة في الناس اللي حواليا، في الأغلب ده هيكون بيعمل نوع من أنواع الحواجز. طيب مين هو صاحب الأثر؟ مين هو الشخص اللي بيسيب بصمة في حياة الناس اللي حوالين منه؟ في علامات كتيرة قوي الناس بتفتكرها ان وجود التفاصيل دي في شخص ما او في, في, في, في كيان ما يبقى الكيان ده او الشخص ده شخص مؤثر، بس الحقيقة انه لا، مش بالضرورة ان انا اكون مؤثر. يعني مثلا واحدة من الحاجات الناس بتبقى متخيلة ان الشخص اللي بيتكلم دايما كده ومسيطر على الحوار وهو القائد في الحوارات والاجتماعات وبيقود الكلام دايما يبقى اكيد ده الشخص المؤثر، اصلا ده اكيد طالما كلهم بيسمعوا كلامه وهو مركز الحوار يبقى اكيد بيأثر فيهم. ففكرة ان الشخص المؤثر لازم يكون صوته عالي، مش صوته عالي اللي هو بيزعق يعني، بس اللي هو صاحب السلطة العليا او الكلمة العليا او مركز الحوار، ده اعتقاد موجود عند ناس كتيرة. لكن التأثير مش ان انا اكون بتكلم وان انا اللي بقود الحوار وان انا اللي المجموعة كلها قاعدة بتسمع لي، اعتقد التأثير ان انا اكون بعرف ازاي اسمع بجد واكون مصدر امان. الاهتمام بالناس واحترامها واني اسمعها هو اقوى وسيلة للتأثير ممكن بسهولة ممكن اكون بعملها او بتعلم اعملها، انا بس مطلوب مني ان انا اسمع. فامتى اخر مرة حسيت كده انه في حد سمعك بجد، ومجرد ان هو سمعك بجد ده لمسك يعني اثر فيك، هو سمعك من غير ما يقطعك، سمعك من غير ما يحاول انه يكون بيعلي عليك، سمعك من غير ما يكون بينتقدك، هو بس سمعني. فمجرد ان سمعني ده اثر فيا، فده صاحب اثر. انا كنت متخيل ان الشخص بس اللي سمعني دوت شخص مؤثر، ولا كنت متخيل ان الشخص اللي الناس قاعده بتسمعه هو اللي الشخص مؤثر؟ لا، شوف الصدفه، انا الشخص اللي سمعني هو الشخص المؤثر. فكروا معايا مين هو الشخص المؤثر. نانا بتقول بالظبط على الوقت اللي بيضيع يا نانا، نعملها حلقة مخصوص الحاجات اللي بقعد سكرول كده فيديو ورا التاني وبلاقي وقت يتسرق. يا نهار أبيض. طيب خلونا كده نكمل كلامنا ونحكي كده ايه تاني ممكن يكون. انا متخيل انه ده الشخص المؤثر، بس هو شكله مؤثر بس مش هو ده المؤثر. اوقات كتيرة بنبقى متخيلين ان المؤثر هو اقوى حد في الموقف، مش لازم اقوى جسديا، لكن هو صاحب الموقف الاقوى او صاحب المكانة الاقوى او صاحب البوزيشن الاعلى. في فكرة كده سائدة انه التأثير معناه ان انا اكسب كل نقاش، وانه انا دايما بيقدم لي التقدير والاحترام لان انا صاحب المكانة الاعلى، فالناس كده اللي هو ايه يعني فاضل شوية ويسجدوا لي، فانا صاحبة، انا اكيد انا اللي مؤثر عليهم، انا صاحب التأثير على المجموعة دي. بس التأثير او الشخص المؤثر مش لازم يكون هو صاحب الكلمة العليا في المكان، او التأثير مش ان انا اكون الاقوى في القعدة، لكن التأثير هيجي من ان انا حتى لو انا صاحب الكلمة العليا او انا صاحب المكانة الاعلى، لكن ان انا اكون قادر اشيل حملة عن اللي قدامي. الشخص المؤثر بيبقى مؤثر مش لانه صاحب المكان

اللي يخليني لما اتعامل معاه انا حاسس بالألفة، انا حاسس بالونس. فهل في حد خفف عنك حمل من غير يمكن من غير ما يحل مشكلتك فعلا، او من غير ما يساعدك فعلا، بس مجرد وجوده خفف عنك حمل او حسسك كده انه لا يعني انا مش لوحدي؟ كل ده من الحاجات اللي اوقات كتير متخيلين انها بشكل معين هو ده الشخص المؤثر، بس الحقيقة ان التأثير الحقيقي في نقطة تانية مستخبية. الشخص المؤثر مش هو الشخص الجامد المنور اللي بيعرف يتعامل مع الناس المهمة، او اللي كل علاقاته شخصيات مؤثرة تانية وشخصيات منورة. كتير مننا بيقيس مهارة التأثير بازاي انا بتعامل مع الناس الجامدة جدا ديت، او بتعامل مع الناس اللي اعلى مني، رؤسائي مديريني، او اللي اقوى مني، او الناس اللي عندها وزن وثقة اجتماعي كده زي ما بنقول. بس الحقيقة ان اوقات كتيرة بيبقى انه التأثير مش فانا ازاي بتعامل مع الاعلى، انا بتعامل ازاي مع الاقل، اخويا الصغير، الجرسون، الكاشير، الشخص الاضعف مني اللي مش هيقدر يودلي اي اذى او اي ضرر ممكن اكون بعمله، او مش يقدر انه يكون على نفس الليفل بتاعي لو انا شخص على مستوى يعني. فان انا اكون بنزل للمستوى ده، مش هقولك بنزل لان يعني فيها برضو نوع من انواع الاعتزاز بالنفس كده، لكن انا اكون حقيقي في تعاملي مع الكبير زي الصغير، الكبير وصغير ده سنا او مكانة او ايا كان. فانا حقيقي انا بتعامل هنا زي ما بتعامل هنا، انا بتعامل مع مدير الشركة زي ما بتعامل مع البواب اللي واقف على الباب. هو ده الشخص المؤثر الحقيقي. ويا ما كتير شفنا ناس بتسيب الاثار ديت بدون قصد، بدون وعي، بس لان هو اتعامل مع الصغير زي ما اتعامل مع الكبير. فيعني النهاردة كده لو انت عايز تكون الشخص المؤثر ده، شاركنا بصراحة ازاي بتتعامل مع اللي ما يقدرش يرد عليك، او اللي ما يقدرش ان هو يكون على نفس الليفل معاك، ازاي بتعمل دوت. ويمكن بما ان الوقت بيجري فخلونا كده نتشارك بتفصيلة اخيرة قبل ما نكمل في باقي حلقتنا. من ضمن الحاجات اللي كتير من الناس بيتخيلوها من ادوار الشخص المؤثر، اوقات كتيرة جدا بنبقى متخيلين ان انا عشان اكون شخص مؤثر في الحياة وشخص صاحب بصمة، فانا مطلوب مني ان انا اكون بغير العالم، بغير العالم او بغير حاجة كبيرة عشان يتقال ان انا كنت صاحب اثر او انا كنت صاحب بصمة. بس ده وهم. التأثير الحقيقي مش لازم يكون على مستوى ضخم، مش لازم حاجة العالم هيتكلم عنها عشان يتقال ان انا كنت صاحب بصمة او ان انا كنت صاحب اثر. التأثير هيبدأ من عندي، هيبدأ من تفصيلة صغيرة، من بذرة صغيرة انا ممكن ازرعها في حياة شخص واحد بس، لكن هتكبر وتسيب في حياته هو بس أثر، بس أثر هيبقى معي. أنا نجحت أن أنا أعمل دوت في حياة شخص واحد بإني أسمعه، بإني أحترمه، بإني أقدره، بإني أحسسه بالراحة، بإني أساعده، إني أرفع منه حمل، إني كنت حقيقي معاه فسبت فيه أثر، سبت فيه بصمة. فأنا كده نجحت أن أنا أكون شخص مؤثر. التأثير مش لازم يكون حاجة ضخمة بتغير العالم. يمكن في موقف كده سمعته من قريب وحسيت ان فعلا هو ده الشخص المؤثر. في شخص كده كان بيحكي عن موقف حصل ما بينه وما بين حد من زمايله، بيقول انه انا كنت بمر بوقت صعب جدا، فترة مش احسن حاجة في حياتي لاسباب مختلفة، مش موضوعنا ايه الاسباب ديت، لكن بيقول ان كان عندي زميل في المكتب بيعمل حاجة بسيطة جدا، اول ما بيدخل المكتب الصبح بيبص لي كده وهو مبتسم، صباح الخير، اخبارك ايه النهاردة؟ سؤال طبيعي عادي جدا اي بني ادم عنده ذرة ذوق اول ما بيدخل مكان بيقول صباح الخير عاملين ايه، مكانش بيعمل اكتر من كده. بيدخل يقول لي صباح الخير عامل ايه النهاردة، ويقعد يستنى ارد عليه. بيقول بعد سنة واتنين ومع الوقت بعد ما حياتي بقت مستقرة والدنيا بقت أحسن، بتشارك مع زميلي دوت إن التفصيلة دي كانت من الحاجات البسيطة جدا في يومه اللي كانت بتغير يومه. مجرد أنه كان بيدخل يقوله كده صباح الفل عامل إيه النهاردة ويستنى إجابة، الزميل ده تفاجئ إن تفصيلة بسيطة كان بيعملها كانت سبب أثر، وكان موقف الزميل ده بيستناه كل يوم انه حد قاعد ما بيعملش اي حاجة غير انه بيسمعه، ما كانش بينصحه، ما كانش بيقوله المفروض تعمل كذا، كان بس قاعد

فعلا بيسمعوا. مجرد ان حد بيسمعني حسيت ان انا ارتحت. فبيقول الزميل ده اتفاجئ من الموقف، هو اصلا ما كانش واخد باله ان هو بيعمل حاجة مميزة، لكن هو كان شاكر جدا على السلوك ده. ففي حد ممكن تكون اتأثرت بيه في حياتك من غير يمكن ما هو يحس، النهاردة كده عايز تقوله شكرا، مجرد اهتمام بسيط هو قدمه لكن حاسس كده انه شكرا ان انت كنت صاحب الاثر دوت. يمكن كان نفسي احكي معاكم في علامات اكتر عن مين هو الشخص المؤثر، لكن خلينا كده نحكي في جوانب تانية من موضوعنا. فخلونا نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل كده نكمل كلامنا ونكمل باقي موضوعنا، ما تروحوش في اي حته.

0: وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وأني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.
1: راديو سما، صحبة في سكة.
2: مين هو الشخص المؤثر؟ يمكن هي دي رحلتنا النهاردة، هو ده اللي عايزين نتعرف عليه. مين هو الشخص المؤثر؟ مين صاحب الأثر والبصمة الحقيقية في حياتنا؟ مش المشهور، مش اللي عنده متابعين كتير، مش صاحب الكلمة العليا، مش صاحب السلطة، مش صاحب السلوك المثالي طول الوقت. ممكن يكونوا دول حلوين، ما بقولش انهم وحشين، ما بقولش انهم أشرار، لكن مين الشخص المؤثر؟ أوقات كتيرة في رحلة سعينا لأننا نكون أشخاص مؤثرين بننسى انه التأثير بيبدأ من جوانا، بيبدأ من بيوتنا. غالبا بنركز على التأثير في الدوائر الواسعة، بنركز على اني اكون مؤثر في مدرستي، في شغلي، في جامعتي، في الوسط اللي انا موجود فيه، وانسى ان اصدق واصعب تأثير هو اللي بيبدأ مع اقرب الناس ليا، من بيتي، من أهلي، من أسرتي. سهلة قوي إن أنا أكون ببان بصورة مثالية وكاملة وبرفكت قدام الناس اللي بره، الناس اللي غريبة، الناس اللي ما تعرفش حقيقتي. لكن الاختبار الحقيقي هو إزاي أنا بكون حقيقي ويمكن مؤثر مع أهلي في البيت، وأنا تعبان، وأنا مقريف، وأنا براحتي، وأنا مش متكلف. الشخص اللي بيأثر بصدق في بيته هو اللي بيكون أصدق في التأثير على اللي حواليه. فلو جينا كده سألنا المحيطين بيك في دايرتك الصغيرة قوي، بيتك وأهلك، هل هيقولوا أن أنت فعلا شخص مؤثر ولا أنت صورة برا؟ أنا مش بزيف، بس أنا بركز أن يكون مؤثر برا عن أن أنا أكون شخص مؤثر في البيت. بس نقطة مهمة جدا محتاجين نكون برضو بنقف عندها، التأثير الحقيقي مش معناه إرضاء أو استرضاء لكل الناس، لأن كون أن أنا أكون شخص حقيقي وصادق ممكن جدا أوقات كتيرة يزعل حد، لأني كنت حقيقي، أنا كنت صادق، وده طبيعي ومقبول تماما. التأثير الحقيقي مش معناه ان انا ادور على ان ازاي كل الناس تكون بتحبني، مش ادور ان ازاي كل الناس تكون بتقبلني، مش ادور ازاي كل الناس تكون بتوافقني في الرأي. فطبيعي انه في ناس تكون بتختلف معايا وناس تكون بتعارضني. فهل في موقف حسيت فيه ان انت محتاج تختار ما بين الصدق وما بين ارضاء الناس، ما بين انك تكون حقيقي وتسيب اثر، وما بين ان الناس تكون بترضى عنك أو الناس كده بتشاور عليك وبتسقف لك كده، ده صاحب أثر؟ يمكن دي من الحاجات اللي محتاجين نكون بنفكر فيها. بس في نقطة مهمة كده عايز أحكي معاكم فيها قبل ما أرجع للتعليقات. وإحنا بنحكي كده وإن أنا عايز أكون شخص مؤثر، أنا عايز أكون بسيب أثر، في خطر كبير جدا جدا جدا جدا محتاجين نخلي بالنا منه، وهو خطر السعي لإني أكون شخص مؤثر. يمكن حكينا عن شوية صفات ايه منها مؤثر وايه منها الناس متخيلة ان هو مؤثر. فلما لو انا النهاردة كده مثلا خلاص عرفت ان ده الشخص المؤثر، مش ده يعني مش اللي عنده الصفات دي، لا اللي عنده الصفات دي، فالنهاردة لو انا هيكون كل سعي ان انا اكون شخص المؤثر بالصفات دي، غالبا ده هيتحول من ان انا اكون شخص مؤثر لتمركز حوالين الذات. انا عايز اعمل ده علشان الناس تشوفني مؤثر، انا عايز اعمل ده علشان اكون صاحب بصمة، وده عكس فكرة التأثير الحقيقي. لأن التأثير الحقيقي، التأثير اللي بجد بيجي كنتيجة جانبية لأن أنا حقيقي، إن أنا صادق، إن أنا فعلا كده، مش كهدف أنا بجري وراه. أنا عايز أكون شخص مؤثر. الأشخاص المؤثرة ما بتسعاش إن هما يكونوا أشخاص مؤثرين. ففكر كده، أنا بحاول إن أنا أكون مؤثر ولا أنا بأثر من غير مقصود؟ طيب خلينا كده قبل ما نكمل كلامنا كده وحكاوينا نرجع للتعليقات، ومكملين مع نانا، ونانا بتشاركنا من أمثال واحد، الآيات من 8-10 بتقول: استمع يا ابني إلى توجيه أبيك ولا تتنكر لتعليم أمك، فإنهما إكليل نعمة يتوج رأسك وقلائد تطوق عنقك. يا ابني إن استعواك الخطاة فلا تقبل. ويمكن أنا علشان أعمل دوت أنا محتاج إن أنا أكون إنسان واعي. باختصار عشان ما يمكن ما ندخلش قوي لان ده موضوع كبير جدا، اسمع كلام بابا وماما، اسمع كلام الحكيم، اسمع كلام الرأس، اسمع كلام الشخص المؤثر صاحب البصمة في حياتي. كمان نانا بتختار من الصندوق رقم 50 ليا، ورقم 50 حلوة، رقم 50 النهاردة رسالة بتقول: الأسباب الصغيرة في حياتنا لها غالبا نتائج كبيرة، ففقدان مسمار أضاع حدوة الحصان، وفقدان الحدوة أضاع الحصان، وفقدان الحصان أضاع الفارس. يعني إيه؟ يعني تفصيلة صغيرة جدا، مسمار صغير هو اللي ضيع الفارس. ويمكن حسها شوية ليه علاقة بموضوعنا النهاردة، إن التأثير بتاع التفاصيل هو اللي بيكون بيسمع في الحاجات الكبيرة. فما تستهونش بتفصيلة صغيرة، ما تستهونش بالمسمار، ما تستهونش بالكلمة، ما تستهونش بالابتسامة. صباح الفل، أخبارك إيه النهاردة؟ كل حاجة أنا بعملها هي ليها أثر في حياتي وفي حياة الناس اللي حواليا. عارفة كده في نظرية علمية نفسية اسمها The Butterfly Effect، أو تأثير الفراشة. قد إيه التفاصيل الصغيرة البسيطة قادرة تعمل تأثير كبير جدا. النظرية دي بتقولك إن حركة جناح الفراشة، الكائن الصغير اللي لو وقف على صباعك ما تحسش بوزنها، ريشة أخف من الريشة، حركة جناحها ممكن على مكان تاني في الكوكب تكون تسببت في بدء إعصار. ده اختصار النظرية يعني. فالمقصود منها إنه ما تستهونش بالتفاصيل الصغيرة، ركز في التفاصيل الصغيرة. فأمين يا ربنا دي على حكمة إننا نكون حقيقيين مؤثرين، مش بنسعى إننا نكون مؤثرين. بتختار 47 لسارة، وفينك يا سارة رقم 47 النهاردة بتقول: اوعى تفكر إني نسيتك. ودي من الكلمات المشجعة قوي ومن الرسائل المشجعة قوي، إن ربنا كده يفكرنا باستمرار إنه احنا على باله، احنا على قلبه. هو مش نسينا، هو فاكر طلبتنا وفاكر سؤل قلوبنا. حتى لو انا متخيل انه لا يا رب الطلبة اتأخرت، يا رب انا متخيل ان انت مش سمعني او غفلان عن طلباتي، لكن من الحاجات المشجعة جدا انه يقول لي اوعى تفتكر اني نسيتك. كمان 40 لفينا، وفينا النهاردة رقم 40 النهاردة لفينا طلعت سؤال، وانا حاسه انه انا متوقع اجابه فينا على السؤال دوت. السؤال بتاعها بيقول، طب خليني اسالك انت كمان يا نانا بقى السؤال دوت، بما انه طلع سؤال وفينا مش معانا دلوقتي بقى هتجاوب انت على السؤال. لكن رقم 40 النهارده بتقول: ايه اغرب اكله جربتيها في حياتك؟ وانا حاسه ان فينا لو هتجاوب على السؤال دوت هي عندها اكلات غريبه جربتها انا عارفه، لكن هي ممكن تعلق اكتر على كميات. يعني في أماكن كده كانت بتعلق فيها على كميات مش منطقية للبني آدم الطبيعي، يعني قليلة قوي أو كتيرة قوي. فيعني حاسة إن فينا هتكون بتروح أكتر للحتة دي. لكن قوليلي كده يا نانا، أنت إيه أغرب أكلة جربتيها في حياتك؟ كمان يا مجدة، حمد لله على السلامة، صباح الخير. متأخرة جدا يا مجدة، يعني ده خلاص قدامنا 10-11 دقيقة، متأخرة جدا. واتخدت غياب امبارح على فكرة، أنا كنت موجودة امبارح وأخدت غياب امبارح، فأنا بسجل كده حضور وانصراف انتوا عارفين، فأنت اتخدتي غياب امبارح. طمنينا عليكي كده وعلى أخبارك، وطمنينا متأخرة النهار ليه. واستناكي كده تشاركيني تقوليلي مين هو الشخص المؤثر من وجهة نظرك النهاردة. كده كنا بنحكي عن مين اللي شكله مؤثر ومين اللي مؤثر فعلا، فشاركيني من وجهة نظرك كده مين هو الشخص المؤثر فعلا. وحالا اشوف لك رقم 4 ورقم 8 ورقم 4 اليوم، تقول: نجني من كل شر يا الله قلق، صدمات، غدر لا ترى عيني، وحزن يصيب قلبي. أمين كده دايما يكون بيحوط عليكي ويحيط بكي كدائرة، بيبعد عنك أي حزن، أي دي، أي صدمات، أي حاجات مش متوقعة. فأمين كده يكون بينجيكي. كمان رقم 8، قوللنا كده آخر حاجة ضحكتك يا مجدة. إيه أغرب حاجة ضحكتك؟ موقف، فيلم، أي حاجة، قولنا كده إيه أغرب حاجة ضحكتك. دي رقم 8 النهاردة، أغرب حاجة أو آخر حاجة. هي السؤال بيقول آخر حاجة بس أنا عايز أعرف برضو أغرب حاجة، فقولنا كده إيه آخر حاجة وأغرب حاجة ضحكتك. دي رقم 8 النهاردة. كمان في حاجة تانية بتقول انت عمرك ما جيتي لحد. يعني بصي هقولك على حاجة، احنا مفروض ايامنا سبت، احنا متفقين اندرو يوم الحد وانا 2 و4 وفينا 3 و5، احنا متفقين على الموضوع دوت. بس وارد تحصل تبديلات ونعمل لكم مفاجآت، وتلاقيني انا الحد، تلاقي اندرو 4، تلاقي فينا 2، يعني وارد جدا تلاقينا دخلنا كده عند بعض ونعمل لكم مفاجأة كده، نشوف مين موجود ومش مين مش موجود. فأنا كنت موجودة مبارح وافتقدتك يا مجدة، وبكرة هيكون معاكم فينا، ويوم الأربع هيكون معاكم أندرو، وبعد كده نختم بقى الأسبوع مع فينا، والأسبوع اللي جاي هنرجع ليه مواعيدنا وقواعدنا سالمين غانمين، كل حاجة تمام من غير أي تبديلات إن شاء الله يعني. فافتقدنا وجودك جدا يا مجدة، ومتحمسة أسمع رأيك في موضوعنا. وعلى فكرة أنا كنت موجودة لحد اللي فات برضو، صح؟ أو اللي قبل اللي فات، مش فاكرة، برضو كنت موجودة حد من الحدات. فهتلاقينا منتشرين يعني، بنعمل لكم كده دخول مفاجئ، نشوف مين موجود ومين مش موجود. لكن خلونا كده قبل وقتنا يجري نكمل كده كلامنا عن مين هو الشخص المؤثر. واحنا بنحكي عن الشخص المؤثر، عايزه احكي لكم كده عن شخصيه كتابيه حاسه انها ممكن تكون بتجسد كل الصفات اللي احنا حكينا عنها النهارده في شخصيه واحده بس. في شخصيه كده في الكتاب المقدس معروفه بلقب حلو قوي، برنابا ابن الوعظ. برنابا ما كانش رسول مشهور جدا كده وسط الرسل زي بولس الرسول مثلا، لكن كان ليه أثر كبير جدا وهائل جدا من غير ما يكون هو نجم الموقف، من غير ما يكون هو بطل المشهد. مثلا لما كل الرسل والتلاميذ كانوا خايفين من بولس في بداية إيمانه، في بداية انتقاله من شاول لبولس، تلاميذ والرسل كلهم كانوا خايفين منه، لكن برنابا هو اللي وقف ودافع عنه وقال له إنه لأ، ده عندي مصدر ثقة. يمكن بعدها بسنين في رحلة من رحلات بولس ومرقس وبرنابا، مرقس انسحب من الرحلة، فبولس بعد كده رفض ان هو يكون بياخد مرقس معاه، لكن برنابا الوحيد اللي قال لأ وأصر ان هو يكون بيدي مرقس فرصة تانية. مرقس بعد كده كتب انجيل كامل. فتخيلوا معايا كده لو برنابا ما كانش موجود في المشهد كان هيبقى ايه الوضع؟ يمكن ما كانش يبقى فيه بولس، ما كانش بقى فيه مرقس او انجيل مرقس النهاردة، والاثر والبصمة اللي كلاهما سابوها. برنابا ما كانش معروف، ما كانش النجم وما كانش بطل المشهد، لا كتب رسائل ولا عمل معجزات ولا كان هو المركز الاحداث، وما كانش بيتكلم كتير، ما كانش اقوى حد في المشهد، لكنه زرع حاجة حلوة قوي وكان صاحب أثر وبصمة حلوة قوي في حياة شخصيتين غيروا فعلا العالم، فعلا سابوا أثر وبصمة في العالم كله. يمكن من غير برنابا الشخص اللي عمره ما كان بطل المشهد، بولس كان هيفضل مرفوض، ويمكن مرقس كان فضل فاشل منسحب متخاذل، ما أنا مش قدها، في حد محتاج مني فرصة تانية، أنا محتاج أكون بس في الأثر دوت، أدي له الفرصة التانية، أساعده ياخد الفرصة التانية في الوقت يمكن اللي الكل رفضوا فيه. فأنا محتاج أتعلم أكون بسيب أثر، ومحتاج أتعلم أكون بسيب بصمة في حياة اللي حواليا، مش عشان أنا عايز أسيب أثر، ومش عشان أنا عايز أسيب بصمة، مش لأني أنا متمركز حوالين ذاتي وعايز أسيب الأثر والبصمة دولت، لكن أنا عايز أتعلم ازاي اكون حقيقي. طيب خلينا كده، يمكن احنا قلنا صفات كتيرة جدا، خلينا كده قبل وقتنا يخلص نلخص الصفات ديت في خلاصة واختبار سريع. هل انا شخص مؤثر حقيقي بالمعنى الحقيقي في حياة المحيطين بيا ولا لا؟ ايه هو او مين هو الشخص المؤثر؟ او لو هنعيد تعريف الشخص المؤثر، مين هو الشخص المؤثر فعلا؟ الشخص المؤثر مش هو الشخص المعروف اللي عنده ملايين المتابعين، لكن الشخص اللي فعلا وجوده فارق، وجوده ساب اثر او ساب بصمة. الشخص المؤثر مش الشخص صاحب النصايح الكبيرة الرنانة، لكن الشخص اللي بيعرف يعيش النصيحة دي، بدل ما يقولها لي يخليني اشوفها في حياته، هو ده الشخص المؤثر. الشخص المؤثر مش الشخص المثالي الكمالي طول الوقت، رغم ان هو ممكن يكون شخص حلو، ممكن يكون شخص حقيقي، بس المثالية الزيادة طول الوقت لو انا شخص خاطي مثلا هتعمل ما بيني وما بينه حاجز، لاني مكسوف اكون بقرب منه. لكن الشخص الحقيقي، حتى الشخص البار لما بيسقط او لما بيقع في غلط، لما يجي يعترف قدام نفسه ويمكن قدام اللي حواليه انه انا وقعت في الغلطة دي، أنا وقعت في الفخ دوت، أنا وقعت في الفخ دوت، يمكن أكون بشجع حد تاني واقع أوريدي في الفخ دوت أنه يتشجع وأنه يقوم. فلأني كنت حقيقي مش كنت مجرد مثالي، أنا سبت أثر، أنا سبت بصمة. الشخص صاحب الأثر أو الشخص صاحب البصمة مش الشخص اللي دايما بيتكلم والكل بيسمع له والكل بيصدق كلامه وبيأمن عليه، لكن الشخص اللي بيعرف فعلا بجد يسمع. معنى كده ان الشخص صاحب الأثر والبصمة مش بالضرورة هو اقوى حد في المشهد واقوى حد او صاحب السلطة العليا، لكن هو اللي بيعرف يخفف الحمل عن اللي قدامه او المحيطين بيه. صاحب الأثر مش اللي هيغير العالم، لكن اللي قادر يكون بيزرع حاجة حلوة حتى ولو في شخص واحد، يمكن الشخص الواحد ده هو اللي يغير العالم، زي برنابة ابن الوعظ. فالنهاردة أنا لو عايز أختبر نفسي، هل أنا شخص مؤثر بجد ولا أنا متخيل إن أنا مؤثر، أو أنا متخيل الناس المؤثرين دي حاجة بعيدة؟ لا، أنت ممكن تكون شخص مؤثر. فاسأل نفسك النهاردة، إمتى آخر مرة سمعت حد بتركيز؟ انت كنت بتسمعه بتركيز بجد، مش وانت بتسمعه انت قاعد عمال بتفكر طب انا هرد بايه، طب انا هعمل ايه، طب انا بعد ما يخلص هقوم اعمل ايه. لا، انت كنت قاعد بتسمعه بجد، مجرد انك بتسمعه، ومجرد ان انت بتسمعه بجد ده منعكس على ملامحك ولغة جسدك، فساب اثر فيه. انت ما عملتش حاجة اكتر من انت كنت بتسمعه بجد. اسأل نفسك كده، بتحس ان انت محتاج تبان مثالي قدام الناس ولا انت مرتاح انك تعترف بضعفك وانت وسطيهم وتتصارح معاهم؟ انا مش محتاج او مش مضطر ادعي المثالية. لو انت بتعيش حقيقي فانت صاحب اثر. هل في حد بسيط قدرت تخفف عنه حمل لمجرد وجودك، مجرد طبطبة، مجرد كلمة؟ انت تبقى صاحب اثر. لو حسيت النهاردة كده اجاباتك على الثلاث اسئلة دولت اقرب ليه الصدق والحضور مش مظاهر وكمال، فمبروك وبرافو عليك، النهاردة انت شخص مؤثر وصاحب بصمة. مين هو الشخص المؤثر وصاحب البصمة؟ يمكن روشتة سريعة كده قبل ما وقتنا يخلص، لو انا عايز اكون الشخص المؤثر دوت وعايز اتعلم اكونه، جرب النهاردة كده ان انت تبدأ يومك بانك تسأل حد قريب منك عامل ايه واسمعه، طمن عليه كده بابتسامة بسيطة، صباح الفل النهاردة اخبارك ايه. لاحظ لو في حد محتاج كلمة تشجيع وقولها له. وقبل ما تنام كده فكر للحظة واحدة، هل أنا كنت حاضر لحد النهاردة بجد، كنت سند ومعين لي، ولا أنا كنت بدور كده على إيه المواقف الرنانة الفظيعة اللي أنا عايز أسيب فيها أثر؟ الأثر اللي أنا هكون بعيشه بجد، الأثر اللي بجد هو اللي بيكمل بعد عمر طويل، هو اللي بيبقى لا الشهرة ولا عدد المتابعين ولا الفلوس ولا المظاهر، لكن زي ما نانا كده بدأت معانا الكلام، الكلمة اللي سابت أثر في قلبي. فخلي أثرك حلو في حياة كل شخص هتقابله، حتى لو بداية من النهاردة، من دلوقتي. أخيرا كده برجع ليه التعليقات، وماجدة بتشاركنا بتقول الشخص المؤثر هو اللي غالبا بيكون أثره إيجابي وبيكسب الناس وقادر على الإقناع ومرموق، عشان كده بيكون قدوة حسنة. ده جزء من التأثير لكن مش ده كل التأثير، يمكن ده اللي حكينا عنه النهاردة. شايفة الغياب بيعمل إيه يا مجدة؟ يمكن هستناكي بقى كده بعد الحلقه ترجعي تسمعينا وتشاركينا في التعليقات بقى من اول الحلقه وتقولي لنا وجهه نظرك في نقطه نقطه من اللي تشاركنا بيهم مين هو الشخص المؤثر. وحالا اشوف لك رقم 1 و2 من الصندوق النهارده. ورقم 1 النهارده بتقول ايه هو الشيء اللي بتعمله بمزاج ومحدش فاهم ليه بتعمل كده؟ كان نفسي احكي معاكي في السؤال دوت. ماجده بسرعه قولي لي ايه الحاجه اللي بتتمزجي كده وبتتفنني وانت بتعمليها ومحدش فاهم انت ليه بتعملي الحاجه دي، او انت ليه بتضيعي فيها وقت، او ليه بتبذلي فيها مجهود، بس انت بتستمتعي بالحاجه ديت. كمان رقم 2 بتقول اغفر لاخيك خطاياه ولا تتعامل معه بجفاء. النهارده كده لو في حد زعلك او حد وجع قلبك بحاجه اغفري له خطاياه، اغفري له زلته، اغفري له السقطه ديت و عديها له زي ما بنقول كده. دي كانت رقم 2 النهارده. واخيرا نانا بتقول ربنا معاكي يا ليليان. مرسي جدا ليك يا نانا، وامين يكون مع كل واحد فيكم ايضا. هتوحشوني جدا جدا جدا جدا لحد ما اشوفكم بقى يوم الاثنين. يوم الاثنين بقى هنقعد اسبوع يا جماعه، هتوحشوني جدا اسبوع بحاله مش هشوفكم فيه. اشوفكم يوم الاثنين اللي جاي على خير، وبكره ده هتكون معاكم فينا، الاربع انرو، الخميس فينا، والحد بقى هنرجع اسبوعنا عادي. يوم الاحد هيكون معاكم انرو، يوم الاثنين هكون معاكم انا في حلقه جديده. فلحد ما يتجدد لقائنا على خير. هتوحشونا جدا، وإلى اللقاء.

0: producteur-producteur du sommet.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

كتاب يشوع الفصل التاسع. وسمع بهذه الأمور كل الملوك الذين في غرب الأردن، الذين في الجبل والسهل وعند كل ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى إلى لبنان، أي ملوك الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، فاجتمعوا معا في حلف واحد ليحاربوا يشوع وبني إسرائيل. ولكن لما سمع أهل جبعون بما عمله يشوع بأريحا وعاي، عملوا حيلة فجاءوا كوفد بحميرهم محملة بأكياس قديمة وقرب خمر قديمة مشققة ومرقعة، ولابسين نعالا قديمة ومرقعة في أرجلهم وثيابا قديمة، وكان الخبز الذي أحضروه معهم يابسا وقد تفتت. وذهبوا إلى يشوع وهو في المخيم في الجلجال، وقالوا له ولرجال إسرائيل: جئنا من بلاد بعيدة فاعملوا معنا معاهدة. فقال رجال إسرائيل للحويين: ربما أنتم من سكان هذه البلاد، فكيف نعمل معكم معاهدة؟ فقالوا ليشوع: نكون عبيدكم. فقال لهم يشوع: من أنتم ومن أين جئتم؟ فقالوا: يا سيد، نحن جئنا من بلاد بعيدة جدا بسبب صيت المولى إلهك، لأننا سمعنا أخباره وكل ما عمله بمصر وكل ما عمله بملكي الأموريين في شرق الأردن، سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان الذي كان في عشتروت. فقال لنا شيوخنا وكل أهل بلادنا أن نأخذ معنا زادا للطريق ونأتي لمقابلتكم ونقول لكم: نحن عبيدكم، فاعملوا معنا معاهدة، وهذا هو خبزنا الذي أخذناه سخنا من ديارنا يوم بدأنا الرحلة إليكم، فانظروا كيف يبس وتفتت، وهذه هي قرب الخمر التي كانت جديدة يوم ملأناها، لكن انظروا كيف تشققت، وهذه ثيابنا ونعالنا صارت بالية من الطريق الطويل جدا. فأخذ رجال إسرائيل من زادهم من غير أن يستشيروا الله، وعمل يشوع معهم معاهدة سلام ليحافظ على حياتهم، وحلف لهم بذلك قادة الجماعة. وبعدما عملوا المعاهدة معهم بثلاثة أيام، اكتشف بنو إسرائيل أن الجبعونيين هم بالقرب منهم وأنهم من سكان هذه البلاد، فرحل بنو إسرائيل، وفي اليوم الثالث وصلوا إلى مدنهم، وهي جبعون وكفيرة وبئيروت وقرية يعاريم. فلم يحاربهم بنو إسرائيل لأن قادة الجماعة حلفوا لهم بالمولى رب بني إسرائيل، فتذمر كل الشعب على القادة، فقال كل القادة لجميع الشعب: حلفنا لهم بالمولى إلهنا، فلا نقدر الآن أن نمسهم بسوء، بل يجب أن نحافظ على حياتهم لئلا يحل علينا غضب بسبب القسم الذي حلفناه لهم. وقالوا أيضا: نتركهم يعيشون، فيكون عملهم هو أن يقطعوا الخشب ويجلبوا الماء لكل الجماعة. فنفذ القادة وعدهم لهم. فاستدعى يشوع الجبعونيين وقال لهم: لماذا خدعتمونا وقلتم إنكم من بلاد بعيدة جدا بينما أنتم من سكان هذه البلاد؟ أنتم الآن ملعونون، فلا ينقطع من بينكم العبيد ومن يقطعون الخشب ومن يجلبون الماء لبيت إلهي. فقالوا ليشوع: بلغنا الخبر يا سيد أن المولى إلهك أمر موسى عبده أن يعطيكم كل الأرض ويبيد جميع سكان البلاد من أمامكم، فخفنا منكم على أنفسنا وفعلنا ما فعلناه، والآن نحن في يدك، فافعل بنا ما ترى أنه صالح وحق.
فأنقذهم يشوع من بني إسرائيل فلم يقتلوهم. ومن ذلك اليوم جعلهم يشوع يقطعون الخشب ويجلبون الماء للجماعة ولمنصة قرابين الله، وإلى اليوم هذا هو عملهم في المكان الذي يختاره الله.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، وهنكون بنتكلم وندردش في حاجات كتير وبنلف حوالين العالم وبنشوف الدنيا والآراء. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات، والنهاردة الحلقة جميلة جدا، حلقة من الحياة العملية بتاعتنا. كلنا بنتعرض للموضوع الحلقة ده، وكلنا بنقع في نفس المأزق ده، اللي هو الكراش اوت، اللي هو فكرة انه حد يجيب اخرك، اللي هو فكرة انه تدي رد فعل فجائي وعنيف جدا، وبنسبة كبيرة بيبقى مبالغ فيه، يعني لدرجة انه يعني بيخض الناس اللي حواليك وما بيبقوش فاهمين ايه اللي وصلك للمرحلة دي. النهاردة يوم الديمقراطية العالمي، انت تقول ما تشاء وانا افعل ما اشاء، ايه معروفة كده، معروفة يعني. هتلاقي معظم الشركات اللي فيها الديمقراطية بقى ماشية بمبدأ كده، يعني يا جماعة احنا ديمقراطيين جدا، احنا بناخد رأي بعض في كل حاجة، وايه رأيكم يا جماعة كذا كذا كذا، طيب انا شايف كذا هو ده اللي هيمشي. يعني اوقات كتير قوي بتبقى الديمقراطية في مفهومها كده، يعني لو انت تقول ما تشاء وانا افعل ما اشاء. كل سنة وانتوا ديمقراطيين، ودايما بناخد برأي بعض، ودايما بناخد وندي في الكلام مع بعض، ودايما محدش بينفرد. اوقات انا ببقى متأكدة يعني انه لازم ننفرد بالرأي، يعني لازم يكون في وقفة كده، وده القرار اللي هيمشي. بس في الطبيعي بشوف انه لا، يعني الديمقراطية مهمة، بس الدكتاتورية برضو مهمة. ما علينا، إيه اللي أنا بقوله ده، كل سنة وأنتوا طيبين، والنهاردة افتكروا كده لما فيه بقى حد معاكم دكتاتوري، قولهم إنه خد بالك النهاردة اليوم العالمي للديمقراطية. تعالوا بقى نروح لموضوع الحلقة النهاردة. عمرك حسيت فجأة كده إن أنت فصلت، أو كنت مثلا في مود حلو وكنت مبسوط وكنت رايق، وفجأة حصلت حاجة قلبتك تماما وغيرت لك المود بتاعك، وتكاد تكون انفعلت مع انك كنت لسه من ثانية بتضحك، بس انفعلت جامد قوي وتنرفزت جامد قوي. مش شرط يكون في خناقة، مش شرط يكون في حاجة رهيبة حصلت، بس انت فجأة تنكدت وفجأة مودك قلب، وفجأة كنت عادي بتسترسل في الكلام وبتتكلم عادي، وفجأة فصلت. وبعدين تقول للناس معلش يا جماعة انا اسف جدا، انا مش قادر، انا هقوم. فالناس تبص لك كده باستغراب، هو في ايه، هو ماله، هو إيه اللي حصل له؟ هو عادة الناس بتشوف اللحظة الأخيرة، يعني اللي حصل في رد فعلك الأخير، اللي هو أنت فصلت، اللي هو أنت خلاص يعني مش قادر تكمل في القعدة، اللي هو أنت كنت بتضحك وبعدين تنحت كده وكشرت، اللي هو أنت كنت هادي وبعدين اتعصبت. فما يعرفوش مثلا إيه اللي وصلك للمرحلة دي. ما هو أكيد يا جماعة أنا مش مجنون، أنا مثلا مش فجأة كده قلبت، لا اكيد في اسباب. بس في الاغلب الناس اللي حواليك في القعده ما بيكونوش بيدوروا ايه الاسباب، بيستغربوا من رد فعلك الاخير وبيبصوا عليه. ما يعرفوش مثلا ان انت بقالك فتره ساكت وبتعدي، بتقول معلش، لغايه ما وصلت بقى نقطه الكراش اوت، اللي هو خلاص علي وعلى اعدائي، انا تعبت، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. عامه الكراش اوت دي هتلاقوها كلمه تريندي قوي، وهتلاقوها منتشرة على السوشيال ميديا الفترة دي. ناس كتير قوي ده كراش ده اوت يا جماعة، قوي ده مش عارف ايه، وهتلاقوها كمان في جنزي، هتلاقوها بيقولوها كتير قوي. مصطلح طلع جديد والناس استخدمته، يعني حتى لو هو موجود من زمان بس هو قاعد استخدامه دلوقتي وطلع ما بين الناس قوي. فالنهاردة هنتكلم على ايه اللي بيفصلنا بجد، يعني ايه اللي ممكن يخلينا ونوصل لمرحلة الفصلان، نوصل لمرحلة ردود الأفعال الغريبة اللي احنا ما بنبقاش مسؤولين عنها. يمكن الضغط، أنا مضغوط في كذا حاجة فوصلت لمرحلة الانفجار، يمكن التراكمات، يمكن يعني كنت مستني حاجات وفجأة الحاجات دي ما حصلتش، فخلاص بقى يا جماعة أنا مش قادرة أستحمل. يمكن أوقات بتبقى قلة التقدير، أوقات بتبقى مسؤوليات. ويا ترى لما بيحصل لك الفصلان ده أو بيحصل لك الكراش أوت ده، يا ترى أنت من الناس اللي بتختفي، ولا من الناس اللي مثلا بتستأذن وتقوم، ولا من الناس اللي بتخبط وبترزع، ولا من الناس اللي صوتها بيعلى، ولا من الناس اللي ممكن تمد ايديها؟ يا ترى ايه بيبقى رد فعلك لما بتوصل لمرحلة الانفجار او بتوصل لمرحلة رد الفعل المبالغ اللي هي الكراش اوت؟ يا ترى ايه الحاجات اللي بالنسبة لك بجد حقيقية جدا والناس شايفينها تافهة، وان هم شايفينها تافهة ده بيعصبك اكتر؟ ايه اللي ممكن يفصلك؟ ايه اللي ممكن يخليك توصل لمرحلة ان انت خلاص يعني كنت كويس وبعدين قلبت؟ حاجات كتيرة قوي. ممكن حد يحطك تحت ضغط، ممكن حد مثلا يكون بيغلط وبيكرر نفس الغلطة، ممكن حد يستغل طيبتك. يا ترى ايه من الحاجات دي اوقات كتر الاستغلال يوصل لمرحلة الكراش اوت، يعني تحس ان خلاص بقى انت جايب اخرك، حد ياخد مجهودك. من ضمن الحاجات المستفزة قوي تبقى تعبان في حاجة وشقيان وتلاقي في حد بينسبها لنفسه، حد يتنرفز ويرفع صوته عليك. لا مش انا اللي يتعلى صوته عليا، فتبص تلاقيك كنت هادي بس اول ما تلاقي حد اتنرفز عليك تقوم ايه قالب عليه جامد جدا. حد مثلا يقولك ايه ده استحمل، انت مالك انت، نهدى ولا استحمل يعني، فتلاقي نفسك فصلت بقى. قلت عارف انت لما تقول لحد انت فصلتني يا اخي، انت يعني بوظت عليا الوقت، انت بوظت عليا اللحظه. فيا ترى ايه اللي بيخليك تفصل، ايه اللي بيخليك خلاص انت متضايق؟ تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. جرجس بيقول صباح زي الفل يا فينا. صباح الفل عليك يا جرجس. بتوصل لمرحلة الفصلون، ايه اللي ممكن يفصلك يا جرجس؟ ايه اللي ممكن تبقى في حياتك العادية او في اجتماع في قاعدة وتبص تلاقيك فصلت، قولهم يا جماعة فصلتوني؟ ايه اللي ممكن يخليك تقول الجملة دي، انتوا فصلتوني؟ ايه اللي ممكن يخليك تطلع رد فعل عنيف قوي، رد فعل كمان الناس تستغربه وما تبقاش هو جرجس بيعمل كده ليه، هو ليه وصل للمرحلة دي؟ بوبا بتقول احلى صباح لكل راديو سما والاجمل فينا. صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة. النهاردة حلقة كراش اوت او الفصلون، اللي هو فكرة ان انت كنت كويس وفجأة حصل لك فصلت وحصل لك انفجار. وين انا بتقول صباح الجمال، شكرا يومك مليان خير وبركة يا فينا. شيرين، شيرين بالكردي يعني حلوة، فبتقول يا فينا يا حلوة انت كمان شيرين قوي، انت شيرين قوي يا نانا، انت نانا شيرين. ومبسوطة ان انا حفظت كلمة، يعني عارفة يعني مش بعرف احفظ. بس انا حفظت انه شيرين يعني حلوة، لما تحب تقول لحد حلوة بالكردي بتقول شيرين. ومعانا طبعا لعبة الشهور وشهر أربعة، يلا بينا نشوف شهر أربعة بيقولك إيه. اللي بتحطيها بهدوء أقوى من الانفجار الذي يأتي متأخرا. الحدود اللي بتحطيها بهدوء أقوى من الانفجار الذي يأتي متأخرا. يعني أوقات كتيرة قوي إحنا بنفضل مستحملين ونعدي ونقول معلش خليها علينا، صغيرين، مش فاهمين، معذورين، وفي الآخر بنوصل لمرحلة الانفجار. فالنصيحة ليك النهاردة بتقولك انه ما توصليش لمرحلة الانفجار، ما توصليش لمرحلة الفصلان، بل بالعكس الحدود اللي بتحطيها واحدة واحدة في التعاملات بتحميكي من مرحلة الكراش اوت او مرحلة الانفجار اللي بتحصل. كمان شهر 12 ليا، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول لي ايه. النضج ليس ألا تفصل أبدا، بل أن تعرف كيف تعود لنفسك بعد أن تفصل. النضج ليس ألا تفصل أبدا، يعني النضج مش فكرة أن أنا يعني أوقات لما حد ينفعل قوي أو يتعصب قوي أو يتنرفز قوي يقولوا عليه ده مش ناضج، ده لو كان عاقل كفاية أو لو كان مسؤول عن تصرفاته ما كانش وصل لمرحلة اللي هو فيها دلوقتي. بس النهارده بتقول انه مش معنى انه حصل لك كده ان انت مش ناضج. النضوج هو انك تعرف تستعيد قوتك تاني، تعرف ترجع لهدوءك بسرعه، حتى لو غلطت تعرف تصحح غلطتك. مش يعني الانفعال مش عدم نضوج، انما النضوج هو انك تعرف تستعيد نفسك بعد الانفعال. ده انا اؤمن جدا بالموضوع ده جدا جدا يا نانا، لانه انا بشوف انه انا اوقات بنفعل ومش دايما بعرف امسك نفسي في اوقات الانفعال، بس كتير قوي بعرف ارجع لنفسي بعد ما اكون انفعلت، وكتير قوي بعرف افكر في اخطائي، وكتير قوي بعرف اقول انا اسفه عادي. شهر 5 يا جرجس، يلا بينا نروح نشوف شهر 5 بيقول لك ايه. اخر خيط نادرا ما يكون هو وحده هو السبب، لكنه غالبا اول شيء يظهر للناس. يعني اخر رد فعل على اخر عملة الشخص اللي قدامك عملها مش هو السبب في المرحلة اللي انت وصلت لها، لكن غالبا ده اللي بيبان للناس، اللي هو يعني يقولوا لك ايه، معقولة يا جرجس عشان الموقف ده انت وصلت لمرحلة الكراش اوت دي او مرحلة الانفعال ده؟ بس هو في الحقيقة انه جرجس ما وصلش لمرحلة الانفعال علشان خاطر الموقف الاخراني، ده في سلسلة مواقف كتيرة، وان انت تحملت حاجات كتيرة قوي فوصلت المرحلة في الاخر ان انت وصلت لمرحلة الانفجار، اللي هو رد فعلك ما عجبش الناس اللي حواليك. يا جماعة ما هو مش الموقف الاخراني، شوفوا انتوا عملتوا فيا واحد واثنين وتلاتة اللي وصلني لكده، فما تحكموش بالاخر. فالجملة ليك النهاردة، اخر خيط نادرا ما يكون وحده السبب، لكنه غالبا اول شيء بيظهر للناس. يمكن أوقات ردود أفعالنا بتبقى غلط، بس اللي ورا رد الفعل هو اللي بيبقى صح. يعني اللي أنا شفته كتير قوي بيبقى هو اللي وصلني كده، مش غلط، بس يمكن أنا عبرت عن ده بطريقة غلط. بتهيالي أنت ممكن تاخد الحتة دي ريلي يا جرجس وتحطها عندك كده، علشان حسها يعني جاية مظبوطة جدا. وإيه إيه الاسم إيه الاسم، ما أنا مش فاهمة. منار منار، صباح الفل عليكي يا منار، بس طريقه كتابه الاسم جميله قوي. انا انت اول مره تدخلي معايا، انا اول مره، ولا انت كنت بتدخلي بس غيرتي اسمك؟ بس عامه عاجبني الاسم. وكمان بتقول صباح الفل عليكم، ممكن شهر 7، ممكن طبعا شهر 7. قولي يعني كل حد يا جماعه بيسمعني دلوقتي، قولي ايه اللي ممكن يفصله. تبقى قاعد في قعده وفجاه تلاقي نفسك فصلت، فصلتوني. هل لما حد بيقولك كلام معين بتتفصل، هزار زيادة بتتفصل، مثلا انت مستحمل حاجات كتيرة وساكت ساكت، فآخر موقف ده خلاص بقى اللي هو القشة التي قسمت ظهر البعير، انت مش قادر تستخدمها تستحملها فانفجرت. يا ترى ايه اللي ممكن يخليك توصل لمرحلة الفصلان والانفجار؟ يلا بينا شهر 7. لا تتخذ قرارا دائما بسبب شعور مؤقت. دي نصيحة ليكي مهمة جدا، لا تتخذ قرارا دائما بسبب شعور مؤقت. أوقات نبقى مثلا أنا يا جماعة مكمل في العلاقة خلاص أنا معاكم، وفجأة فجأة وبدون سابق انذار كده أنا خلاص انا مش قادره اكون، مثلا لو هتكلم على لسان منار، انا مش قادره اكون معاك تاني، انا من هنا ورايح مش عايزه اعرفك تاني، انا من هنا ورايح بلوكات في كل حاجه، ومش فعلا مش قادره اشوف وشك تاني بسبب موقف ما حصل، فانفعلنا زياده فاخدنا قرارات. عارفه فكره انه انا هسيب الشغل دلوقتي علشان المدير ضغط عليا قوي، فأوقات كتيرة قوي في لحظات الانفعال بناخد قرارات، والقرارات بتبقى غلط قوي. فالنصيحة ليكي النهاردة بتقولك انه لا تتخذ قرارا دائما بسبب شعور مؤقت. يعني لو انت حسيتي مثلا حاليا بمشاعر معينة، استني شوية ما تاخديش اي قرارات. لو انت حسيتي انك محتاجة تسيبي حد، تسيبي مكان، تقدمي استقالتك، انا هكلمه دلوقتي هزقه وبهدله، اصبري اصبري، مش عشان لحظة ناخد قرارات منفعلة جدا. وقولي لي برضو واقع ده، او ايه القرار اللي اخدتيه بشكل انفعالي من غير تفكير بسبب اللحظة وندمتي عليه. لو حد حابب يشاركنا على قرار أخده بشكل انفعالي جدا وندم عليه بعد كده، ياريت يعني نتعلم من بعض. ونانا بتقول العفو حبيبتي، وبتقول منار انتي قريتيها صح، برافو عليا. والاسم كتابته لطيفة قوي. وجرجس بيقول دي حقيقة. وبالظبط بتقولي منار، انا مبسوطة يا منار ان انتي معانا النهاردة. انا فينا، واحنا بنقدم كل، مش عارفة انتي دخلتي قبل كده على حد ولا لا، بس انا هفترض ان النهاردة اول يوم، بس احنا راديو سما بيقدم على طول برامج من 24 ساعة، في منهم بيبقى لايف على الفيسبوك، وفي منهم بيبقى بودكاست برضو بتنزل على صفحة الفيسبوك، وفي منهم بيبقى أبليكيشن، لأن احنا عندنا أبليكيشن راديو سما، وأبليكيشن ممتازة ممكن تقعدي مشغلها طول اليوم، بتشغل ترانيم، بتشغل كلمات روحية، بتشتغل بودكاست، يعني في بروجرام جميل وفي سكادول جميل قوي. وبنبقى موجودين على الساوند كلاود، وبنبقى موجودين كمان على التلفزيون على الترددات بتاعت اليوتل سات والنايل سات، هتلاقيها في الكومنت او هتلاقيها على صفحة الراديو. وموجودين على اليوتيوب، موجودين على الانستجرام، فموجودين في كل حتة. يا منار انت مرحب بيكي كل وقت وطول الوقت. برنامج صباح سما من الحد للخميس من 8:30 ل10 بيقدموا يوم الحد اندرو، بيقدموا الاثنين والاربع ليليان، وانا تلات وخميس. طيب نرجع كده ونتكلم ونحكي مع بعض في حوار الفصلان. يا ترى كل واحد يشاركني كده يقول لي ايه اللي بيفصله، ايه اللي بيخليه يوصل لمرحلة الكراش اوت، ايه اللي بيخليه يوصل لمرحلة الانفجار. لو اخدت قبل كده رد فعل منفجر وخسرك كتير ممكن تشاركنا بيه. يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل عمركم شفت حد بيموت من الضحك؟ بعد الفاصل يعني مثلا الانفجار شيء صعب، خليني اقول لكم برضو انه ممكن يكون الضحك شيء صعب. يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل، ودي طبعا الفيفوريت عندي فانا لازم اشغلها لكم.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني وبنتكلم في حلقة الكراش أوت أو الفصلان أو اللي بيخليك تنفجر، اللي بيوصلك لمرحلة الانفجار، اللي مثلا تبقى قاعد مودك حلو فجأة قلبت جامد، فجأة انفعلت جامد، فجأة ورد فعلك وصل بقى حاجة صعبة قوي، انت مش قادر تكنترول ردود أفعالك. طيب خلينا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول علمني زي صلي لك وأرنم لك أشهد عنك يا رب أمين، ترنيمة لذيذة أنا بحبها جدا عامة، يعني بحبها قوي. ومنار بتقول أنا كنت بشارك فعلا معاكم قبل كده، يا ويلكم بيكي، رجوعك يعني رجوع جميل. ودي نصيحة حقيقية جدا بالنسبة لي، أنا ما بعرفش أجامل وممكن أقطع علاقتي بأي حد بسهولة جدا مع أول موقف سيء، خصوصا ان الانطباع الاول اللي باخده عن الشخص بيكون صحيح غالبا، فالموقف السيء بالنسبه لي بيكون زياده تاكيد، وفعلا احيانا بندم على القرار المتسرع. بصي انا الى حد ما عندي حاجات مشتركه معاكي في اللي انت بتقوليها، انا برضو حد ما بيعرفش يجامل يعني بس اتعلمت ازاي انتقد، يعني زمان ما كنتش بجامل وكلامي صريح قوي، وبعدين اكتشفت ان هو بيوجع، فلما لقيت ان هو بيوجع لقيت ان انا مش صح، لانه هو مش الحلاوه في الدنيا ان انت تقولي الحق بس تقوليه بشكل مستفز، بشكل ينفر الشخص اللي قدامك. فابتديت افكر في طريقه ازاي اقول كلامي الصريح الحق بس اقوله بشكل لطيف، مش هتبقى مجاملة إنما حكمة إزاي أطلع الكلام صح. أنا معرفش مثلا أشوف حاجة مش حلوة وأقول إنها حلوة، ما بعرفش، بس أعرف دلوقتي أطلع حاجات حلوة فيها كتير قوي، وفي نفس الوقت أقول بس دي كانت ممكن تتغير. فتعلمت ده مع الوقت ومع الزمن لما لقيت إن أنا بوجع الناس اللي قدامي. نيجي بقى للنقطة التانية، غالبا قصة الانطباع الأول دي نفسيا ما بتبقى صح قوي، جزء أوقات بيبقى صح بس هي مش شرط تبقى صح. ليه بقى؟ في حاجة اسمها التحيز التأكيدي في علم النفس. يعني ايه؟ يعني انا كونت انطباع عنك انه مثلا يعني ما اقصدش حاجة، بس مثلا منار مستفز مثلا، خلاص، وشكلها كده يغيظ وشكلها تنك او شكلها شايف نفسه قوي، فهبدأ كل ما منار تتصرف في حاجة هبدأ أأكد لمخي الفكرة الأولانية اللي هو أخدها عنها، علشان أنا عايز أثبت لنفسي أن أنا كان انطباعي الأول صح. فخلينا، ودي حاجة حيلة نفسية معروفة قوي في علم النفس، المخ دايما بيعملها، فخلينا نتعامل بعد كده مع الانطباعات الأولى أنه أنا أخدت عندك انطباع بس مش بالضروري يبقى صح، وأنا لما يحصل موقف مش هأكد لنفسي كده ولا حاجة، عادي أنا هكمل كده وأشوف الدنيا هتمشي إزاي، طلع صح تمام، ما طلعش صح أوقات ما بيطلعش صح، بس أدي نفسي الفرصة أن أنا أعرف إذا كان صح ولا لأ. عايزة أقولك أنه أكتر حاجة فعلا صعبة أنه مثلا لما نختلف في أي علاقة أو كده نقوم قاطعين العلاقة، مع الوقت بقى ومع الحياة هنكتشف أنه إحنا فقدنا حاجات كتيرة في حياتنا كنا ممكن ما نوصلش لكده لو إحنا تأنينا في القرار وتأنينا في ان احنا لا العلاقة تكمل بالرغم الاختلافات، بس اوقات من انفعالاتنا اي اختلاف بناخد فيه اكشن كده انه لا انا مختلفة معاكي فانا مش هقعد اجاهد معاكي فخلينا نبعد عن بعض احسن. فانا معاكي جدا وكلها تفاصيل بنقع فيها في تعاملاتنا. نانا بتقول انا بتفصل لما حد يتعامل مع هدوئي على انه ضعف، شكرا، حلو قوي. عايزة اقولك انه اوقات بيبقى الموضوع ليه علاقة بالماضي، يعني لو أنا مثلا في البيت وأنا شخص هادي بس بابا وماما في البيت من وإحنا صغيرين بيشوف أن أخويا ده ناصح وأخويا ده حرك وأخويا ده بيعرف يتعامل بس نانا هادية زيادة، أو نانا شكلها ما بتعرفش تتصرف، أو نانا ملهاش في ده، ويقعد كل حاجة يقولوا لا نانا ملهاش في ده، فانا بتضايق انه اقرب الناس ليا اللي هما بابا وماما فاهميني غلط، انا مش ضعيفة بس انا ردود افعالي مش منفعلة، او انا ما بعرفش اعمل الحاجة بشكل شوي قوي بحيث ان الناس تشوفها، بعمل نفس الحاجة بس بهدوء، بس ده بابا وماما فسروه على ان انا شخص ضعيف. فهاجي بعد كده في التعاملات بتاعت الحياة، لما حد يتعامل معايا بنفس المنطق، الموضوع ده بيوصلني لمرحلة الكراش اوت، او بيوصلني لمرحلة الفصلان، او بيوصلني لمرحلة ان انا مش هادية يا جماعة، انا مش ضعيفة، انا مش زي ما انتوا شايفيني. ليه؟ لان انا اوريدي عندي الفيدباك ده من وانا صغيرة. هو مش بابا وماما هيشوفوني كده والناس بره هيشوفوني كده، فيمكن ده اوقات بيخلينا يدي رد فعل اعنف، لان انا اوريدي عندي تراكمات منذ الطفولة مضايقاني وتعباني، فبصبها في اي حد يبصلي في كده. فده يمكن يكون من اسباب كمان الكراش اوت او مرحلة الانفجار او ردود الفعل اللي بتبقى غريبة قوي. فأوقات التراكمات بتبقى سبب أساسي في موضوع الكراش أوت ده. تعالوا أحكي لكم كده على خبر لطيف يكسر حدة الكلام. بيقولك إيه ده، أنا بموت من الضحك. ده إكسبريشن، لما ده مت من الضحك يا جماعة، ده ما كنتش قادرة استحمل. ليه الناس بتقول المصطلح ده؟ عمرك فكرت هل ممكن الغضب يعمل بوزان كتير في الجسم؟ يعني يقلل المناعة، يعلي الضغط، يعمل حاجات كتير. بس عمرك فكرت انه ممكن الضحك يسبب موت؟ نظريا يعني هو ممكن يعمل كده، حالات نادرة جدا في العالم اللي تسجلت ده. يعني هو مش مصطلح مجازي بيتقال، اللي هو فكرة هموت من الضحك ده مش مصطلح مجازي، ده اوقات يعني بتحصل، بس هي نادر جدا لما بتحصل. يعني لما بتضحك جامد قوي او بتدخل في نوب الضحك قوي، ده بيبقى عايزة اقول لكم انه يعني مجهود مضاعف على الجسم. يعني هل الضحك الزيادة ممكن يكون مجهود على الجسم؟ مجهود على الجسم. ليه بقى؟ لانه في الوقت اللي انت بتضحك فيه جامد قوي، جسمك بيعمل عمليات داخلية رهيبة قوي، بيتنفس بسرعة جدا، عضلات البطن كلها بتشتغل وقت الضحك، عضلات الصدر كلها بتشتغل، نبضات القلب وضغط الدم بيتغيروا وقت الضحك. عشان كده تلاقي نفسك لما تضحك قوي قوي وتدخل في نوبات الضحك تقول استنى انا هفطس، مش قادر، وتبقى عايز توقف ضحك عشان تعرف تتنفس، لانه بالفعل انت جسمك دخل في مرحلة حرب علشان يهيئ لك الحالة اللي انت بتضحك فيها. ده عندك مثلا الناس اللي بيعانوا من حالات الربو او الحساسية في الصدر، تلاقي الناس دي في وسط الضحك جالها نوبة كحة رهيبة جدا، او في ناس تانية، ودي برضو يعني اتذكرت في الطب بس حالات نادرة، تلاقيها حصل لها نوع من الدوخة وهي بتضحك داخت.

بموت من الضحك جه، لانه اتسجل بعض الحالات النادره جدا اللي هي فعلا ماتت من كتر الضحك. في حاله كده اسمها جيلاستيك سيجر، اللي الشخص ممكن يضحك قوي بس هي بتبقى نوبه عصبيه اصلا، ما بيبقاش بيضحك. يعني مثلا ممكن اقعد مع صحابي يحصل نسترجع مواقف قديمه فنفضل نضحك كتير جدا، ويعني خلاص فاكرين اللي حصل يا جماعه، وتدخلوا في نوبه ضحك جماعي لحد ما بطنكم توجعكم وتقول خلاص انا يا جماعه بطني وجعتني قوي، لان الضحك بيشد عضلات البطن قوي فعلا. لكن في بعض الاوقات بتبقى نوبه عصبيه، تلاقي لما في بعض الحالات بتتسجل يعني تلاقي الشخص اللي قدامك بيضحك بس من غير سبب، وبيضحك ضحك هستيري كتير، دي بتبقى نوبات عصبيه وبتبقى برضو خطر عليه. بس يا جماعة الضحك حلو جدا، ويعني نضحك. والنهاردة اليوم العالمي للديمقراطية، النهاردة كل قراراتكم تبقى مشاركة مع الآخرين، ومفيش داعي ان احنا نبقى ديكتاتوريين النهاردة. بمناسبة ان اليوم لو انت ديكتاتوري ولو انت منفرد في رأيك في الشغل النهاردة، يا ريت لو بتسمعني يعني تدي مساحة للي حواليك ان هم يعبروا ويقولوا، مش انت تقول ما تشاء وانا افعل ما اشاء في الاخر. تعالوا نشوف التعليقات. كل اللي بيسمعني دلوقتي، يا ترى ايه اللي بيوصلك لمرحلة الفصلان؟ يا ترى ايه اللي بيوصلك لمرحلة الانفعال الزيادة؟ يا ترى ايه اللي بيوصلك لمرحلة ان انت كنت كويس وبعدين قلبت ومودك قلب بالشكل ده؟ كمان لو حد يحب يشارك موقف في حياته كان سبب انه كان يعني اخد قرار انفعالي غريب في لحظة ندم عليها. منار بتقول ده حقيقي، الشخص مثلا اللي عنده ضعف في عضلة القلب ما بيقدرش يضحك، والضحك بيبقى شوية خطر عليه، فهو بتلاقيه ماسك كده قلبه وماسك جسمه وهو بيضحك عشان مش قادر عايز يتنفس، فده حقيقي. انا يعني اكسبريشن اللي هو يعني حتى الانفعال الزيادة يعني خطر على الجسم، والضحك الزيادة خطر. طب نروح نعمل ايه في الليلة دي يعني؟ يعني كل حاجة بالراحة كده واحنا بنعملها. يمكن قعدت افكر كده وتأمل في الموقف ده، اللي هو الله عايز كل حاجة بالاعتدال، يعني الله عايز كل حاجة تتعمل بس بمخ وبحكمة وبهدوء. يعني لا الضحك الزيادة اوفر كويس ولا الانفعال الزيادة اوفر، فكل حاجة تحسها انه بالاعتدال. نانا بتقول انا بتفصل لما اكون ساكتة علشان احافظ على هدوئي وحد يضغط عليا اكتر. يعني انا دلوقتي في مرحلة، طب هسألك سؤال بقى بمناسبة الحتة دي عشان دي اساسي قوي في الفصلان. تعرف ايه اللي بيوصلنا لمرحلة الرد الفعل العنيف قوي اللي بناخدها دي؟ ان انا قعدت فتره ساكت، وان انا قعدت بسكت نفسي واقول معلش هتعدي، استحمل المره دي خليها عليا. فاجي عند مرحله معينه من كتر الصمت وان انا ما بتكلمش اوصل لمرحله الانفجار، او لما زي ما بتقولي كده حد يضغط عليا ان انا اتكلم وانا بحاول ابقى ساكت فاوصل لمرحله الانفجار. فهسالك يا نانا سؤال، انت كاتبه في كلامك جمله مهمه جدا جدا، انا ساكته علشان بحافظ على هدوئي. طب ايه اللي يخليكي تحافظي على هدوئك؟ ليه بتحافظي على هدوئك؟ ليه لما ما تبقيش عندك جزء تعبك او مضايقك بتتكلمي فيه؟ حلو ان انا اكون هادي، وحلو ان الناس تشوفني هادي، بس لو محاولات ان انا احافظ على هدوئي جايه على صحتي الداخليه وبترفع لي ضغطي الداخلي، يبقى كده في حاجه غلط، صح ولا لا؟ ولا ما هياش واصله للمرحله دي. بوبا بتقول بيفصلني لما اشارك حد مشاعري، زي ان انا اتضايقت في الموقف ده ويتقال لي طب ما هو عادي، ما انا حصل معايا كذا وكذا وما تكبريش الموضوع ده، فبيخليني بفصل فما بكملش. لكن اتعلمت اشارك اللي يقدر مشاعري ويفهمها اكتر، فالفصلان علمني احط ايدي على المشكله. شكرا شكرا، وده هنتكلم فيها جدا في حته ازاي احط ايدي على المشكله، ازاي ما وصلش لمرحله الفصلان. اوقات كتيره قوي زي ما هي بتقول كده اكون بشارك مشاعري مع حد والشخص ده يجي يقول لي ايه، طب ما هو انا شايف انك مكبره الموضوع، طب ما هو عادي ما انا حصل لي الموقف ده كذا مره وعديته وما زعلتش، طيب ما هو يعني ما يجراش حاجه، يعني ما نص الناس بيحصل لها كده، يعني هي جت عليك انت. الكلام ده بجد بيفصل قوي، الكلام ده بجد بيضايق قوي. اوكي انت بالنسبه لك ده عادي، انت بالنسبه لك اللي انا

امر بيه ده تافه، بس انا بالنسبه لي مش تافه. ليه عايز تطبق قاعده حياتك عليا انا؟ انا بالنسبه لي بتوجع من ده، انا بالنسبه لي بتضايق من ده. فمن الامور الصعبه قوي لما حد يجي يناقش مشاعره معاك فتقول له عادي، ما تكبرش المواضيع يا عم، بتفصل بجد بتفصل. لا اقول له انا مقدر اللي انت بتمر بيه ومقدر ان دي بتضايقك فعلا، ما تعليش عليه بقى. مش شخص جاي يحكي لك ويقول لك على مشاكله وتقول له طب ما انت عارف بقى انا حصل معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتفضل انت اللي بتتكلم. هو مش جاي عشان انت اللي بتتكلم على فكرة، انت ممكن تتكلم بس بعد ما هو يخلص خالص، لكن هو حاليا بيتكلم عن مشكلته. ودي من اكتر الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها، لما الشخص يجي يحكي معايا اقوم احكي انا على مشاكلي، فاصبحت مشاكلي هي محور القعدة مع انه كان جاي يفضفض معايا، فبيتقفل وبيفصل وبيسكت. هيعمل ايه يعني؟ نانا بتقول لما حد يقول لي اهدي وانا اصلا بحاول اهدى. كلمة اهدي بتنرفز قوي، هي اوقات الناس بتقولها علشان خاطر تهون عليك يعني. هي كلمة الى حد ما تلقائية، اللي هو طب اهدى اهدى اهدى، ما تزعلش نفسك، طب بس خد نفس، طب اهدى، طب الموقف ما يستاهلش. اوقات ده كلام محفوظ بيتقال لما انا الاقي اللي قدامي منفعل قوي وانا اتخضيت من انفعاله فعايزة هديه، فاوقات بقول كده. بس خدوا بالكم ان الكلمة دي عند كثير من الناس بتسبب لهم انفعال اكتر. ما تقوليش اهدى، مالكش دعوة اهدى ولا لا، انا مش مجنونة عشان اهدى. فأوقات الكلمة دي اللي أنا بتخيلها إنها مفروض تهدي الموقف هي ما بتجيبش مع الشخص ده. فلو هو شخص غريب عنك ما تحاولش تقولها، لأنه أنت ما تعرفش ده واقعها عليه إيه. لو أنت عارف إن الكلمة دي بتضايقه خلاص ما تقولهاش يعني، ما أنت جربت قبل كده وقلت له إهدى وانفعل عليك زيادة فما فيش نتيجة. لو أنت بقى عارف إنه الكلمة دي بتجيب مع الشخص اللي قدامك ويبدأ ياخد نفس ويهدى فعلا، وممكن كمان لو تاخديها في حضنك ولا تاخده في حضنك ولا تطبطب عليه ولا تهديه على كتفه كده شوية فيهدى، ده يجيب معاه it's okay. بس الناس مش أنواع، الناس أنواع، فاللي ينفع مع ده ما ينفعش مع ده، فما ينفعش أنا أطبق القاعدة على جميع البشر. فمعاكي جدا في الموضوع ده وأنا موافقاكي جدا في الحوار ده. كمان نانا بتقول نعم الهدوء في وقت المناسب، لما اكون متضايقه جدا وحد يقول لي انت مكبره الموضوع. بصوا انا دايما اقولها لكل الناس اللي حواليا ودايما بحفظها لكل البشر اللي حواليا، دايما لما اجي اتكلم اقول لهم يا جماعه المشاعر لا تناقش يعني، ده بقولها لكم كتير قوي الجمله دي في الحلقه دي. يعني بمعنى ايه؟ يعني شخص جاي يحكي عن مشاعره وان هو متضايق من الموقف، ما ينفعش اقول له انت مكبر الموضوع، ما ينفعش اقول له يعني هونها عليك خلاص وعدي بقى وفك. هو بيتكلم فسيبه يتكلم وسيبه يحكي، المشاعر لا تناقش. مش معنى ان انت الموضوع بالنسبه لك عادي فهو يبقى عادي بالنسبه له. فانا معاكي جدا صدقيني، ودايما يعني بناشد البشريه انه المشاعر لا تناقش. المصطلح بتاع كراش اوت زي ما قلت لكم في اول الحلقه هو مصطلح منتشر جدا، انك تنفجر في حد، تنهار وتعيط، تختفي وتقفل على نفسك وما توريش نفسك للناس، تبعت رساله فيها تهزيء واهانه للشخص وبعد كده ترجع تندم عليها جدا، تنهي علاقه في لحظه اندفاع ولحظه تهور، تقول انا سايب الشغل وماشي ومش طايقكم ومش عايز منكم حاجه، تعمل تصرف هو مش انت اصلا. بجد يا جماعه انا مش انا الشخص اللي انتوا شفتوه، بس انا مش عارف ايه اللي وصلني لكده، انتوا اكيد فهمتوني غلط، اكيد شفتوا ان انا شخص مش كويس، بس صدقوني مش انا، وتفضل تقول كده للناس. فيعني خلاص بالبلدي كده انت وصلت لاخرك، او انت ما بقتش قادر تتحكم في رد فعلك فبقيت بقى عارف زي البتاع اللي عمال يخبط في الحيطان وفي كل حته كده وخلاص مش قادر يعني. غالبا المرحلة دي من الانفعال او الكراش اوت او المرحلة اللي احنا بنوصل لها ما بتبقاش بتحكي ايه اللي حصل لك، هي بتحكي ان انت شخص مجنون، او بتحكي ان انت شخص مش مسؤول عن افعالك، او بتحكي ان انت شخص غير ناضج. دي للأسف بتترجم عند البني ادمين كده، في حين انه هي بيبقى وراها وجع كبير قوي، بيبقى وراها لحظات انفعال كبيرة، بيبقى وراها انه الموضوع الأخير ده كان مجرد شرارة ولعت لكن مش هو القصة الأساسية في الموضوع.
كل حد فينا عنده زرار لما بيتداس عليه ممكن يطلع أسوأ ما فيك، يوم ممكن يطلع المارد اللي جواك، الوحش اللي جواك، كلنا كده. يعني هقول لكم زراري مثلا، انا عندي زرار اكتشفته في الفترة الأخيرة بس بحاول اتعالج منه بس مش عارفة لسه، انه لما حد يجي عليا او لما حد يعني ايه الموضوع ده بجد ده الزرار بتاعي، يمكن انا ما بنفعلش كتير بس لما باجي يعني لما حد ما يراعينيش بالمعنى الادق، لما حد ما يراعينيش، لما حد يتجاهل ان ده حقي، الموضوع ده ده الزرار بتاعي. اول ما حد بيدوس الزرار ده بيطلع فينا المتوحشة، بيطلع فينا المارد اللي بتاكل الكل، بيطلع فينا صوت عالي اللي هي نادرا ما صوتها بيعلى، بس لا ما جيش عند النقطة دي، ما تراعينيش، راعيني زي ما انا براعيك، لان انا في الاغلب بكون براعيك، ولو حصل ان انا حاجة صدرت مني بحس بنفسي وبجي بقولك انا اسفة. فكل واحد فينا عنده زرار كده لما بيتداس عليه بيطلع اسوأ ما فيه. رجعت ليه عندي الزرار ده بيشتغل بسرعة كده، لقيت انه انا في مواقف في حياتي وانا صغيرة ما كنتش بعرف اخد فيها حقي، وكنت ببقى بحس ان انا مظلومة ومش قادرة ارفع صوتي واقول انا مظلومة، وكنت بحس انه لا الناس ما كانش مفروض انت تعمل معايا كده في الوقت ده، لو كان في رد فعل ما كنت هاخد حقي في الوقت ده. فيمكن ده بيحرك مشاعر قديمة، عشان كده بقول لكم معظم الزراير اللي في حياتنا بتبقى مرتبطة بمشاعر قديمة اتضغطت وما تعالجتش، فبقت عاملة زرار كده، زرار وقود لما بيتداس عليه بيحصل انفجار رهيب. تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بوبا بتقول بيفصلني كمان يا فينا لما احكي لحد وينط في نص الكلام، انا بعمل كده. يا سلام، طيب وانتي ليه قلتي؟ فبدل ما يسمع الموقف يستفسر من خلاله ويبدأ يحكم. طيب وايه اللي خلاكي تكلمتي عن النقطة دي دلوقتي؟ هنا بتعصب، بحس طيب اسمع وبعدين قيم الموقف، ما تحكمش عليا وانا بتكلم. انا اوقات بعمل ده، اوقات بصي المقاطعة فن، مش عن هي المقاطعة فن. فممكن يكون الشخص، انا هقولك انا يعني بطريقتي انا، عشان انا اوقات بعمل كده لانه انا درست فن المقاطعة، يعني من احدى الدراسات اللي انا درستها امتى توقف وتقطع الشخص اللي قدامك. لو انت كان انت مثلا بتحكي موقف، فانا عايز استفسر عن نقطة في الموقف ده، فبقولك طب انت مثلا قلتي ده، هو كان في حاجة قبلها؟ في حاجة انا مش فاهماها في الحتة دي، هو حصل كذا. فهنا المقاطعة ما بتبقاش هدفها انه الشخص مش عايز يسمعك، هنا المقاطعة بيبقى هدفها انه انا عايز اوصل للصورة كاملة علشان ما تهش منك، وعلشان ما انساش، وعلشان توضحي لي نقطة جديدة ممكن تكون مثلا ما توضحتش في كلامك، فانا محتاجة توضح لي اكتر. فمهم قوي وانا الشخص اللي قدامي بيقطع، ممكن يكون الزرار بتاعي زي ما انت بتقولي المقاطعة. ليه بقى؟ ممكن يكون، انا هقولك على اسباب كتيرة يعني، بس انا معرفش عن اي حاجة، بس ممكن وارد جدا وانا صغيرة كنت لما باجي اتكلم بيتقلي سكوتي، او ما بيسمعوش كلامي بالكامل، او ما بلحقش احكي الموقف كامل ويتحكم عليا، او جايز انه مثلا كان انا الصغيرة مثلا، او انا الشخص الاهدى في الكلام، فاللي حواليا الشوي اكتر بيتسمع لهم وانا لا. فالموضوع ده عمل عندي اللي هو انا مش عارفة اتكلم، طب انا هتكلم امتى يا جماعة؟ ده محدش سمعني. فبيحصل ان انا بقى في حياتي لما اكبر واجي حكي مع الناس ولاقي حد بيقاطعني، هو مش قصده المقاطعة، هو قصده الاستفسار، مخي بيترجم ده بالألم القديم، فممكن أقول للشخص اللي قدامي لو سمحت سيبني أكمل، ما هو أنا متضايق، ما أنا وأنا صغير ما كنتش بتكلم يا جماعة، وأنا صغير ما كنتش بتسمع، فادوني فرصتي بقى تسمع. فممكن أكون بحكم على الشخص اللي قدامي من باب ألم قديم. فمهم قوي ووارد جدا يكون الشخص مستفز وبيقاطعني، وهو متعمد يقاطعني عشان ما كملش، عشان هو زهق وعايز يقلب القعدة، وارد ده يحصل، بس مش مشكلة. هو ايه بس المهم ان انا، المهم انا وانا الزرار بتاعي ده
اللي بيفصلني واللي بيخليني أتنرفز. مهم قوي لما يداس عليه أبقى فاهم ده عشان ألم قديم، عشان أنا ما تسمعتش ومتخيل إن أي حد هيقاطعني، ولا هو الشخص فعلا قصد يوصل لحاجة معينة. يمكن أنا لما أدي فرصة للشخص اللي قدامي أفهم إن هو مش قصد يقاطعني، ده هو عايز يفهم، لأنه في فن اسمه فن المقاطعة، وفي حاجة في الاستماع اسمها المقاطعة، اللي هو أنت محتاج تعرف مشاعر من الشخص اللي قدامك بالظبط، فمحتاج توقفه علشان خاطر تسمع هو بيقول إيه. فالنقطة دي برضو مهمة، وشاركيني فيها وشاركيني رأيك. يعني ماجدة بتقول صباح الخير، وحشتيني يا ماجدة جدا، صباح الفل عليكي. احنا النهاردة بنتكلم عن الحاجات اللي بتفصلنا، يا ترى ايه الحاجات اللي بتفصلنا، يا ترى ايه الحاجات اللي لما مثلا يبقى مودي كويس يحصل حاجة تعملي كراش اوت، هي كراشد اوت، يعني خلاص يعني انفجر، اتنرفز، اتضايق، يعني وصل لاخره. ايه الحاجات اللي ممكن توصلنا للمرحلة دي؟ ايه الحاجات اللي ممكن توصلنا لمرحلة الفصلان؟ انا فصلت يا جماعة، انتوا فصلتوني، انا كنت كويس بس انتوا فصلتوني، زهقتوني، قرفتوني. فايه اللي ممكن يوصلنا للمرحلة دي؟ كمان انا بتقول لما حد يحطني في موقف وانا مش غلطانة. صح، انا كمان الموضوع ده، لما حد يقولي بس عارفة عرفت اتعافى من النقطة دي، عرفت اتعافى. هقولك منها ازاي بقى. زمان لما كان حد يعني يقول لي حاجه وانا ما كنتش غلطانه، كنت اتنرفز جدا واقول لهم لا يا جماعه انا ما عملتش كده، اسمعوني الاول، واتشال وتهبت وتنطط وبعدين لما كبرت بقى شويه، ولما بقيت ببص بعين الشخص اللي قدامي، ادركت انه اوقات الناس بتفتكرني ان انا غلطانه، ربما اكون مش تقليل مني ولا حاجه، أو مش اتهام. يعني لما فسرت إن الشخص اللي قدامي بيقول لي إن أنا غلطانة، ما بيبقاش اتهام، هو بيبقى إنه وصل له مني حاجة أنا ما قصدتهاش، يعني أنا ما قصدتش أعمل كده بس هو فهمها كده. فلما بيجي يقول لي أنا غلطانة مش بيتهم، إنما بيبقى متضايق وشايف إن أنا عندي المشكلة دي. فساعتها لما ابتديت أفهم إنه مش اتهام، ولما ابتديت أفهم إنه اللي قدامي زعلان من حاجة معينة فاهمها فيا، ابتديت اتعامل معاه بمنطلق طيب قوي، اللي هو طب بص انا ما كنتش قصدي كذا، يعني ممكن تكون وصلت لك كذا، بس انا هقول لك الموقف، عايز تفهمه افهمه، عايز تفضل مصر ان انا غلطانة اتس اوكي، دي حاجة بتاعتك، بس انا هقول لك اللي عندي كله. وابتديت لما اتكلم كده لقيت ان الموضوع بيجيب قوي، ولقيت انه الشيل والهبد والحط لما اللي قدامي يقول لي انت غلطانة لا مش صح، بالعكس لما بتكلم وبفهم ان اللي قدامي مش بيتهمني، ده هو متضايق مثلا. في ناس كمان في حياتنا بتبقى اول رغبة في حياتها انها تلقى التهم، يعني يشوفوا مين اللي غلطان ويروحوا يرموا الغلطة على مين. دي بتبقى عارف بقى دي نوعية تانية من البشر، وده بتبقى محتاج تتعامل معهم بطريقة تانية، ببرود. لما حد يجي يقولك يا فلان انت اللي غلطان، ده ايه؟ علشان ما في لقيتوش حد غلطان فجايين تلبسوهاني انا مثلا ولا ايه؟ طب ايه اثباتاتكم ان انا غلطان؟ طب انا غلطت في ايه؟ اتعلمت برضو دي اعملها قوي، انه اصنف الناس، ناس عايزه تلقي التهم وخلاص، وناس تانية لا، هي بتحبني ومش قصده تتهمني، هي بس عندها سوء تفاهم فانا هفهمهم. فارتحت بقى مع النظرية دي، يعني أنا بقولك اللي أنا وصلت له. يعني منار بتقول غالبا لما بوصل لمرحلة الفصلانة ما يكون قبلها خدت قرار قطع العلاقة بالشخص أو بالشيء المؤذي، فمش بيكون انفجار قد ما بيكون تتر النهاية اللي لازم ينزل. بصي، بحس إنه قرار قطع العلاقة ده بالنسبة لي مش قرار سهل خالص، بس هو قرار محتاج فرص ومحتاج كلام. يعني أروح للشخص وأقول له أنا متضايق مرة واثنين وثلاثة واربعة، أقول له أنا حاسس بمشاعر معينة، هتكلم معاه كتير قوي، وأنا استيل بقدم، بس أنا تعبت من التقديم، بس أنا تعبت إن أنا ما بتسمعش، بس أنا تعبت إن أنا في حتة بعيدة قوي، ده أنا ما بيتحسش بيا، بس بقدم بس من طرفي، بس هي العلاقة أخد وعطا، فأنا بقدم بس ما باخدش أي حاجة، وأنا مش بقدم عشان أخد، بس هي العلاقة المتزنة إنه فيها أخد وعطا. صعب تكون بتقدم محبة، صعب تكون مدي للشخص اللي قدامك أولوية
والشخص اللي قدامك مش شايفك اصلا من اولوياته. فاذا انا هنا بقى مش هقطع العلاقه، يعني مش فكره قطع العلاقه، بس انا هحطك اخر اولوياتي زي ما انت حطيتني اخر اولوياتك. انا كنت حطك رقم واحد، بس خلاص انت حطيتني نمر عشرة، انا هوديك نمر عشرة زيك بالظبط. فهو مش قطع العلاقه بقدر ما انه تصالح مع النفس، انه انا عرفت مقداري عندك فانا كمان هحطك في نفس المقدار، بس بحبك بس بحترمك. فهنا مش هنسميها قطع العلاقة، مش كل بعد اسمه قطع علاقة. اوقات بيبقى تحديد مستوى، انا خلاص حددتك في المستوى ده زي ما انت محددني في المستوى ده، فكده الموضوع اريح، لا هطلبك ولا هستنى منك، خلاص it's okay، كويس قوي كده. بس فانا بشوفها يعني بالشكل ده. لما حد يستهين بحاجة انا شايفاها مهمة، بتفصل، بتفصل فعلا لما حد يستهين بحاجة انا شايفاها مهمة. بس عارفة باين انا عايزة متانة نفسية رهيبة. يعني زمان انا كنت بشوف حاجات حلوة قوي والناس اللي حواليا بتشوفها تفاهات، فكنت بتكسف من نفسي كده شوية لما انا اكون حابة الحاجة قوي وبالنسبة لي حاجة مهمة. مثلا هقول لك انا حاجة، مثلا حد واحدة مثلا عندها ريفال لأي حاجة، بس ما عندها وفرها ريفال للدوافر، تمام؟ فبالنسبة لها الميعاد ده ميعاد مقدس، تيجي مثلا في أي حاجة تقول لهم لا يا جماعة أصلا الوقت ده عندي ميعاد ضوافر، فيقولوا لها إيه الهبل ده، أنتي مش هتيجي المكان ده عشان ميعاد ضوافرك ما تأجليها. لا ما هو يا جماعة أنا واخدة ميعاد والميعاد ده أنا باخده قبلها بشهر، وعشان أجلها أنا هستنى مش أقل من أسبوعين، وأنا في حالة كريتيكال أنا عايزة أروح، فأنا بالنسبة لي ده مهم مثلا. فيجي شخص يقول لها ايه بجد مش مصدق التفاهة، يعني انت مش هتيجي عشان معدة أوفرك. هي بالنسبة لها ده مهم وعارفة انها مش هتعرف تعمل له مثلا معاد تاني، بقول لكم على سبيل المثال. بس انا اتعلمت حاجة بقى، انه مش مهم الناس ايه اللي شايفاه مهم عندي وايه اللي مش شايفاه مهم، مش الناس اللي هتحدد الحاجات المهمة في حياتي. انا كفيلة ان انا احدد الحاجات المهمة، ومش فارق لي انت شايفها وهي مهمة ولا مش مهمة، انا شايفها مهمة وانا المهم، انا شايفة ان دي مهمة بالنسبة لي جدا، وشايفة انه انا مش هقدر ان انا اغير الميعاد، وشايفة بصرف النظر مثلا انا شفت لعبة معينة وانا اللعبة دي بسطاني جدا وعايزة اجيبها، حتى اني يقولي هتضيعي فلوسك في اللعبة، ايه التفاهة دي؟ اوكي انت شايفها تفاهة، انا شايفها انها حاجة هتبسطني، حاجة هتفرحني، حاجة هترجعني للطفولة، حاجة فايتس اوكي خلاص شوفها زي ما انت عايزه، هي مش تفاهة. انا طلبت منك تدفع، انا ما طلبتش منك تدفع، انا اللي هجيبها، شوف انت بقى زي ما انت عايز. فادركت انه لما نبعد الناس عن مشاعرنا وعن اهتماماتنا وعن حاجات، وانا بس اللي اكون بقيمها مع نفسي، هرتاح. وفي حاجات تانية لو في ايدي ان انا اعملها اعملها، اوكي مفيش مشكله، لو في ايدي ان انا اساعد في الحقيقه، لو في ايدي انه فعلا هي مش مهمه قوي دلوقتي فايتس اوكي، بس انا اللي اقرر، انا صاحب القرار. فدي برضو من الحاجات اللي مع الوقت بنتعلمها، يعني ان انا بتقول انت تمثيلك جميل جدا وينفع جدا، انا بحب التمثيل قوي على فكره، بحب التمثيل جدا جدا، انا مثلت كتير يعني بدخل ادوار غريبه كده، بس انا بحب اعمل تمثيل وبحب الاخراج كمان. ويمكن ده السبب ان انا بحب اخرج حلقاتي، يعني انا بحب اخرج حلقاتي قوي. هبه بتقول تحليلك رائع عن المقاطعه للاستفسار، ده حقيقي جدا زي ما قلتي في فن المقاطعه للاستفسار والاصغاء للاخر، لكن في ناس يا فينا وانت بتحكي فقلتي صوتي عالي مثلا فبيتقالي ليه طيب كده، احنا مش قلنا بلاش صوتك يعلى، اهو خسرتيه كده، طب اكمل الموقف؟ اسمع ما تحكمش ان العلاقه انتهت او باظت لان في حاجات تاني حصلت. فهنا المقاطعه للوم مش بيصغي اكتر، وده برضو علمني مش كل الناس حتى لو قريبين هيعرفوا يسمعوكي صح ويقدموا لك تقييم موضوعي صح. صح ده حقيقي جدا. بصي انا هقولك على حاجة، انا من الناس مثلا لما حد بيعلي صوته انا بفقد القدرة على التركيز. فأوقات مثلا لما حتى مع اقرب الناس ليا لما مثلا صوتهم يعلى اقولهم انا مش هعرف اسمع والصوت عالي، انا بجد مش هعرف اسمع ومش هعرف افهم ومخي بيعمل ايرور،
لا بسمع ولا بفهم، فوطي صوتك عشان نعرف نتكلم، لانه الصوت العالي مش هيفهمني اي حاجة خالص. ودي مشكلة الناس اللي بتنفعل قوي مع ناس تانية ما بتحبش الانفعال في اي خناقة، انه في جاب كبيرة قوي ما بينهم، في حد بيعلي صوته قوي والتاني ما بيعرفش يفهم. فانا ممكن برضو بحكم الحب اللي ما بيننا وبحكم القرابة انت هتقدري تحددي اذا كان الشخص اللي قدامك اوكي فاهم ان انت طبيعتك صوتك عالي، فانا هستحملك بس هطلب منك انه وهدي التون شوية عشان نعرف نتفاهم، لان انا مش هعرف اتعامل معاكي وصوتك عالي. فبالفعل في اوقات كتيرة قوي لما الشخص بيعترض على حاجة قدامه بيقوم قطع العلاقة. طب بص بقى طز فيك، انا مش عايز اعرفك تاني، مش عايز افهم تاني، وتبص تلاقيه اخد موقف مع انه الموضوع ما يستاهلش. هو انا مش قصدي انه لازم في علاقاتي اميز هو الشخص ده عنده المشكلة دي ولا بيعملها فيا انا بالقصد، يعني الشخص ده اوريدي انفعالي وصوته عادي عالي ولا هو قصد يهني ويقلل من كرامتي. اوقات في ناس هي طبيعتها عصبية جدا، فبحكم المحبة اللي بيننا لازم احتملها. مش هقول بقى ايه لو فضلت بالطريقة دي مش عايز اعرفك تاني، طب ما هي لو انا كل واحد ما استحملتش عيبه محدش هيبقى بيعرف حد. هو طبيعي في العلاقات ان انت فيك عيوب وانا في عيوب، انت بتحاول تبذل مجهود عشان تحتملني وانا بحاول ابذل مجهود عشان احتملك، وفي الاخر احنا الاتنين بنحاول نمشي المركب واحنا الاتنين بنحاول نحترم بعض، فبنحاول نتغير عشان خاطر بعض. دي قانون العلاقات. فلو انا شخص لقيت الشخص اللي قدامي ما عملش ليا حساب وسابني وبعني علشان خاطر انا مش قادر اغير عيب فيا، فخلاص هو ده اصلا مش في الدايرة بتاعتي، هو جاي برشاط كده في مرحلة في حياتي وهيمشي، فيلا مع السلام. واكيد اكيد مش اي حد بيعرف يسمع، ده الاكيد. ممكن تكون بنتك ما بتعرفش تسمعك، ممكن يكون جوزك ما بيعرفش يسمعك، ممكن يكون اقرب الناس ليكي ما بتعرفش تسمعك، مش عشان هم وحشين بس عشان ما عندهمش المهارة دي، عشان ما تعودوش يسمعوا. طبيعي لو انا حاولت ابذل افورت معاهم عشان اتسمع، هم عندهم مشكله في الحته دي، هفضل مره واثنين وثلاثه انا بحاول بس هم مش، لو ما قدموش خطوات هضطر اشوف حد تاني بيسمعني علشان انا محتاجه اتكلم واتسمع. هفضل بحبهم لان هم في الدايره الاولانيه في حياتي ومش هيخرجوا، انا مش هقعد بنتي في الشارع ولا هسيب جوزي، هفضل بحبهم جدا بس انا عارفه انه في مرحله معينه هو مش عارفين يسمعوني، فببقى محتاجة أهدى مع حد تاني يكون بيعرف يسمعني. مش عيب يعني، مش عيب خالص. نانا بتقول قطع العلاقة ليس دائما هو الحل، فالتسامح يمنحنا فرصة للإصلاح وبدء صفحة جديدة. بس لو بصي، قطع العلاقة مش معناها عدم التسامح، خلينا نقول زي ما قلت المنار كده، هو هي خطوات. يعني هو في فكرة ان انا احط حدود، اوقات احنا بنسمي حط الحدود قطع علاقة، لا هو انا حطيت حدود مش ما قطعتش علاقة، لكن قطع العلاقة دي معناها ان انا حتى لو شفتك مش هسلم عليك، وده اسوأ حاجة في الدنيا. يعني قطع العلاقات اسوأ حاجة في الدنيا. يعني قطع العلاقات معناها انه لو انت بعد الشر عندك ظرف سيء وتعبان قدامي هسيبك تعبان لان انا قطعت العلاقة معاك، ده اوحش حاجة ودي مش حاجة بترضي ربنا. انما انا حاطت حدود في حياتي معاك لانه عارف ان انا تعبت منك وتأذيت منك، بس وانس ان انت في عندك مشكلة هكون جنبك، لان دي وصية ربنا. يعني انا بنفذ، انا بعمل لربنا مش بعمل ليك، بس انا بعمل لربنا. فقطع العلاقة ده من اسوأ الامور اللي في الحياة، انما حط الحدود هو من احسن الامور في الحياة. حط الحدود مش معناه ان انا مش مسامح، بس معناها ان انا عرفت ان انا بتأذي منك، خلاص يا سيدي انت في حالك وانا في حالي. قطع العلاقة معناها ان انا مش مسامح، مش مسامحك خالص. فعدم التسامح فعلا بيجي مع قطع العلاقة، وده من اسوأ الامور، لانه انت لو ما عرفتش تسامح الشخص اللي اذاك انت هتفضل طول عمرك مغلول، وهتفضل طول عمرك مأذي جواك، وهتفضل طول عمرك تعبان لانك انت مش مسامح. لان الطبيعة بتاعتنا هي قايمة على فكرة المغفرة، انا بغفر لك وبيتغفر لي وكلنا عايشين في الدائرة دي، فانا بوقف الحاجة الطبيعية بان انا بقرر ان انا مش هغفر
ومش بقرر ان انا مش هسامح. وفي حاجات بتنفع صفحة جديدة وفي حاجات بتنفع خلاص يا جماعة خلينا في الصفحات القديمة وهنحط حدود. ماجدة بتقول انا اللي بيفصلني لما الاقي الشخص اللي كانت علاقتي بيه قوية بيستهين باهتماماتي في كلمة معينة ضايقتني. طيب انا معاكي جدا. تعالي كده نرفلكت على الطفولة. اوقات الزرار ده بيشتغل او اول ما حد بيدوس عليه بيتضايق لسبب. انا مثلا وانا صغيرة كنت لما بتكلم بيتريقوا عليا او ما بيدوش اهتمام لكلامي وتأثير لكلامي. فالنتيجة ايه؟ انه اوقات لما حد لما اكبر يعني وحد يقلل من كلامي او مثلا يقول كلمة عفوية اعتبرها انها تريقة على كلامي. ليه؟ لان انا من وانا صغيرة انا متعودة ان كلامي ما بيتخدش بيه وانه كلامي بيتقلل منه. فبقى لما حد يدوس على الزرار ده وانا كبيرة بوصل لمرحلة الكراش اوت او مرحلة ان انا بفصل او مرحلة ان انا بتضايق جدا فبتعب. في ناس بتعمل كده لانها شخصيات متنمرة وشخصيات سخيفة وشخصيات متعمدة تقلل الشخص اللي قدامها. دول بقى اتعامل معهم ازاي؟ انت متنمر على نفسك مش عليا، انت سخيف على نفسك مش عليا. فالناس دي لو هي طبيعتها عايزة تقلل مني انا مش هقع في الفخ ده، فهعمل ايه؟ هقول لهم تمام، بس هاخد كلامهم يدخل في الودن ويطلع من الودن التاني، مش هيدخل على قلبي، مش هيدخل على عقلي. ليه؟ عشان العيب مش فيا، العيب فيهم. هم ناس ما بتعرفش تحترم الآخر، هم ناس ما بيعرفوش يحترموا وأوقات بيبقى الشخص اللي قدامنا لما بيتريق على كلمة قلناها أو يقلل من حاجة قلناها أو يقلل من اهتمام، هو مش قاصد، هو مش فاهم، هو بيعمل كده طبيعي بتاعه. فلما أروح أكلمه مرة واتنين وأقول له يا فلان بطل تستهين بالحاجة دي لأن أنا بتضايق من الموضوع ده، ومع الوقت هبدأ أبطل أشاركك وهبدأ، فيبدأ يحس، فيبدأ يمسك نفسه حتى لما يغلط يقول أنا آسف أنا ما كنتش قصدي، او لما اجي اقوله يقول انا اسف. فده شخصية هديها فرص كتيرة لانه مش قاصد وبيحاول يتغير عشاني. لكن لو الشخص ده متعمد يعمل ده، مع السلامة بقى، خلاص كلامك داخل من هنا وطلع من هنا. انا زي ما انا، ده اهتماماتي انا والحاجات اللي انا بحبها، ليكن ليك قولك بقى، يعني براحتك بقى، خليك انت مع نفسك. هاخد بقية التعليقات، وانا مستمتعة بالكلام معاكم جدا وبكل تعليقاتكم. خليني اطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع اكمل وحكي كويس قوي في موضوع الكراش اوت والفصلان، الزرار اللي لما حد بيدوس عليه بتوصل لمرحلة الانفجار او الفصلان او الكراش اوت او ان رد فعلك بيبقى عنيف قوي.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: الناس لا يهمها إيمانك بقدر ما يهمها أفعالك. الله يهتم بالاثنين. ناس كتير بتقول إن أنا ما يعنينيش أنت بتؤمن بإيه، لكن يهمني أنت بتعمل إيه. آمن بالشجرة، آمن بالشمس، بس ما تأذنيش. فمش مهم إيمانك، لكن المهم أفعالك. الحقيقة إن كان الناس بيهتموا بأفعالك بغض النظر عن الإيمان، الله بيهتم بالاثنين. فالإيمان الصحيح بيقود لأفعال صحيحة، والمعرفة الصحيحة عن الله بتقود لحياة حقيقية بتمجد الله. الله بيهتم باللي في القلب واللي بتعمله. الناس ما يفرقش معاها القلب، لكن يفرق معاها اللي بتعمله.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: غني معانا من قلبك على راديو سما.
3: ماجدة بتقول في التعليقات، لما فعلا زي ما قلتي لو في حاجة بتسعدني وغيري شايفها تافهة، بعد كده عمري ما هاخد رأيه تاني. عادي يعني، بصي يعني حتى لو قالك من وجهة نظره ومن غير ما انت حتى تاخدي رأيه، في الأغلب هيقول برضو رأيه، هيقولك ايه التفاهة دي. عادي، تافهة بالنسبة لك. انا احب التفاهة، احب جدا. انت عارف انا مولودة تافهة اصلا. يعني انا بجد يعني عايزين نوصل لمرحلة انه خلاص، يعني رأي الاخر مش هيهزني، رأي الاخر مش هيخليني افقد ثقتي بنفسي، لان انا اوريدي قاعدة براجع ده مع نفسي، اوريدي انا واخدة بالي من تصرفاتي، اوريدي انا بعرف اوصل لمرحلة ان انا بحكم صح، مش محتاجة ان انت توصل ده. وماجدة نوفمبر، يلا بينا نشوف نوفمبر معناه بيقول ايه. التسامح لا يعني ان تترك الباب مفتوحا لمن يؤذيك. التسامح لا يعني ان تترك الباب مفتوحا لمن يؤذيك، ده حقيقي جدا جدا. مش معنى ان انا هغفر، مش معنى ان انا هسامح ان انا مش هحط حدود، ان انا هسيب الدنيا سداح مداح كده. نبيل بيقول صباح الخير على أحلى، صباح الفل عليك، يومك مليان بالبركة والنعمة والطاقة والنشاط. نبيل بيقول الصوت العالي يعني ضعف الحجة والإقناع. وفي ناس يعني بيبقى صوت عالي إن هي متعودة من وهي صغيرة إن البيت كله صوته عالي، إن بابا صوته عالي، إن ماما صوتها عالي. فهو ممكن يكون كلامه صح وممكن كل حاجة، بس هو عنده حاجة مسبباله ان هو صوته عالي، هو تعود على كده. وكمان بيقول الاختلاف في الرأي لا يقلل المحبة. ده حقيقي، لما نبقى مختلفين مع بعض مش معناها ان المحبة هتقل. احنا مشكلتنا في مجتمعاتنا انه لو اختلفنا محبتنا بتقل، بس دي ما بتبقاش محبة حقيقية، لان المحبة الحقيقية بتقول انه مهما لو اختلفنا مع بعض احنا مكملين عادي. منار بتقول تحليلاتك جميلة ومفيدة ومقنعة، شكرا جزيلا، يا رب كده دايما يعني أكون عند حسن ظنك. ونانا بتقول نعم يا منار أنت على حق، فينا شيرين صاحبة المعلومات وتحليلات جميلة ومفيدة، مرسي يا نانا جدا على محبتك. ونبيل بيقول قطع العلاقات يعني الهروب، وهو بيكون أوحش الحلول، ولكن يجب أن يكون ككنترول على العلاقة وليس القطع. صح، يعني نحط حدود. يعني الأفضل من قطع العلاقة هو أن أنا أحط حدود، أن أنا أديك المستوى بتاعك علشان ده مستواك فعلا. وأنا كمان بحب الترنيمة دي جدا يا نانا. لسه مكملين وبنحكي مع بعض، إيه الزرار اللي بيفصلك أو إيه الحاجة اللي بتخليك تفقد الكنترول على مشاعرك أو تفقد الكنترول على ردود أحوالك. طيب، في ناس بتتلخبط في حتة كده، اللي هو إمتى أقول إن أنا بحط حدود وإمتى أقول إن ده كراش أوت أو إن ده فصلان. خليني أقول لكم الطريقتين بنفس الحاجة ونشوف. أنا خلاص مش هسمح تاني لحد يعمل كده فيا، ده حدود. انا قررت ان انا اتأذيت، فانا مش هسمح لحد يستغليني تاني، او مش هسمح لحد ان هو يتعبني تاني. ده حدود. لكن لما اجي اقول واصرخ كده وانا واقف انا خلاص انتوا مش فارقين لي، انا مش عايز منكم حاجة، وانا هعمل اللي انا عايزه وطز فيكم، ده كراش اوت. لان انا هنا في كلامي ألقيت اتهامات كتيرة قوي على الشخص اللي قدامي، وانفعلت زيادة، وكان كلامي ملخبط. يعني ايه انتوا ايه مش هينفع، ما احنا موجودين في نفس المكتب، ما احنا موجودين في نفس البيت. اوكي انت عايز تعمل انت عايزه، ده ايه ده من منطلق ايه؟ منطلق ان انت مش هتأذي حد تاني، ولا انت هتأذي الناس اللي حواليك، ولا ايه؟ ففي فرق قوي. الاتنين يبانوا ان هما واحد، انه انا في كل الاحوال انا متضايق، انا مخنوق من المرحلة اللي انا وصلت لها، بس في واحد بيقول انا مش هسمح ان ده يحصل فيا تاني، وفي حد بيقول انا مش عايز منكم حاجة، انتم مش فارقين معايا، انا هعمل اللي انا عايزه. فده الفرق ما بين الحدود، والفرق ما بين ان انا انفعلت انفعال غير، يمكن وراه تعب، وراه الاتنين وراهم تعب، والاتنين وراهم اذية، بس انا هنا بعرف امشي أبدأ طريق جديد صح. لكن أنا هنا بعمل مشاكل كتيرة قوي، وفي الآخر بطلع أنا اللي غلطان، مع أنه أنا اللي معايا الحق، بس طريقتي وانفعالي خلتني أطلع أنا اللي غلطان. زي مثلا إيه، أنا مش مرتاح للطريقة دي، ولو استمريت تتعامل معايا بالطريقة دي أنا للأسف هاخد موقف. تعالى بقى نشوف الكراش أوت بيقول إيه. أنا مش طايق، كفاية، مش عايزة أشوفك، كفاية بقى، يخلينا بص هقولك على حاجة، كل واحد في حاله، أنا مش عايزة أعرفك تاني. ده الفرق الواضح ما بين الكراش أوت وحط الحدود. أنا في الأولانية قلت أنه أنا عبرت بمنتهى الاحترام على أنه النتيجة أو معنى الكلام واحد، أنه في كل الأحوال طريقتك مش مظبوطة، وطريقتك فيها ضرر ليا. بس المرة الأولانية أنا قلتها وأنا حط حدود، المرة التانية أنا انفعلت قوي وغلطت فيك وخسرت حقي، مع أن أنا زعلان ومع أني أنا اللي معايا الحق. تخيلوا كده لما مثلا حد يتكلم معاك بطريقة مش كويسة، فلما أنا هاجي حط حدود صحية أقول أنا مش هقبل أن أنت هتكلمني بالطريقة دي، لو عايز نتكلم نتكلم مع بعض باحترام، قمة الحق معاك، ومحدش يقدر يغلطك، ده انت تتحط على الراس من فوق. لكن بقى انت اصلا قليل الذوق، انت ازاي تتكلم معايا بالطريقه دي؟ انت جننت في عقلك، وتبدا تنفعل وتنهار. ايه اللي حصل؟ انت فقدت حقك تماما بسبب الانفعال الزياده، او بسبب رد الفعل الزياده. طب ازاي اعرف اذا كنت انا في وسط انفعالي ده بحط حدود، ولا انا عندي فصلان او كراش اوت او رد فعل مبالغ فيه؟ هل انا قراراتي اللي انا باخدها دي باخد القرار وانا هادي بعد ما هديت، ولا في اللحظة نفسها؟ فلو انا في الاغلب 90% من قراراتنا لو انا اخدتها في اللحظة نفسها، فدي هتبقى في قمة الانفعال، قرارات غلط فيها هتسبب لي مشاكل كتير قوي. يعني انا مثلا في الشغل انا عماله اصبر نفسي وعماله استحمل، عشان عارف مثلا انه المدير ده هيتغير وهيجيبوا لنا واحد جديد، وبعدين جه المدير ده استفزني النهارده استفزاز رهيب قوي، او منفعل جدا ومطلع ورقه وكتب استقالتي، انا مش عايز لكم تاني، واخدت حاجتي ومشيت. طيب هل انا استنيت لما هديت علشان اخد القرار؟ انا خدت القرار في لحظه انفعاليه رهيبه وانا متضايق وتحت تاثير الضغط، فده هنا ده كراش اوت بقى، هو ده اللي اسمه الكراش اوت، ان انا ما فكرتش في رد فعلي، انا الانفعال اللي جالي في لحظتها انا خدته وعملت بيه. هل انا في ردود افعالي عايز احمي نفسي، ولا عايز اوجع الشخص اللي قدامي؟ اكبر حاجه تقول لك ده كراش اوت ولا حط حدود صحيه، لما اجي اخد رد فعل انا عايز احمي نفسي زي اللي هو من فضلك اتكلم بطريقه محترمه، ولا انا قاصد اهين واوجع الشخص اللي قدامي؟ انت ان بني ادم في منتهى قله الذوق، انت ما بتفهمش، انت انا عايز اوجعه باي شكل زي ما هو وجعني. فطبعا شتان ما بين الاثنين، حط الحدود هو الطريقه السيف معايا اللي تخليني اخد حقي بعدين. هل لو هديت بكره هفضل مقتنع بنفس رد الفعل اللي انا هاخده النهارده؟ يعني أوقات إحنا لما نيجي ناخد ردود الأفعال في لحظتها بنبقى متخيلين إنه إن أنا صح وإن أنا معايا كل الحق، بس لو فكرت كده وهديت واستنيت، دايما لما تبقى ناوي تبعت مسج أنت منفعل جدا وهتمسك الموبايل وتبعت مسج، وقف ثانية، وقف ثانية، قول لنفسك حاجة، أنا هستنى نص ساعة وهبعت المسج. غالبا غالبا 100% من الكلام اللي كنت هتكتبه في المسج في اللحظة اللي انت هتبعت فيها وانت منفعل هو مش نفس الكلام اللي انت هتبعته بعد نص ساعة او بعد ساعة لما هديت. فغالبا القرار اللي انت عايز تاخده في لحظة الانفعال استنى عليه شوية، المسج اللي انت عايز تبعتها في لحظة الانفعال اكتبها بس ما تبعتهاش، ما تعملش سنت خالص، واستنى شوية كده وشوف هل انا لسه عندي نفس الكلام ده، هل أنا الكلام ده هيفيد الشخص اللي قدامي؟ طب هل الكلام ده هيرجع حقي ولا هيعقد الموضوع أكتر؟ في الأغلب إحنا بنبقى عايزين حقنا يرجع لنا، بس إحنا بنبقى في لحظة الانفعال عايزين ننتقم ونهد الشخص اللي قدامنا. لما بنهدى ونفكر كده، هو أنا عايز إيه؟ حقي ولا عايز أعمل إيه؟ في الأغلب هتلاقي إن أنت عايز حقك، أنت كل اللي بتعمل ده عشان أنت عايز حقك. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. الاختصار عبادة. ما هو الاختصار، بصي هرجع أقولك، الاختصار هروب ولا الاختصار علشان هو مفيش لازمة منه؟ لو هروب هو مش عبادة ولا حاجة، لكن لو هو حكمة يبقى هو عبادة. لأن في ناس تاخد، أنا زي ما قلت لكم قبل كده في حلقة من الحلقات، أنا ضد الجملة اللي بتقول اعتزل ما يؤذيك. ما ينفعش اعتذر كل ما يؤذيني، ما ينفعش، لانه اوقات الأذية دي لازم انا اتعامل معاها، لاما هفضل بهرب. فمش كل ما يؤذيني ينفع اعتزله علشان ما وصلش لمرحلة الهروب. نانا بتقول الحاجة اللي الناس شايفينها تافهة لكن بالنسبة لي لا، هو التأخر في الرد من شخص مهم بالنسبة لي. هقولك على حاجة، اوقات بص تعالي نفسر الكلام. انا دايما احب قوي احلل الكلام، يعني بحب اركز قوي على الكلام اللي بيتكتب. لما شخص بيتاخر في الرد عليكي، ودي هتلاقيها في اغلب الناس، ايه الترجمه اللي عقلي بيقولها لي؟ انا شخص مش مهم، هو شايف نفسه عليا، انا ما استاهلش وقته، انا همسح المسج لاني خساره ان انا أدي اهتمام لحد هو أصلا مش مهتم بيا، هو بيعمل نفسه مشغول، هو بيتعالى. دي الأفكار اللي بقفشها في دماغي في لحظة ما بتضايق. طيب تعالي بقى لو إحنا الأفكار دي عالجناها وقلنا هو مش شرط عشان ما ردش إن أنا مش مهمة، بس هو ممكن يكون مضغوط أو نفسيا مش قادر يرد، أو نفسيا الموضوع يعني بالنسبة له مش إرجنت إن هو هيرد عليه، بس مش تقليل مني. لو قلت لنفسي إنه مش تقليل مني وأقنعت نفسي إنه هو مش تقليل مني، رد فعلي هيبقى أهدى كتير من ناحية الغضب، إن أنا أكون بعت رسالة وما يتردش عليها، هاهدى كتير قوي. لأنه في الأغلب المخ بيروح لحتة إن أنا مش مهم وإنه بيقلل مني، وده اللي بيخلي فيه مشكلة عندي، إنه زي أنا بعت مسج وما يتردش عليها. بس الموضوع ملوش أي دعوة بكرامتك، والموضوع ملوش أي دعوة إنه هيقلل منك. وارد جدا الشخص ده يكون فعلا بيمر ظروف. طيب لو حصلت مرة واثنين وتلاتة واربعة، هقوله من فضلك أنا بتضايق من الموقف ده. طب لو بعد ما قلت له ومثلا وإحنا قاعدين في قاعدة وعرفت إنه بيتأخر في الرد على كل الناس، يبقى دي طبيعته، انا قادر استحملها. تمام، مش قادر استحملها، انا مش هتضايق منه لان دي طبيعته، فخلاص. بس انا طبيعتك مش متناسبه معايا، فانا هبطل ابعت له مسجات. انا على فكره بعمل كده لما يكون في شخص ما بيردش عليا، انا ما بفكرش ابعت مسج، انا بكلمه في التليفون دايركت، لان انا ببقى عارفه ان هو خلاص طبيعته ما بيحبش يرد على المسجات، فبكلمه في التليفون دايركت اعرف منه الحاجه وخلاص على كده. او اوقات بدي اعذار، او اوقات انا خلاص بنسى المسج وكده، بس انا ما باخدهاش ان هو بيقلل مني خالص، فبرتاح، برتاح قوي، وما بحاولش ابص كل شويه اتقرت ولا لا، دخل ولا لا، لاست سين كان امتى، مش عارف ايه، ما بحطش نفسي في المهاترات دي لانها مزعجه ومتعبه جدا وتفكير زياده واوفر سينك. يا قلت ليه كل ده؟ خلاص. طب يبقى انا شخص بحب اترد عليه، بس انا مش هلاقي ده من الناس كلها، ممكن من الناس المقربة بس مش كل الناس بتعرف تعمل ده، مش كل الناس. طب لو أنا عارف بقى أن الشخص ده أصلا غلس وبيتجاهل وهو أصلا ده طبيعته، يعني لو أنا بتعامل معاه في الحياة وعارف أنه شخص رخم، طب بعت له ليه من الأول؟ هو شخص رخم أنا مش هبعت له خلاص. أو أنا عارفة أنه هو شخص شايف نفسه مهم قوي، أنا فعلا عارفة ده لأنه في التعاملات بيبان، خلاص مش هبعت له أصلا. يعني مش هحط نفسي في كل الأحوال في المأزق ده. ودي يعني رأيي الشخصي في القصة دي. وماجدة بتقول لما أكون مهتمة أني أكلم حد ولاقي أنه مش مهتم أبدا ويقول لي مش عارف إيه اللي جرالي، ما بقتش أكلم حد خالص. برضو خلينا نشوف اللي وراء. يمكن أنا شخص طريقة الحب بتاعتي أو طريقة التعبير بتاعتي أنه أنا بحب أتكلم ويترد عليا واتسمع، ويمكن مثلا عندي الوقت المتاح لده، بس مش كل الناس عندها كده، ومش كل الناس دي طريقة الحب بتاعتها. فمش معنى كده أنه ده حصل مع واحد واتنين أن أنا أعتزل الجميع خالص. طب أنا بحرم نفسي من علاقات حلوة، ما شوف مين الشخص اللي بيعرف يعمل ده معايا وهو ده بس اللي أتكلم معاه، لكن أعتزل وأفترض أن كل الناس عندهم المشكلة دي؟ وبعدين برضو لازم أبقى مقدر قوي أنه مهما كان الشخص قريب مني هو مش عنده الوقت قوي، فخلاص هتعامل على حسب وقته وعلى حسب وقتي وعلى حسب الظروف. يعني ما خدش الموضوع برضو إهانة ليا. أصعب حاجة اللي بتصعب أني مخي بياخد الموضوع أنه ده تقليل مني أو ده إهدار لكرامتي. لا، هو الموضوع ما بيبقاش كده خالص خالص. وأنا من حقي أتكلم وأقول أن النقطة دي بتضايقني مع الشخص وأشوف مدى استيعابه للموقف قد إيه. نانا بتقول الاعتذار لما يكون الشخص عارف أنه غلط، ده جميل، جميل قوي لما الشخص يبقى عارف أنه غلط ويعتذر، ده من أروع الحاجات، وبقت نادرة جدا دلوقتي، بقت عملة نادرة جدا في السوق. وماجدة بتقول نقلل التعامل علشان الغلط ما يزيدش. بس هل أنا اتكلمت الأول قبل ما أخد خطوة تقليل التعامل؟ يعني أنا اتكلمت معاه وقلت له أنه الموضوع ده بيضايقني، واتكلمت معاه بصراحة يعني، ولا أنا أخدت القرار من طرف واحد بس وخلاص، وأخدت ردود الأفعال والأكشن من طرف واحد وخلاص؟ هل شاركت الطرف الآخر بردود أفعالي؟ هل شاركته بمشاعري؟ ولا أنا اعتبرت أنه خلاص طرف واحد وهو اللي هياخد كل حاجة؟ ونانا بتقول برافو عليك، لو الأمر بيدي كنت أعطيك ميدالية الذكاء. ربنا يخليك ليا يا نانا. وماجدة بتقول النت قطع عندي، خسارة النت قطع. طب ممكن تبقي تسمعي الدقايق دي بعد ما الحلقة تخلص تاني، علشان أنا اتكلمت معاكي كتير قوي قوي، فبعد ما الحلقة تقفل تبقي تشوفي تقريبا التوقيت كام وتردي عليه أو تسمعيه. يعني انترنت ضعيف عندي، عندي أنا الانترنت ضعيف، أنا عندي الإشارة كويسة بجد بيقطع كل شوية، مع انه المفروض ان في سيجنال كده ببقى عارفة انه الاشارة بتقطع ولا لا. انا عندي السيجنال قوية، مش عارفة، خسارة يعني. بس خلينا بحاول اسمعكم اهو. طيب تعالوا كده، الكراش اوت زي ما قلت لكم هو بيبقى حاجة احنا تعبان منها وبتتكلم فيها، فهو مش غلط، بس هو الغلط رد الفعل اللي بنعمله. فلو قدرنا نتحكم في رد فعلنا يعني يبقى ألطف بكتير قوي. طيب تعالوا في دقيقة كده نحكي مع بعض ازاي اعرف اتحكم في الحالة دي، او ازاي اعرف اكنترول ده. زي ما قلت لكم طول الحلقة، اي موقف بيحصل معايا انا محتاج اعرف التريجر بتاعي، ايه اللي حصل في حياتي وصلني للمرحلة دي، ايه اللي خلى عندي زرار، والزرار ده أول ما حد بيدوس عليه أنا بنفجر. ليه؟ هلاقي إنه في سبب ما في الطفولة كان بيحصل معايا وهو اللي وصلني المشاعر دي، بس مش بالضرورة إن كل الناس تقصد نفس اللي أنا حسيته بالطفولة. فأول حاجة أنا محتاج أعرف ليه أنا بيحصل عندي ده، ليه أنا لما حد بيوصل المرحلة دي بأستفز جدا. محتاج أفكر ثانية قبل الرد. في ناس كتيرة ما بتعرفش تعمل ده، أنا عارف، مع التدريب، مع التدريب، وما تيأس من نفسك. لما يحصل ان انت عايز تبعت مسج، فكر نفسك انك لازم توقف دقايق قبل ما ابعت المسج. ايه اللي هستفيده من ان انا ابعت المسج في الوقت ده؟ ايه اللي هستفيده لما اخد القرار، لما امشي وما يبقاش معايا مرتب ومش هقبض ومرتبي هيروح والقبض هيروح عليا. انا بعمل كده عشانهم هم ولا عشاني انا؟ انا كده بتضر. طب وانا ليه اعمل في نفسي كده؟ فمحتاجين صوت عقل بس يدخل في اللحظه دي. لما انا هعلي صوتي هستفيد بيه، هخسر حقي وهخسر والناس مش هتقف معايا. فيمكن حاجات بسيطه محتاج اعملها علشان اعرف اهدى. ما تجمعش وتراكم كل مشاعرك، عبر اول باول، قول يا جماعه انا بتضايق من ده، يا جماعه انا مش بستحمل الطريقه دي. كل ما تعبر دايما عن مشاعرك وكل ما تتكلم وتقول للناس الكتالوج بتاعك، كل ما هتتفهم والناس هتحترمك وتقدر عندك الحته دي. اشوفكم يوم الثلاث الجاي في حلقه جديده، وربنا يحمينا من ردود الافعال المفاجئه والصعبه.

أهلا بيك في بوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. في رسالة فيليمون بنشوف قصة محبة عظيمة ربنا بيكلمنا فيها عن عمل الله في حياة شخص يبدو أنه هو فاشل، شخص سارق لص حرامي اسمه أونسيموس. هذا الشخص العبد اللي كان اسمه أونسيموس سرق سيده فيليمون وهرب، لكن بنشوف أنه هرب لما كان في مدينة روميا وتقابل هناك مع نعمة الله على أيدين الرسول بولس، وبولس بيكتب رسالة لفيليمون وبيقول له أنا عايزك تقبل أونسيموس لأن أونسيموس اتغيرت حياته، أونسيموس أصبح خليقة جديدة. فبولس بيقول لفيليمون أنا مش عايزك تقبله زي ما كان عندك في الأول عبد، بس عندي رسالة ليك يا فيليمون، عندي توجيه ليك عايزك تقبله بطريقة مختلفة. خليني أقرأ معاك رسالة فيليمون وعدد 16، بيقول الكتاب لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخا محبوبا. بولس بيقول لفيليمون أنا مش عايزك تقبل أونسيموس فيما بعد أنه يكون عبد، هو الحقيقة عبد، بس أنا مش عايزك لما أرجعه لك تاني تقبله كعبد، لأنك لو قبلته كعبد القانون الروماني في ذلك الوقت بيعطي السيد الحق في أنه يعني يعاقب هذا العبد بأي عقوبة. فبولس مليان بقلب المسيح، بولس مليان بقلب

يقدم المشروبات للضيوف ويعمل أمور اللي يعني بتحصل من العبيد، هيتتحول العلاقة من عبد إلى أخ. صعب جدا بالنسبة لفيليمون أنه فجأة يلاقي أونسيموس من عبد إلى أخ، ولا سيما بعد الوجع وبعد الجرح اللي تعرض ليه. لكن هي دي النعمة اللي تحول العبد إلى أخ، هي دي نعمة الله اللي تيجي علي وعليك وعليكي، على كل حد فينا عامل زي أونسيموس. ويشهد كده الرب يسوع إنك أمام الآب السماوي أنت لست عبدا. كونك في المسيح، كونك قبلت المسيح، كونك قبلت نعمة الله، أنت مش عبد، لم تعد بعد عبد. أمال إيه؟ أنت بقيت بقى مش أخ هنا، ده أنت كمان بقيت ابن لله. يا رب إيه الكرامة دي؟ يا رب إيه النعمة دي؟ إيه الجمال ده؟ معقولة يا رب أنا أبقى ابن ليك؟ معقولة أنا بعد ما كنت عايش في الخطية والشر أكون نافع لجلالك؟ يمكن تكون حاسس إنك فاشل في حياتك، ويمكن مش عارف تكون مؤثر وناجح في حياة الناس، لكن خليني أقولك إنه عمل النعمة يغير من أونسيموس العبد إلى أونسيموس الأخ، من أونسيموس الغير نافع لأونسيموس النافع. النعمة تحول حد حياته خربانة، حد مليان بالشر، حد يمكن متربط بالقيود والخطايا، إلى ابن حقيقي للرب، وده مش بالمجهود. أونسيموس لم يفعل شيء يستحق عليه إكرام سيده فيليمون، لكن ده عمل نعمة الله من خلال بولس، العمل اللي غير قلب أونسيموس، العمل اللي خلاه يصبح ابن لله. لو بتسمعيني دلوقتي، ولو بتسمعني دلوقتي وانت حاسس انك عبد للخطية، انك عبد للشر، انك عبد لأمور مش عارف تتخلص منها وبتحاول تتخلص منها بدراعك وبشطارتك، عندي خبر كويس ليك. تعالى للرب النهاردة وترمي في نعمته، اترمي في أحضانه، اترمي على محبته، وقول له أيوة أنا أؤمن، أيوة يا رب أنا بصدق أنه النهاردة في مقابلة جديدة، النهاردة في نعمة جديدة، النهاردة في قبول جديد يخليني أتغير، النهاردة في مقابلة تحولني من عبد إلى ابن. ولو أنت اتمتعت بالعلاقة الجميلة مع الرب، أشكر الرب النهاردة، قل له أنا بباركك يا رب، بباركك لأجل عمل النعمة، بباركك لأني ابن ليك، قولي له بباركك لأني بنت ليك، ساعدني لا أحيا فيما بعد كعبد، لكن أحيا بهوية الابن. يا رب أنا بباركك لأجل عمل النعمة الغنية، بباركك لأجل البنوة اللي لينا في المسيح. يا رب شكرا لأنه على قلبك لينا نعيش كأبناء وليس كعبيد. ساعدنا نكرمك، وساعدنا نحبك، وساعدنا نعيش لك كل الوقت كأبناء كبنات مش كعبيد. شكرا يا رب لأنك سامع صلاتنا، ولك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين وما اتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. وأول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين بره بيدخلوا الناس قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وهي أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزرهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقية عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان اعظم من كل جنة واعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده الروح السيد الرب عليا لانه مسحني لأبشر المساكين، ارسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمقصورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى أن الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى أن النهاردة الرب يكون بيقول لك أنا بخرج من الأسر لفلاح؟ بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس اني الاجواء بتاعتي اجواء زريبة، ان تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ واقرا معايا الكلمات دي اللي موجودة في اشعياء 62، من اجل صهيون لأسكت ومن أجل أورشليم لا أهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط، فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهاردة الرب يقدر يدي لك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال، وتكونين إكليل جمال بيد الرب،
وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يصر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة للمكان اللي محدش بيسكنه، إنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقول لك الذي يصر بك، لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا محاشة بعد كده.

افتح باب قلبك النهاردة لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ، يقدر يقلب المشهد بالكامل.

على النهارده نقول يا رب غطي كل رماد بجمال، اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهارده، العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح، لكن وقت ما يتولد في قلبك تسجل الميعاد وتقول ده الوقت اللي انا فتحت فيه باب مسودي وقلت له يا رب تعالى بدل، بدل الروح اليأسة قوم النهارده ترجي الله الحي الساكن فيك اللي قبل انه يتولد علشانك وعشان يغير المشهد. قوم النهارده لان ربنا بيقول لك انا بصرتي بيك، مصرتي

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد.

0: ودلوقتي تعالوا ننضم مع بعض لإذاعة صوت الأمل علشان نسمع ونستمتع في فقرتنا اليومية لمواضيع وترانيم مختلفة مع حنين عبيد ونزار عليمي.
1: صباحكم خير مع نزار عليمي.
2: أهلا وسهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومستمعين من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. يعاني العديد من المؤمنين في جسد المسيح على هذه الأرض من هجمات الشيطان الشرسة في الآونة الأخيرة، وخاصة الهجمات الروحية والنفسية وأيضا الجسدية، وهذا أمر طبيعي ومتوقع لأن الشيطان سيبذل كل الجهود الممكنة لإيذاء أبناء الرب قبل المجيء الثاني والأخير، كوننا نحن نعيش فعلا في الأزمنة الأخيرة. ولكن ما يجهله البعض وهو أنه توجد بعض الأرواح الشريرة المعينة التي يوكل إليها الشيطان بمهمات محددة، وأشهرها على الإطلاق هي روح إيزابيل، والمعروف عنها أنها فعلا تهاجم وتحارب بشكل خاص الأنبياء والأصوات النبوية التي تذيع كلام أنبياء الرب، فضلا عن جنود الرب يسوع المسيح الذين ينادون بالحقيقة وبخلاص النفوس. كما تملك روح إيزابيل تأثيرا فتاكا ومدمرا لغير المحصنين بدم وبفكر المسيح يوميا. الكثيرون يؤيدون وبصوت واحد على أن روح إيزابيل الشريرة هي أخطر بل أقوى وأذكى وأدهى الأبالسة الموجودة في مملكة الشيطان، مما يجعلها بالتالي أكثر قوة ومكرا وأعلى مرتبة من سائر الملائكة الساقطة والأرواح الشريرة في جيش الشيطان. لذلك أحبائي المستمعين، يخبرنا الإنجيل الكتاب المقدس أي الخبر السار في إنجيل متى الإصحاح 42:12 عن وجود مستويات مختلفة من الشر في مملكة الشيطان. إن روح إيزابيل، وبما أنها أكثر ذكاء وفتكا من سائر الأبالسة الموجودة في مراتب أدنى منها، يمكنها أن تتلاعب بعقول الناس بشكل بارع وتسيطر عليهم وتدفعهم على ارتكاب المعاصي الذنوب لكسر قوانين ووصايا الرب. ولكن نحن الذين آمنا باسم المخلص الرب يسوع المسيح، عندما نصلي بسلطان فأننا نعلن في عالم الروح كسر لكل قيود إبليس، ومنها كسر لروح إيزابيل، كما كسرنا أمس بصلواتنا روح ليثان الحية الهاربة والملتوية، كي لا يتسلط أي روح من هذه الأرواح على أي مؤمن أو خادم أو حتى كنيسة، لنعلن تحصننا معا وحمايتنا بدم المسيح البار الذي أنقذنا من سلطان الظلمة والموت ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، لنعلن له تسبيحة جديدة مع بداية هذا اليوم الجديد. اعلن الرب صالح وإلى الأبد. أهلا وسهلا بكم في سلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر ضمن برنامجنا صباحكم خير، واليوم نكون مع الجزء الثاني حول الصلاة لتحرك جيل جديد بروح إيليا النبي لكسر قيود روح إيزابيل من النجاسة والتمرد وعبادة الأوثان. للمزيد تابعونا بعد هذه الترنيمة مع فريق التسبيح هللويا الرب صالح.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: هللويا، الرب صالح، هللويا، سبحوا الله في قدسه. عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعدما افتتحنا وإياكم مع هذه الترنيمة الرائعة مع فريق التسبيح لنعلن اسم يسوع المسيح فوق أي اسم. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آياتنا الكتاب المقدس، وخاصة من سفر الملوك الأول والثاني، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر. ومن خلال هذه السلسلة نتطرق معا للبحث من خلال الكتاب المقدس حول أهمية إعلان كلمة الرب وسلطانها على الأجواء الروحية لإعلان كسر كل قيود أرواح الشر، ومنها روح لويثان، روح إيزابل، روح عثليا، وروح أخيتوفل. نعلن باتحاد كامل لكسر كل قيد من هذه الأرواح على حياتنا، على بيوتنا، أراضينا، في اسم الرب يسوع المسيح. نتعلم معا ضمن هذه السلسلة كيف يكون المؤمن منتصرا وغالبا على كل قوى الشر بقوة الكلمة المنطوقة، لكي لا يتأثر بمحيطه، بل يكون هو مؤثرا روحيا حقيقيا بإيمانه بسيده وبمخلصه الرب يسوع المسيح. قد بدأنا أمس في الجزء الأول من سلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر، وتحدثنا حول ماذا تعرف عن روح لويثان وعلاقته بالعبودية والأزمنة الأخيرة، لويثان الحية الهاربة والمتحوية. أما اليوم في الجزء الثاني من هذه السلسلة سأتطرق أكثر إلى كسر روح إيزابل، ونتعمق معا في حديثنا حول الصلاة لتحرك جيل جديد بروح إيليا النبي لكسر قيود روح إيزابل من النجاسة والتمرد وعبادة الأوثان. فعلا نصلي ونتحصن بقوة دم المسيح على أفكارنا، على حياتنا، على نسلنا وأراضينا، في اسم الرب، من أي شكايات وأي مخططات من العدو ضد أي مؤمن أو أي كنيسة على هذه الأرض، في اسم السيد الرب يسوع المسيح. نتطرق معا لهذه المواضيع الهامة جدا ضمن برنامجنا الصباحي، تابعونا وابقوا معنا على السمع. معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، أرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا. أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. عزيز المستمع، ماذا تعرف عن روح إيزابل؟ وهي رمز الشر، وما علاقتها بالأيام الأخيرة؟ لذلك في هذا اليوم نصلي معا في هذه الحلقة الخاصة لكسر قيود روح النجاسة وعبادة الأوثان، في اسم الرب يسوع المسيح. في البداية دعونا نعرج قليلا على من هي إيزابل. فلنتذكر أحبائي من هي الملكة إيزابل في العهد القديم من سفر الملوك الأول والثاني. إيزابل وهي ابنة أثبعل ملك الصدونيين وكاهن البعل، تزوجها أخاب ملك إسرائيل وأبنائها يهورام وأخزيا، ودفعت بالبلاد إلى عبادة البعل آنذاك. عندما نسمع ولربما أول مرة كلمة أو عبارة عبادة البعل، ماذا يعني هذه العبادة؟ البعل وهو اسم الإله الأكبر الذي كان يعبد في كنعان وفي نقية قديما. تغلغلت ودخلت عبادة البعل في الحياة الدينية اليهودية أثناء زمن القضاء، وانتشرت آنذاك في إسرائيل أثناء حكم الملك آخاب. إن كلمة بعل تعني رب أو سيد، وبصورة عامة كان بعل إله الخصب، أي التكاثر، الذي كان يعتقد بقدرته على جعل الأرض تنتج المحاصيل والناس ينجبون أطفالا بهدف التكاثر. كانت مناطق مختلفة تعبد البعل بطرق مختلفة، وثبت أيضا أن البعل هو إله شديد القدرة على التكيف في من حوله. كان الناس أيضا في أماكن مختلفة يركزون على صفات مختلفة له، وبالتالي نشأت طوائف مختلفة في عبادة البعل، وعرف باسم بعل فغور، والذي تم ذكره أيضا في سفر العدد الإصحاح 25 والعدد 3 قائلا عنه: وتعلق إسرائيل ببعل فاغور فحمي غضب الرب على إسرائيل. كما وتم أيضا ذكر اسم بعل آخر وهو بعل بريث، وجاء ذلك في سفر القضاء الإصحاح 8 والعدد 33 عندما جاء قائلا: وكان بعد موت جدعون أن بني إسرائيل رجعوا وزنوا وراء البعليم وجعلوا لهم بعل بريث إلها. هما فعلا مثالين لتلك الآلهة المحلية، وهما بعل فغور الذي قرأناه من سفر العدد، وبعل بريث الذي أيضا تم ذكره في سفر القضاء، وفعلا يتحدث عنهما في الكتاب المقدس في العهد القديم. هذا أحبائي بالنسبة لعبارة عبادة البعل مع مثالين من الكتاب المقدس. لنتقدم الآن خطوة الأخرى لكي نفهم معا أكثر حول المواضيع الآتية، والآن لكي ندخل في صلب الموضوع ونكمل الحديث حول من هي إيزابل ومعنى هذا الاسم. إيزابل أيضا هي كلمة مرادفة للشر وعبادة الأصنام والفساد الأخلاقي. أصبح اسم إيزابل في حد ذاته مرادفا لامرأة متلاعبة شريرة متسلطة ومتحكمة بروح ضالة غير وديعة أبدا، وغالبا ما يشار إليها على أنها مثال للنفوذ الشرير والتحدي ضد كلمة الرب والرب وضد من يتبع السيد الرب. يمكننا أيضا أن نجد في الكتاب المقدس حالات عديدة لنساء لهن تأثير قوي في كل من الخير وأيضا الشر، ولكن هذه المرة سأتحدث عن حالة إحدى تلك النساء التي عمل فيها الشيطان شرير يعرف بروح إيزابل. روح إيزابل هي أيضا واحدة من شياطين الشرير التي تتمثل مهمتها في إبادة رجال سلطة الرب كرسل وأنبياء. مرة أخرى، مهمتها تتمثل روح إيزابل في إبادة رجال سلطة الرب كرسل وأنبياء على هذه الأرض. لهذا السبب أحبائي المستمعين، فإن كائن الظلمة بروح إيزابل يمثل فعلا خطرا كبيرا على كنيسة المسيح في الأيام الأخيرة. وكمسيحيين مؤمنين يجب فعلا علينا أن يكون لدينا التمييز الحقيقي والحكمة الإلهية لنعرف متى تعمل هذه الروح، روح إيزابل، في شخص ما. لذا فإننا نصرخ إلى الرب ليرشدنا فعلا بقوة الروح القدس حتى يتم تحرير ذلك الشخص من كل قيد ربط به من خلال روح إيزابل، ونكسره اليوم بقوة وسلطان اسم الرب يسوع المسيح. كما يخبرنا الكتاب المقدس عن واحدة من أهم صفات إيزابل وعلينا معرفتها، وهي شغفها وهوسها في السيطرة والهيمنة على الآخرين، خاصة في العالم الروحي. عندما أصبحت ملكة شنت حملة واسعة لمحو كل أثر لعبادة اسم الرب في إسرائيل. لقد أمرت إيزابل بإبادة جميع أنبياء الرب، وأن تتم إزالة جميع مذابحهم واستبدالها بمذابح جديدة لعبادة البعل التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة، وذلك كان لتحقيق غايتها الشيطانية ونشرها في كل الأرض. وهذا فعلا ما تشنه الآن أيضا روح إيزابل على أراضينا، تأتي لكي تمحو كل أثر لعبادة اسم الرب، ولكن نقول أن اسم يسوع المسيح يعلو فوق أي اسم آخر، ونعلن بقوة وسلطان يسوع هيمنة كاملة على أراضينا في اسم الرب له كل المجد. كما ويحدثنا أيضا الكتاب المقدس أن عدوها الأكبر لإيزابل كان معروف النبي إيليا، الذي طلب أن تكون هنالك مجابهة بين كهنة البعل وقوة إله إسرائيل. طبعا أحبائي المستمعين، نعلم لاحقا أنه بقوة إله إسرائيل فازت في النهاية، وبالرغم من سماعها روح إيزابل عن قدرات الإله الحي العجائبية، قد رفضت إيزابل أن تتوب وأقسمت بآلهتها بأنها ستطارد إيليا النبي بلا كلل وتقتله. لكن رفض إيزابل العنيد للاعتراف والخضوع لقدرة السيد الرب الحي قادها بالنهاية إلى موت، وفعلا كان موتها صعب وشنيع للغاية بسبب تمردها وفكرها الشيطاني، كما أنها نشرت أيضا الانحلال الأخلاقي والانغماس في الشهوات المرتبطة بطقوس عبادة البعل أنذاك. لذلك هذا المستمع يمكن أيضا لروح إيزابل أن يفكك زواجا، يفكك عائلة، يفكك كنيسة أو حتى مؤسسة أو خدمة روحية تعلن اسم الرب يسوع المسيح، إذ لم نكن نحن روحيا صحين روحيا وأن نعلن في كل يوم غطاء الدم على حياتنا، على كنائسنا، على زواجنا، على بيوتنا، على أسرنا، على نسلنا، في كل مكان نعلن اسم يسوع وسلطان يسوع، كي نكسر باسم يسوع وسلطان يسوع هذه الأرواح النجسة وأيضا هذه الأرواح من روح إيزابل. لذلك أحبائي مهمتنا أيضا اليوم هو دحر وكسر كل قيد من روح إيزابل على بيوتنا وعلى كنائسنا وعلى خدماتنا المسيحية بقوة الكلمة المنطوقة وبسلطانها المعلن في الأجزاء الروحية في اسم يسوع المسيح. نعلن في اسم يسوع المسيح وبسلطانه المعلن على كل الأجواء الروحية، يعلن اسم يسوع المسيح في كل مكان وفي كل زمان، لأنه هو إله أمس واليوم إلى الأبد، هو إله الماضي والحاضر والمستقبل. اعلن هذا بكل إيمان، اعلن بالسلطان الكلمة المنطوقة حياة ورحمة ورفعة وبركة وحماية وسلطان إلهي على حياتك وعلى نسلك، على بيتك، أولادك، في اسم الرب يسوع المسيح. لذلك أيضا يعرف لنا الكتاب المقدس أن إيزابل تكره الأنبياء وروح الصلاة وكل ما يتعلق بالمعركة الروحية. عندما تهاجم الأنبياء وتلاميذ وجنود الرب الأتقياء تجعلهم يشعرون بالوحدة ولربما الانعزال ويضيعون بوصلة أهدافهم، وذلك أيضا تجدر الإشارة بأنها قادرة على ممارسة ألاعيب عدة في الوقت عينه بخلاف سائر الأبالسة، وهي جمع لكلمة إبليس، فمثلا روح الغضب، ويمكنه فعلا أن يدفع بالإنسان إلى التمرد، إلى الكبرياء، وروح أيضا الزنا الذي يقود لروح الفجور، كما أيضا روح إيزابل كانت قادرة على ممارسة كل تلك الأمور في الوقت عينه لدرجة دفع الإنسان على القتل بدم بارد. لذلك علينا أحبائي نحن كمؤمنين بالمسيح يسوع أن نتعلم كيف نحصن أنفسنا، نحصن حياتنا، أرواحنا وبيوتنا وكنائسنا بسلاح السيد الرب يسوع المسيح الكامل بقوة الكلمة المنطوقة. لذلك نستطيع أيضا أن نقول على وجه اليقين أن الشياطين هم أيضا رسل الشيطان أو أعوانه الساقطين. يخبرنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 10:19 حتى 21 يقول: فماذا أقول؟ إن الوثن شيء أو إن ما ذبح للوثن شيء، بل إن ما يذبحه الأمم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله، فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين. لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين، لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين. وهذا فعلا ما يحذرنا فيه بالأيام الأخيرة السيد الرب يسوع المسيح، وهنا يقول لنا أن روح إيزابل وهو روح من أرواح الشياطين التي هي من تكون أيضا وراء عبادة الآلهة الوثنية والتضحية أيضا لصنم أو تمثال ما، إن كان في بيوتنا أو في كنائسنا أو في أي مكان. ولكن هذه الحقيقة أيضا تكون ذبيحة مقدمة للشيطان ولأعوانه الساقطين، وهذا ما يحذرنا به بولس الرسول من خلال هذه الرسالة. وليتنا فعلا أحباء المستمعين والمشاهدين نصحى ونتقوى أكثر بالكلمة كي نصلي لكسر كل عبادة زائفة ولكسر كل عبادة وثنية باطلة في بيوتنا وفي كنائسنا، وأن نعلن عبادتنا الحية والمقدسة فقط للإله الحي، لملك الملوك ورب الأرباب، له كل المجد، يسوع المسيح. أحبائي المستمعين والمتابعين، قبل أن نكمل وإياكم حول موضوع روح إيزابل وكسره في اسم الرب يسوع المسيح، دعونا معا نرنم هذه الترنيمة الرائعة والمباركة، غايتي وهدفي، مع المرنمين ثمار زنانيري وكيريلوس مجدي. نعلن هذه الكلمات ونرنم بصوت عال ونقول فعلا أن هدفنا وغايتنا هو فقط مجد المسيح، وأن يعلن اسم المسيح على كل الأراضي المقدسة وعلى كل العالم في اسم يسوع. نرنم ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: غايتي وهدفي وكل اللي أتمنى أشهد عنك يا إلهي واسمك يتعلى، بارع الجمال ربي ما أبهاك. عودة من جديد لكم بعد أن استمعنا إلى ترنيمة غايتي وهدفي مع المرنمين ثمار زنانيري وكيرلوس مجدي، علما أحباء المستمعين أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بسلسلة أهمية كسر إعلان كسر قيود أرواح الشر، ونكمل اليوم في الجزء الثاني حول الصلاة لتحرك جيل جديد بروح إيليا النبي لكسر قيود روح إيزابل من النجاسة والتمرد وعبادة الأوثان. تحدثنا قبل هذه الترنيمة حول ما معنى عبادة البعل وعلاقتها بروح إيزابيل وإلى ما ترمز هذه الروح، وحول الحرب الروحية التي تدور بسبب هذه الأرواح الشريرة المتسلطة في الأرض وكيفية كسر هذه القيود بقوة إيماننا باسم المخلص يسوع المسيح. ونكمل الآن حول روح إيزابيل وهدفها بأن تزرع الفوضى وتسبب الالتباس حتى لا يعود المرء قادرا على الرؤية والتفكير بوضوح تام. لا ننسى أحباء المستمعين أبدا بأن هدف الملكة إيزابيل كان قتل الأنبياء والقضاء على موهبة النبوة لكي ينسى إسرائيل إلهه ويتجه لعبادة البعل، وهذا كان كل هدف روح إيزابيل، وهذا أيضا ما تحاول روح إيزابيل اليوم أن فعله في عالمنا أجمع، وخاصة للذين هم خارج دائرة حماية وحصانة المسيح. أصلي في هذا اليوم أن الرب يسوع المسيح يتسيد ويكون هو الحصين المنيع لك عز المستمع. لذلك روح إيزابيل تضغط على الإنسان من كل الجهات وتتسبب أيضا له بمشاكل كانت صحية، نفسية، مادية، روحية، عاطفية، عائلية، زوجية، أيا كان، لكي ما يتلاها بهذه الصراعات التي تجابهه لكي يبتعد رويدا رويدا عن خالقه وينشغل بأمور العالم. كما لا ننسى روح الخوف واليأس والفشل والهزيمة وروح الانتحار وروح الانكسار الذين يظهرون أيضا في حياتنا بدون أي مبرر، وهذا كله بسبب تمرد البشر على الخالق وفتح ثغرات لإبليس ولأعوانه كروح إيزابيل بأن يدخل في وسط بيوتنا في حياتنا وأيضا في عائلاتنا وكنائسنا كي يفكك ويدمر ويذبح ويهلك. هذا هو أيضا إبليس الذي يأتي لكي يدمر ويذبح ويهلك، كذلك أيضا روح إيزابيل علينا أن نحترس جيدا من هذه الأرواح. ونرى بأنه فعلا قد انعدم فجأة وجود السلام والفرح في حياتنا، وأصبحنا نتخبط في المشاكل اليومية من حولنا من دون أي بصيص لأي نور أو أمل، وكل هذا من خلال تأثير روح إيزابيل الشريرة. لذلك علينا كسر هذا الروح وتحطيمه ليضمحل وجوده وإلى الأبد، وذلك عندما نعلن ونرفع اسم يسوع المسيح عاليا في بيوتنا وفي كنائسنا، أن نرفع اسم يسوع المسيح، ليس أي اسم آخر، فقط اسم يسوع المسيح أن يعلن كملك ويعلن كسيد في بيوتنا وفي أعمالنا في حياتنا في أراضينا وفي كنائسنا، أن يرفع ويعلن اسم ملك الملوك ورب الأرباب لتكسر عنا كل هذه الأرواح الشيطانية وهذه الأرواح فعلا التي هي تكون من خلال روح إيزابيل. لذلك أحباء المستمعين نصلي بقوة الروح في هذه الأيام الأخيرة لتحرك جيل جديد، وأن يقيم الرب شعبا مقدسا مباركا خادما وخاضعا وخاشعا لروح السيد الرب ولصوت الروح القدس كروح إيليا النبي، كي يستطيع فعلا هذا الجيل الجديد أن يكسر بقوة صلاته وبإيمانه أي قوة شيطانية خارجة من العدو ضد شعب الرب وضد الكنيسة، ونعلن إطلاق وحرية، وفعلا نعلنها بصوت عالي، إطلاق وحرية للصوت النبوي وتأثيره في الأجواء الروحية وعلى هذه الأرض في اسم الرب يسوع المسيح. نعلن معا إطلاق وحرية للصوت النبوي وتأثيره في الأجواء الروحية على

أرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحدة منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه، وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه، وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأنني لست خيرا من آبائي. واضطجع ونام تحت الرتمة، وإذ بملاك قد مسه وقال: قم وكل. فتطلع وإذا كعكة رطف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع فاضطجع. وهذا فعلا ما يعمله روح إيزابل، يريدنا أن ندخل في حالة من اليأس والاكتئاب، لذلك علينا أن نعلن كسر لهذه الروح، أن لا ندخل إلى روح الاكتئاب، وكسر لكل هذه الأرواح ومنها روح الاكتئاب، وأيضا أن نصلي في اسم الرب يسوع المسيح لكي فعلا هو يحذرنا من حياة الانعزال. وهنا يخبرنا الكتاب المقدس في العدد الثالث بأن إيليا ترك خادمه الأمين ومضى ليكون لوحده. وهنا نبدأ فعلا عندما نترك الرب أو نترك خدمة الرب، نبدأ هنا فعلا الدخول في حالة من الاكتئاب وفي حالة من الانعزال. لذلك أحبائي المستمعين، علينا كسر هذه الأرواح عن حياتنا، وأيضا عن أولادنا، عن كنائسنا في اسم الرب يسوع المسيح. لذلك يحذرنا من حياة الانعزال، وهو يقول لنا أن الخلوة هي أن نكون فعلا فقط مع الرب، أما العزلة فهي عندما يرغب الإنسان بأن يبقى بمفرده ومع نفسه فقط، ولا أن ننعزل بتاتا عن مجتمعنا، عن حياتنا، وأيضا عن خدمتنا، وبالأخص أن نكون فعلا خادمين حقيقيين في حق السيد الرب يسوع المسيح. هذا أولا ما يحذرنا منه من خلال هذه القراءة، يحذرنا من حياة الانعزال. ثانيا يحذرنا من الانغماس في الاكتئاب. في الإصحاح الرابع نرى أن إيليا النبي قد تمنى الموت لنفسه وطلب الموت لنفسه وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأنني لست خيرا من آبائي. وكم منا فعلا ردد هذه الكلمات وطلب أيضا الموت لنفسه بسبب الأحداث التي أيضا نمر بها وبعدة ظروف نمر بها في هذه الأزمنة وهذا الوقت. لذلك عزيزي المستمع، إيزابل تبث فكرة وروح الانتحار، كما قد تدفع أيضا البعض إلى ترك دعوتهم. ولا ننسى بأنها تتسبب بحوادث غريبة ومأساوية، لأن إبليس يأتي ليسرق ويقتل وكي يذبح، فضلا عن تحريضها أيضا على الانحلال الأخلاقي والفساد وعبادة الأوثان وغيرها. أما ثالثا الإرهاق، وهنا يحذرنا في سفر الملوك من عدم التراخي في الخدمة لإكمال المسير والهدف قدما إلى الأمام. ونرى هذا في العددين الخامس والسادس، أن إيليا قد جلس تحت إحدى الأشجار ونام بسبب الإرهاق الشديد، ثم أيقظه الملاك وأعطاه بعض الطعام، ومن ثم عاد إلى النوم من شدة تعبه. لذلك عزيزي المستمع، إيزابل تريد أن تملأ ليالينا بالأرق والإرهاق والتعب النفسي والروحي والجسدي أيضا، كما هي أيضا تريد أن تعيق تقدمنا وإكمال مسيرتنا الروحية مع الرب من خلال أن ندخل في حالة الاكتئاب والإرهاق والشعور بالتعب النفسي الروحي والجسدي، كي لا نتقدم أبدا إلى الأمام مع السيد الرب يسوع المسيح. هذا هو غايتها وهدفها عز المستمع. لذلك أحبائي المستمعين، علينا كسر في كل يوم هذه الأرواح النابعة من روح إيزابل في اسم الرب يسوع المسيح. كما أيضا حذرنا الرب يسوع من عدم التسامح أو حتى التساهل من مع روح إيزابل وعدم التواطؤ معها، وهذا واضح جدا عزيزي المستمع في رسالته إلى كنيسة ثياتيرا من خلال رؤية يوحنا الإصحاح الثاني من العدد 18 حتى العدد 25، يقول: وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا هذا ما يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، أنا

0: عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. لكن عندي عليك قليل، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم، حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. نعم، من خلال أحبائي هذه القراءات، وهنا الترجمة مبسطة أخرى تقول: ولكني أعتب عليك لأنك تتحمل المرأة إيزابل التي تزعم أنها نبية وتغري عبادي فتعلمهم أن يزنوا ويأكلوا من مذابح الأصنام. هنا يتحدث الرب يسوع المسيح عن روح إيزابل التي تعمل من خلال الأنبياء الكذبة، وتعمل بجهد لبناء كنيسة مزيفة ذات عقيدة مزيفة، تسعى لتوحيد جميع الأديان من أجل القضاء على الإيمان الحقيقي بالرب يسوع المسيح. حذاري أحباء المستمعين، علينا أن نحذر وبشدة من هذه الأمور التي فعلا نراها في الآونة الأخيرة، وهي أن تكون هنالك توحيد لجميع الأديان من أجل القضاء على الإيمان الحقيقي بالرب يسوع المسيح. احذر من هذا الروح، وهو روح إيزابل. هنالك رب واحد، وهو الرب يسوع المسيح الذي نحن نعبده بالروح وبالحق، وكل ذلك فهو باطل. لذلك أحبائي المستمعين، إن روح إيزابل الشريرة ستفعل كل ما في وسعها كي تتسلل إلى كنائسنا أو حتى حياتنا للتسلط عليها، وهو دورنا نحن الخدام وشعب الرب الأمين أن نتحصن، أن نتقدس بدم المسيح، ونكسر كل روح يعمل ضد المسيح. لذلك أحبائي، كمسيحيون حقيقيون مؤمنون بالرب يسوع المسيح، يجب أن يكون لدينا التمييز والحكمة، وهنا مفتاح البركة لحياتنا، التمييز بالروح والحكمة الإلهية، لنعرف متى تعمل روح إيزابل في شخص ما وكيف نصلي لأجل هذا الشخص. لذا فإننا نصلي إلى الرب يسوع المسيح كي يرشدنا بروحه القدوس حتى يتم تحرير ذلك الشخص باسم الرب وبسلطانه. لذلك أحبائي، يجب أيضا أن نتذكر كلمات بولس الرسول في أفسس الإصحاح السادس، أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولات العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. ومن خلال هذه الآيات دعونا أيضا ننتقل مباشرة إلى هذه الفقرة، صلاة مستجابة، وبها نضم أصواتنا وصلواتنا بالإيمان بيسوع المسيح. واليوم نكون مع القس فريد فوزي لكسر روح إيزابل الشرير، ونعلن في اسم يسوع كسر لهذه الأرواح على حياتنا وعلى أراضينا. دعونا نصلي ونضم أيضا أصواتنا مع القس فريد فوزي، ومن ثم نعود.
1: صلوات ضد إيزابل، أنا أنتهر وأقيد أرواح السحر، الشهوة، الإغواء، التهديد، عبادة الأوثان والفجور المقترنة بإيزابل. أنا أطلق روح ياهو ضد إيزابل وجماعتها باسم الرب يسوع. أنا أأمر إيزابل أن تطرح بالأسفل. أنا أنتهر كل أرواح تعليم خاطئ، نبوة زائفة، روح ضلال، عبادة أوثان لها صلة بروح إيزابل. باسم الرب يسوع أنا أطلق ضيقة عظيمة ضد مملكة إيزابل. باسم الرب يسوع أنا أقطع كل تكليف من إيزابل ضد خدام الله. باسم الرب يسوع أنا أقطع وأكسر قوة كل كلمة أطلقتها روح إيزابل على حياتي. أنا أقطع مائدة إيزابل وأرفض كل طعام من عليها. أنا أقطع وأحل نفسي من كل لعنات إيزابل وأرواح إيزابل تعمل في سلالتي. أنا أقطع تكليف من إيزابل وبناتها بأن تفسد الكنيسة. أنا أنتهر وأقطع أرواح عثلية التي تحاول أن تبيد النسل الملكي. باسم الرب يسوع أنا أقاوم روح هيروديا وأقطع تكليفها بقتل الأنبياء. باسم الرب يسوع أنا أنتهر وأقطع روح الزنا. باسم الرب يسوع أنا أنتهر وأقطع إيزابل وسحرها. أنا أنتهر وأقطع الزانية وصاحبة السحر وأكسر سلطانها على حياتي وعلى عائلتي. باسم الرب يسوع أنا أقطع السحر من يدك. باسم الرب يسوع أنا أغلب إيزابل وأخذ سلطانا على الأمم.
0: نعم أمين ثم أمين. فعلا نطلق ضيقة عظيمة ضد روح ومكايد إيزابل. شكرا للقس فريد فوزي لكسر روح إيزابل الشرير في اسم الرب يسوع المسيح على هذه الصلاة الرائعة والمباركة. أحبائي بعد أن تعرفنا معا على عبادة البعل ومن هي روح إيزابل وفعلا كيف حاربت إلي النبي وما هي القوة التي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح لكسر كل أرواح شكاية وروح إيزابل، لا أريد فعلا أن أختم قبل أن نعرف معا كيف ماتت إيزابل بحسب الكتاب المقدس وكيف يستخدم إيزابل كرمز في اللاهوت المسيحي. هنا تم تصوير موت إيزابل بشكل واضح جدا في الكتاب المقدس وتميزت بأحداث دراماتيكية وعنيفة حققت الأحكام النبوية ضدها من خلال سفر الملوك الأول والثاني في العهد القديم في الكتاب المقدس. أولا نبوءة وفاتها، وهذا فعلا ما جاء في سفر الملوك الأول الإصحاح 21 من العدد 23 حتى العدد 25. وتكلم الرب عن إيزابل أيضا قائلا إن الكلاب تأكل إيزابل عند مدرسة يزرعيل. من مات لآخاب في المدينة تأكله الكلاب، ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء، ولم يكن كآخاب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب الذي أغوته إيزابل امرأته. فعلا نرى هنا أحبائي من خلال هذه الآيات أن قد تحققت نبوءة النبي إيليا بنهاية إيزابل البشعة كدينونة من الرب بسبب عبادتها للأوثان واضطهادها للأنبياء وغيرها من الأعمال الشريرة. وفعلا هنا كما أعلن إيليا أن الكلاب ستفترس إيزابل عند سور يزرعيل. ثانيا يقول لنا أنه في سفر الملوك الثاني الإصحاح الأول والعددين 9 و10 فأرسل إليه رئيس 50 من 50 الذين له، فصعد إليه وإذا هو جالس على رأس الجبل، فقال له يا رجل الله الملك يقول انزل. فأجاب إيليا وقال لرئيس 50 إن كنت أنا رجل الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والخمسين الذين لك. فنزلت نار من السماء وأكلته هو والخمسين الذين له. حدث موت إيزابل أثناء الثورة التي قادها ياهو بن يهوشفاط بن نمشي القائد العسكري الذي مسحه النبي إليشع للإطاحة ببيت أخاب، وهو بيت أخاب أي زوج إيزابل. كانت مهمة ياهو هي القضاء على نسل أخاب ووضع حد لنفوذ روح إيزابل. وهذه فعلا صلاتنا في هذا اليوم أن رب يقضي ويكسر كل هذه الأرواح ويكسر نسل أخاب ويكسر نسل إيزابل من على هذه الأرض في اسم الرب يسوع المسيح، ولا مكان لروح الشر وروح عبادة الأوثان في أرضنا وفي بيوتنا وفي كنائسنا في اسم الرب يسوع المسيح. أما لتحقيق النبوة الثالثة وهي المواجهة والموت أمام تحقيق نبوءة إيليا، وهذا ما يذكره لنا في سفر الملوك الثاني الإصحاح 9 من العدد 31 عندما قال فجاء ياهو إلى إزرائيل ولما سمعت إيزابل كحلت بالإثمد عينيها وزينت رأسها وتطلعت من كوة. ماذا يعني هذا؟ نعم عندما وصل ياهو بن يهوشفاط بن نمشي إلى إزرائيل إيزابل كحلت بالإثمد عينيها وزينت رأسها وتطلعت من إحدى النوافذ وسخرت منه، فأمر ياهو جميع الخصيان في القصر أن يلقوها من النافذة، فأطاعوا وطرحت إيزابل على الأرض حيث داستها الخيل، وهذا فعلا ما جاء، فطرحوها فسال من دمها على الحائط وعلى الخير فداسها. ودخل ياهو وأكل وشرب ثم قال افتقدوا هذه الملعونة وادفنوها لأنها بنت ملك. بعد موتها أحباء المستمعين نرى هنا أنه قد أمر ياهو أن تدفن إيزابل، ولكن عندما ذهبوا لدفنها لم يجدوا منها إلا الجمجمة والرجلين وكفي اليدين. كانت الكلاب قد افترست جسدها، محققة بذلك نبوءة إيليا، وكانت هذه النهاية الشنيعة والتعيسة بمثابة دينونة إلهية وتحذير صارخ ضد عبادة الأوثان الأصنام وأيضا فعل الشر. ختاما أحباء المستمعين، دعونا نلخص ما تعلمناه وعرفناه اليوم عن روح إيزابل. إيزابل هي رمز لعبادة الأصنام وتمثل مخاطر الابتعاد عن الرب. إنها أيضا تجسد الشر والفساد الأخلاقي، وتستخدم السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، كما أن تعززها في إشارة العهد الجديد في سفر الرؤيا كرمز للتعليم الكاذب والفاسد الأخلاقي وتسلل الممارسات الوثنية والعبادة الوثنية. لذلك يحذرنا الكتاب المقدس من المساومة الروحية مع روح إيزابل. كما أيضا تنبأ إيليا النبي هنا بموت إيزابل الشنيع كدينونة من الرب. قاد ياهو الممسوح للإطاح ببيت أخاب الثورة ضد إيزابل وأيضا مملكة إيزابل. ألقيت إيزابل من النافذة وداستها الخيول بأمر من ياهو. وفي النهاية أحبائي نرى قد افترست الكلاب جسد إيزابل، محققة نبوءة إيليا ومحققة أيضا الدينونة الإلهية العظيمة لروح إيزابل الشريرة. لذلك أحبائي نؤمن ونعلن متحدين بقوة الروح القدس لتحرك جديد، لخلق أيضا جيل جديد بروح إيليا النبي، لكسر قيود روح إيزابل من روح الزنا والشهوة والتمرد وعبادة الأوثان في اسم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. والآن أحبائي قبل الختام بترنيمة جدا مباركة، دعونا نعلن بقوة إيماننا حضور وإطلاق وإعلان ملكوت الرب وبسلطانه، لتكن مشيئته وإرادته معلنة على حياتنا على أراضينا بالكامل. والآن نكون مع فقرة تأمل وصلاة، نختتم بها مع القس الدكتور أيمن منير حول إعلان تحرك جديد لروح إيليا ضد روح إيزابل على الأرض. نستمع ومن ثم نختتم بترنيمة.
2: إيزابل اسم معروف، إيزابل دي كانت مرات أخاب، إيزابل كانت بنت كاهن البعل، هما جايين من بلد اسمها صيدون، البلد اللي توجدت فيها عبادة البعل. إيزابل وقت ما جت بعد ما جوزت أخاب جابت حاجات كتير قوي معاها، لكن أكتر حاجة وأشهر حاجة جابتها إيزابل هي روح النجاسة. إيزابل مالت الأرض بروح النجاسة، وباللي عملته إيزابل ده ونخلت الشعب كله تقريبا يترك عبادة ربنا. كتاب مقدس بيقول اللي فضلوا بس يعبدوا ربنا 7000 ركبة. إيزابل حتى لغاية أثناء قضاء الرب عليها من خلال ياهو، بيقول الكتاب إنها كحلت بالأسمد عينيها وتزينت لقاؤه. حتى بعد السن ده كله، حتى بعد كل اللي عملته، كانت لسه روح النجاسة شغالة فيها. إيزابل التانية اللي بيتكلم عنها كتاب مقدس في سفر الرؤيا صح 2 بيتكلم عنها في كنيسة ثياتيرا، بيقول عندي عليك أنك تسيب المرأة إيزابل حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا معها. روح الزنا، روح النجاسة، روح النجاسة والزنا شغالة في وسط حتى ولاد ربنا، عايزة تجيبهم بأي طريقة. عارفين شعب الله بعد عن الرب إزاي؟ الخطية اللي بلعام قد الشعب ليها إيه؟ الزنا، لما خلى شعب الرب يزنوا مع بنات مؤاب. النهاردة رب عايز يولد لي جيل من النقاء، جيل من الشباب اللي عايز ربنا من كل قلبه، جيل يقول لإيزابل أنا مش هقعد تحتيكي، مش لأنه قادر ولا لأنه عارف أنه يقرر، لكن جيل أنه يتحرك، قرر يتحرك بروح إيليا. أنت مالكيش مكان فيا يا إيزابل، أنت مالكيش مكان فيا، حاولتي وبتحاولي وهتحاولي، لكن أنا بأعلن اسم يسوع النهاردة عليا وعلى الجيل اللي زي إيزابل، ملهاش سلطان عليا. النهاردة احنا بنعلن إن إيزابل اللي بيقول عنها كتاب إنها بتغوي عبيدي أن يزنوا معها، النهاردة الرب عايز يولد جيل جديد حر من كل أثر لإيزابل. إيزابل ملهاش سلطان عليه، إيزابل ملهاش إنها تقدر تجرجره ولا تشده ولا تخليه يركع. كل أشكال إيزابل، الزنا، البورنوغرافي أو الأفلام اللي هي الأفلام القبيحة، العادات السرية، كل أشكال أرواح إيزابل من النجاسة. الرب يولد جيل جديد، جيل يعلن إن إلهي أقوى من كل أرواح النجاسة، أقوى من روح إيزابل.

شكرا لهذه الكلمات الرائعة والمباركة التي استمعنا إليها على فم خادم الرب القس الدكتور الفاضل أيمن منير. ونعلن معه باتحاد معلن في الأجواء الروحية من خلال هذه الصلاة أن روح إيزابيل قد تم سحقه وإلى الأبد، وليس لها أي تأثير على حياتي ولا حياة نسلي في اسم الرب يسوع المسيح. ونختتم الآن مع هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنمة فادية. يا كنيسة أمي نوري بالمصابيح، وأعلني اسم يسوع المسيح ملك وسيد على الكنيسة وأيضا على أراضينا في اسم يسوع المسيح. ونلتقي أحباء المستمعين بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثالث من سلسلة أهمية إعلان كسر قيود أرواح الشر، وسنتحدث حول كسر قيود روح عثليا وهي ابنة إيزابيل وأخاب ضمن برنامجنا الصباحي. صباحكم خير، أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوما هادئا مباركا آمنا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحياتي لكم مني أنا نزار عليمي. سلام المسيح، إلى اللقاء.

0: سلام يا شباب.
1: يا أهلا أيمن.
2: كيفك؟ لين حبابك؟
0: تمام.
3: أخباركم؟
1: 100% صح. شنو اللي الحماس ده؟
0: أسكت ساكت. أنا مبسوط إنه نجي تاني مع بعض ونقعد قعدتنا وندرس الدراسة اللي بنعمل فيها. أهم من الليلة مجهز لنا مقطع.
1: في مقطع هنا معي ما أعرف إن شاء الله يعجبكم والناس اللي بيسمعوا لنا إن شاء الله يعني يعجبوا.
2: كلام الله ده كله حلو أكيد في حاجة.
1: أكيد إن شاء الله. في متى 18 من عادة 15 ليلة 20 فايس نقرأ. وإن أخطأ إليك أخوك فاسحب وعاتبه بينك وبينه وحدكم، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبونه فإنه يكون لهم من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه.
2: أمين.
0: تمام جدا،
2: حقيقي حلو.
0: أوكي، منو بيحكي لنا؟
2: ممكن أحكي.
0: كويس.
2: دائما النصوص اللي بتتكلم عن علاقتك بأخوك في حالة تكونوا زعلانين من بعض، يعني واضح كده بيقول لك إنه في الأول خطوة أخوك زعلان منك أو أنت زعلان منه، تأخذ أنت زمام المبادرة وتمشي تعاتبه بينك وبينه براكم. لو سمع منك الموضوع خلاص انتهى وكده أنت ربحت أخوك. لو ما سمع منك سوق معك زول أو اثنين على حسب، يعني ما لازم يكونوا كتار، يعني واحد أو اثنين. الهدف ده من ده شنو؟ إنه يكون في شاهد، شاهدين أو ثلاثة، يكونوا الناس قاعدة يعني بتسمع الكلام ده. قال أحيانا لو ما سمع منك وبرضو الموقف متوتر بينك أو في شكل الزعلة بينك وبين أخوك، فإنت حتقول للكنيسة. فلو في واحد من ناس الكنيسة مثلا عنده حكمة ولا أي طريقة يقوم يحل المشكلة، أمين. لو ما تحلت فإنت كلم الكنيسة، وبعد كده حيكون معك زي الزول بتاع الضرائب أو الزول الما معك مع بعض، قال عليها كالوثني والعشار. وقال الحق أقول لكم، أي حاجة كده المسيح بيتكلم، أي حاجة أنتوا عملتوها هنا في الأرض واتفقتوا عليها، هي بتكون الاتفاق ده فوق لأن الله شاهد عليها. وأي حاجة سبتوها وبطلتوها أو خليتوها أو فكيتوا العهد أو الربطة دي بينكم، هي بتكون محلولة في السماء. فلو اتفقوا اثنين انهم يعملوا حاجه، يعني حد بيكرر لنا، يعني عدد 19 و20 بياكدوا نفس الفكره بتاعت عدد 17. فلو اتاكد لكم انه اي شيء اقوله لكم في الارض طلبته نفس الحكايه حيكون لكم من قبل ابي السماء. داري يوري منه في وحده، في انه لما اتحدنا بالصلاه كلنا لقلنا امين فليكن، حتبقى ياها امين. وبيورينا في نهاية المقطع الجميل ده بيقول لنا أي حاجة نحن عملناه، مثلا أنا وإنت أو أنا وإنت ومثلا أخوي صابر، الله بيكون شريك وحاضر وشاهد في الموقف.
0: مهم جدا
1: مقطع وحكاية واضحة، يعني
0: الموضوع برضو مهم جداً. العتاب أو المصالحة أو اوكي، وين الله في المقطع بتاعنا؟ يعني وين الله ظهر في المقطع بتاعنا؟
1: احنا كل مره بننسى الحته دي انه قائل النص هو الله ذاته، هو
2: نعم المسيح. ايوه المسيح.
1: لانه بيجي في النهايه في عدد 20 بيقول لانه حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي فهناك اكون في الوسط.
2: هنا الضمير ضمني ومستتر واضح.
1: yeah. 19 برضو قال حاجة زي دي صح؟
0: 19 قال إن اتفق أسنان في الأرض في شيء يكون لهم من قبل أبي الذي في السماوات.
1: وإحنا كل مرة بيتفق إننا منجيب لفظ السماء، فالسماء هو عرش الله، فظنيا يكون يعني زي هنا بيتكلم عن الله، هذا محله.
2: أيوة.
1: ففي 18 كلمة سماء مشكورة مرتين في نص النص،
0: اللي هو شنو الحدث اللي...
1: قال كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.
3: جميل.
0: في أي حاجة تانية مثلا ترمز لله أو لعرشه أو لأي شيء في المقطع ده؟ أوكي، وين الإنسان في المقطع ظهر؟
2: إذا في البداية بيتخاطب تلاميذ عشان يحل يتكلم في موضوع العتاب، أو في اثنين زعلانين من بعض، فأخذ زمام المبادرة بالشخص اللي بيقرأ النص شخصيا. يعني الخطاب كان في الزمن ذاك لما يتكلم كان للتلاميذ، لكن هسي نحن لينا، فبدأ بي أنا أخطأ إليك أخوك، يعني أخوك الكاف هنا الضمير ده عايد علي أنا، بدأ بي أنا أول حاجة.
0: يعني مثلا اللي هو أنا ذكر الأخو صح
2: في أول حاجة أنا
0: إليك صح
3: إليك
0: أنا
3: إليك.
0: وبعد ذاك أخوك.
2: أيوة.
0: بعد ذاك قال إن لم يسمع منك أخذ اثنين صح.
2: أيوة.
0: يعني أنت وأخوك ما أدري يسمعك شيل اثنين تاني.
3: مكمل ثلاث
1: بقى أربعة
0: شاهدين أو ثلاثة
3: شاهدين أو ثلاثة
2: على حسب الوضع، هل المكان بيسمح، هل شخصية الزول ذاك بيسمح، هل لو أنت سكت معك زول قريبه أو صاحبه هو بيسمع منه علشان تزول الخصومة وكذا.
1: وكان نائب في 17 إن لم يسمع منهم فقول للكنيسة، الكنيسة هنا مجموعة من الناس يعني الشعب كله.
3: إن شاء الله. إشارة الوثني برضو هل هي مهمة الإنسان
1: اللي بيعتبر إنسان الوثني والعشار.
3: والعشار برضو.
2: أيوة، ما ده خلاص زول أنت ربطه ورابطك معه
3: الصورة التشبيهية.
2: أيوة، إنه زول بس علاقتك عندك بتاع الضرائب والفواتير ده علاقتك به، بس الفاتورة والضريبة دي.
0: في الآية 18 قال إنه تربطونه، أي حاجة أنت ربطتوها برضو اللي هو ده الإنسان صح؟ أي حاجة إنه نغيدها أو حليناها في الجزء الثاني من الآية تكون محلولة في السماء.
1: في 19 برضو أقول لكم أيضا إن اتفق اثنين منكم على الأرض في أي شيء يطلبونه، الضمير برضو راجع لديه، فيكون لهم من قبل أبي. من أي اثنين اتفقوا
0: يكون لهم،
1: بيكون لهم الحاجة المعرفة.
0: أوكي، شنو ال ونحن حسب نتناقش في المقدم، شنو الحاجة الجديدة مثلا اكتشفت عن الله، أو شنو الإعلان الجديد عن الله في المقطع ده؟
2: أنا عندي يعني حاجة حصلت لي، كان في البداية طول الوقت بفهم إنه هو غلط علي أغفر لي، هو غلط علي أغفر لي، هو غلط علي أسامحه، سبعة في سبعة في سبعين. لكن ارتحت شديد لما قريت النص ده لأول مرة، في إنه لا، الموضوع ما مفتوح ساكت كده يعني. في درجة من يعني ما خلاص أنت سامحته وأنت تكلمت معه وإلى آخره، لكن هو غلطان علي وأنا بادرت زمام الأمور ومشيت تعلمتها من الحاجة دي، مش يعني تعلمت يعني بيوريني هنا كده. ففي تسلسل موجود في شكل العتاب، وفي حد أقصى يعني إنك أنت ما سمع منك براك ولا معك شهدين ولا للكنيسة، فبعد ده أنت ما عندك حل، ما هو زول ما دايرك. أيوة. فكانت أنا بالنسبة لي صعبة حكاية أغفر أغفر أغفر أغفر، دي كنت بشوفها صعبة جدا يعني.
0: هي نقطة تقدر هي جدا باي، لكن دي النقطة الثانية الإنسان.
2: أنا أكثر حاجة معلمة الله. يعني أكثر حاجة معلمة في نظري.
0: يلا دي حنرجع لها في النقطة الثانية، إنه عن الإنسان نحن اكتشفنا شنو في النظرة.
3: مدى الفرصة الممكن بيتكلم فيها الله عن عطيته للفرصة الإنسان الرجوع، يعني حتى في الحتة بتاعت إنه هو أخطأ، ما من أول وحلة أتم في العقاب، لأنه لو الإنسان بيعاقب والله ما كان رحمه أو كان سامحه ما كان خلى زول حي في الحي.
0: يعني فرصة.
3: فرصة. يعني هو إله فرص، يعني بدي مساحة وما طوال أنت دائما، لكن الله هنا داير يدي الحتة بتاعت إنه في ناس بيكونوا شهود على ذلك. يعني أنت ما بتمشي بتحاسبه على حاجة بس في رأسك، لا، أنت بتدي مساحة اللي مرة ومرتين وثلاثة، وبعد ذلك بيكونوا في شهود على الفعل الحي. لكن هو إلى فرصة يعني يعلمني إنه
0: زي إنك ده تقول يا هيثم إنه الله يعني باب الرحمة يعني
3: مفتوح.
0: ما أنا دائما أدين ولا إنه أخسر ولا كده، ديرنا نحن دائما إنه مثلا ندي فرصة فعلا،
3: ندي فرصة في الخط الممكن نتكف في حقوق
1: في
3: رغم
1: في آيات 18 يعني بنحس إن الله هنا أدانا هنا
0: امتياز،
1: هنا كإنسان امتياز، هنا شنو هنا نحن اللي بنعمله هنا بيأثر في ملكوت الله، بيأثر في عرش الله. يعني هنا بنربط حاجة هنا يعني إحنا اتفقنا فيه فبيكون مربوط هنا، فده ده امتياز
3: بيتفق مع الحاجة اللي إحنا بنعملها.
1: وحتى
3: السماء بتكون شهادة بتأيد الحاجة دي،
1: هاي
3: ده امتياز حقيقي.
2: وفي حاجة تانية مرات
1: بس لازم الحاجة تكون حاجة كويسة يعني ما
3: ما ميش
2: مرات نحن كمان أنا عجبتني شديد إنه آخر حاجة يقول للكنيسة، فده بيوري إنه أنا علاقتي بيك ما بس على علاقة الكنيسة إحنا جينا وصلينا، لا في شركة بيناتنا حتى بمشاكلنا الكنيسة شاهدة علينا. ده بيوري إنه الكنيسة بتساعد في نموي الروحي، عارفين إنه في شكل بيني وبين الزول ده ومشوا عشان يصلحوا نتصالح مع بعض أو نتعاتب مع بعض أو نحل الخلاف، فده بيبنينا ككنيسة وبيبنيني أنا كفرد وبيربطني بالكنيسة ذاته، لأنه أنا علاقتي بالناس ديل ما المبنى، لا الناس اللي قاعدين عارفيني إنه أنا عندي شكلة. دي من المرات البسيطة اللي ورد فيها في العهد الجديد كلمة الكنيسة.
0: أوكي.
3: والحاجة اللي بنحلها يعني هو
0: صار. أنا بس دار أقول حاجة في تعباية تانية تاني، نحن مشينا للإنسان
2: حقو نفضل والله
0: انت مستعجل للإنسان فالك
2: ما مستعجل
3: معنا في حاجات متراكمة هي دارت في قصة الإنسان.
0: أوكي. هي دي كويسة، دي فعلا في شيء اكتشفناه على الإنسان مثلا نقطة حلوة حنجي لها. بس أنا بس أعيد برضو كلام أخوي صابر في إن الامتياز الأدانة لي والله إنه في الآية 20 حيثما اجتمع أسنان أو ثلاثة باسمي فأنا هناك. يعني برضو ده أنا بحس بيه رهيب جدا إنه
3: بيحضر الاتفاق
0: الله موجود في وسط
3: مؤيد وحاضر
2: يعني معيته.
0: لو نحن قعدنا نتناقشنا في أي حاجة أو كده إنه باسمه هو يعني بنحاول إنه نذكر فوق اسمه الله موجود فينا، وده برضو امتياز رهيب جدا.
3: حاجة تانية قد تكون إحنا ما انتبهنا لها، الحاجات الممكن نفك ارتباطنا به السماء قاعد تكون مشاهدة فيه، كل ما تربطونه في الأرض والبتحلوه
2: برضو شاهدة.
3: نقطة ملحوظة غريبة يعني احنا بننسى أو يعني ما منتبهين لها. والكتاب الله هنا بيذكر الحاجة دي، الحق أقول لكم كل ما تربطون على الأرض يكون مربوطا في السماء، كل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. يعني تخيل يا تشي ممكن انت تفك نفسك أو تفك رقبتك منه وتقول يا أخوانا أنا صراحة يعني السماء شاهد على ذلك، يعني عشان ارجع القصة ما سهلة الموضوع هنا.
0: أو برضو هيثم إنه زي إنه يعني إحنا لو دارين نرجع للمقطع ذاته، أنا لو إنه تعاتبت مع مثلا تناقشت مع أخوي وإحنا صالحنا مع بعض السماء هي الشهود
2: شاهدة على
0: الشهادة. ولو أن إحنا وصلنا مرحلة أخوي رفض ما عاوز الصلح بتاعي
2: كل زول
0: برضو زي إنه السماء هي الشاهدة. أنت عملت عليك خلاص إنه يعتبر كوسني أو كعشار أو أي حاجة.
2: بس يعني في شرط هنا في عدد 20، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي. سبب العتاب ده ما عشان أنا مشيت أبادر أصافحك، لا، المجد في النهاية له، هو فكرة في النهاية له باسمي. قال اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون هناك في الوسط، يعني معناه في عقدات مصالحة ممكن تكون ما لمجد اسم الرب،
0: ما الهدف الأساسي فيها دي برضه حاجة جديدة مرة. تمام جدا، حس إن رجع لك يا بايا نقطتين مهمات على الإنسان. في نقطتين مهمات قلتي على الإنسان،
2: عن الإنسان عادة إحنا كبشر ما بنحب نكون زعلانين مع بعض، لكن الهدف لو إنه أنا ما زعلان دايرة الصافة بيني وبينك لمجد اسم الله، فبيكون الفكرة في إنه أنت عملت الحاجة المرة الأولى بينك وبينه ما في زول شاهد عليكم، لكن دي ذاتها بتوري انه اثنان، يعني انا وانت والله شاهدنا، وانا مشيت لك المشوار ده خصيصا في رحله انه احنا رحله بتاع نتصالح نزيل الخلاف اللي بيناتنا وما في فايده، او ثلاثه ده لانه مثلا انا سكت شاهد معي، لكن تاكد انه هو في النص. فمرات احنا كثير بنحاول نسامح حتى وناس نحلهم من قلوبنا، نقول احنا متصالحين مع الشخص ده، سامحته عشان خاطر المسيح، سامحته لأجل مجد الرب أنا سامحته، عشان اسم المسيح أنا سبته. فمرات زي ما بيقول الله شاهد في الأمر، اثنين ثلاثة باسمي هو حيكون في النص. أنا يعني دي تاني حرجع أقول زي كلامي قلته في الأول، كنت مرات بحس إنه أنا أنت مع الكتاب بيعلمنا أغفر له أغفر له وسامحه سامحه طول الوقت، فكانت حتكون حكاية صعبة جدا جدا، لكن هنا في طريقة وأسلوب إنساني حياتي بيوريني ذاته إنه الله معاي، حاسس بي يا أخي الزول ده ما داير معي، مرة واثنين وثلاثة وبيني وبين نفسه وسكت لشاهد المرة الأولى والمرة الثانية وكله كله ما داير، فبعد ده حتعامل معه زي بتاع الرسوم والجمارك والضرائب.
3: يعني دفعت له الدنين يصاله خلاص.
0: أوكي، شنو تاني مثلا صابر عن الإنسان؟
1: هنا النص بيخليني أنا كإنسان، أنا المبادر. يعني قال هنا شنو يعني؟ فاسحب، يعني انا امشي لاخوي، هو غلطان فيني انا امشي له، ما يعني ما انتظر هو يجي يقول لي اخي بلا ما اتفق، لا انا امشي له، انا
2: ابادر
1: له انا، وشنو حتى لو ما لو برضه ما اختنع مرات فاهدين كده يكون راسهم قوي، لا انت بس غلطان، فاقوم شنو برضه انا اللي بمشي، انا بفتش الحل، انا امشي برضه اجيب لي زول ثاني، اجيب لي شاهدين برضه، ما برضه انا اللي بمشي الكنيسه معه، يعني انا الانسان ده، أنا المفروض أسعى إنه أنا أحل الحياة دي، يعني أبادر إن أنا أحل.
0: شيء عجيب صح؟
1: عجيب.
0: يعني أنا غايت لهم حي أقول معلوم، هو هيثم دغنت عليه اللي هو يجي يعتذر لي،
2: مو زعلان مني، ما أنا زعلان
0: منه. هو يجي يعتذر لي،
1: يعتذر معاه ولا يعني أنا أتكبر كده
0: بالضبط، ولا مش أمشي أجرب مرة ومرتين وأجيب الكنيسة، يا عم أنا مالي، خلوه هو ذاته، هو غلط يجي يعتذر. لكن فعلا دي شيء عجيب، إنه لا حتى لو أخوي غلط لي أنا أمشي له،
1: واللفظ بتاع عاتبه بينك وبينه، يعني أول حاجة شنو خليه يعني بيناتنا
2: كتاب ودي كده،
1: يا أخي أنت غلطت في حقي، لكن حس إحنا وين إحنا عكس كده،
3: بنية ده شغالة،
1: لا بنية شنو، أنا حمشي يا أخي شفته في لندق أخي ده قبل يا أخي نبزني عمل لي يعني ده أول يعني
3: هنا إشهار.
1: الكتاب بيقول لي أول طريقة إن أنا أحل المشكلة دي شنو، إن أنا أكون أنا بينه بعد كده مش اجيب زول تاني، اجيب زول تاني شنو؟ عشان بس هو يكون شاهد ان احنا هنا في غلط بيناتنا، هو يجي يصحح الزول. لكن احنا بنعمل العكس، بنمشي طوال نشوف الطرف الثالث، يا اخي زول ما سوى لي وسوى لي، قبل ما يجي يتونس معه، قبل ما ياخذ على جنب يتكلم معه، يا اخي يا اخوي انت قبل عملت حاجه كده كده ما يعني ما حلو.
2: جزء برضو من الابداع في النص ده مثلا قال ربحت اخوك، كانه اذا انت اعضاء في الكنيسه وتشكلته وقاطعتوا في بيناتكم خصومة، في خسارة كده، فدي من الحاجات اللي ده مكسب لك انك انت تصالحته، الخصومة قطيعة وخسارة لك في جسد كجسد المسيح.
0: انا في حاجة برضو يعني بكل صراحة يعني خوفتني ذات. يعني انه زي انه بيقول اي حاجة انتوا الاثنين حليتوها هنا بتكون محلولة في السماء صح؟ وأي شيء ربطوها
3: بتكون مربوطة
0: في السماء.
2: اتكلم أول حاجة عن الربط بعدين الحل.
0: بالضبط، يعني إنه أنا بس الفكرة بتاعت الحل والربط، إنه الله أدانا إمكانية إنه نحن ممكن يعني أي شيء نحن نعمله بيبقى في السماء. يعني أنا بحس إنه أي تصرف بعد أنا اتصرف اتجاه أخوي الثاني أو أي حاجة أنا بعمله اتجاهه دي لا أثر. أنا ما أعرف أنتوا في كلامي وقع عليكم ولا أنا، يعني إنه الله الداني ده إنه أي حاجة أنا بحلها بتكون محلولة فوق، وأي حاجة أنا بربوطة بتكون مربوطة فوق في السماء. عشان كده أي تصرف أنا بتصرفه في علاقتي مع الآخرين دي لو أثر لو أو زي فوق التمن أو فوق حاجة، يعني إنه ما حاجة بس علاقة خلاص وانتهت، ما علاقة بس، وإنه يعني أنا لازم أخذ أعمل حسابي إنه أنا بالضبط إنه أي حاجة بعملها ما عن الأرض بس، ما تصرف أنا بتصرف في الأرض هنا. أنا ما أعرف لو إنه الفكرة دي وضحت لي يكون.
3: هل الحاجات مثلا الرسمية اللي بتتم في الكنيسة أو الحاجات اللي بيتفقوا فيها الكنيسة والقرارات اللي بيتفقوا فيها الكنيسة لما تيجي تكون طبعا ده تأكيد ضربت
1: لا خلاص
3: ضربت الكلام. الكنيسة لما تيجي تقول حاجة هي حلته ومتفق عليه الناس أو تأديب أو كلام زي ده معناه أمين. محلول
2: أيوه.
3: معناه هي الكلمة الحقيقية اللي هي الأساس المؤمنين يعني مش أي زول كلام ولا في حاجة غير كده.
2: أيوة ما هي نفس الفكرة اللي أنت قلتها بس بشكل تاني إنه إحنا قعدنا مثلا اتفقنا إنه مثلا يوم كده ده حيكون اجتماع درس الكتاب خلاص ده اتفاق اتفقنا أو كان في خصومة بين واحد واثنين عشان ده الموضوع بتاع النص والناس دي تصالحت تاني ما في واحد يرجع ورا تاني يقول لا أنا أصلا ما كان هو قال لي يقعد ينكت في الكلام لأنه بيبقى زي نقوله أهلنا قشير بصل كل ما تقعد تفتحه كل ما بتزعل أكتر لكن خلاص إحنا قعدنا وتصافينا مثلا على سبيل المثال أنا وأيمن تصافينا والمشكلة خلاص اتحلت قلنا أمين على كده أمين يعني معناه إحنا متفقين نحن نؤكد على ده تاني ترجع ورا تجي تقول لا ما هو كان قال ما ينفع الكلام ده
0: يا كويس شنو الشيء المرق نبيه من النص كله لو كان الله يعني شنو الحاجة الاستفادة اللي إحنا استفدنا بها من الله استفدنا منها من في النص ده في حاجة قبل أنت قلت أنا سوري أنا بسبقه أنا لغاية الجلسة أنا بسبقه قبل في حاجة بقى قلت أنا عجبتني إنه 7 مرات 70 مرة والحكاية ماشي
2: هاي.
0: لكن زي ما قلت أنت في النص ده هو أدى حدود
2: ريح يعني أو...
0: أنا بكل صراحة أنه فعلا أول أنا
2: عشان
0: أجيب عشان كنيسة أخي
2: يعني أنا عمل لك سلوان زي كده ما بنقدر موضوع الغفران ده كان بالنسبة لنا تحدي كبير يعني فإنك لكن هنا
3: في إنك تغفر ولا في إنك تمشي بالخطوات الأولى
2: يا زول الأولانية موضوع الغفران ذاته ده قصة تانية حنجلها أكيد في نصوص جاية لكن موضوع إنه في ناس أساسا يعني بيستنفذوا منك كافة الحاجات النص ده بيعالج لك القصة دي
0: بالضبط كده
2: زرزار حيث انت زرزار خلاص خطة الناس في مطبات فإحنا مثلا جايين يا زول هوي من أول غلطة أنا طوالي بحسن معك انت جيت تتصالح معك انت ما قدرت تتصالح معي طوالي خلاص بحريقة معك حريق انتهينا فما في داعي كتير مرات يعني لولا انه إحنا في نعمة المسيح وعلمتنا كيف لا هنا الكتاب بيوريك زي ما قال صابر مبادر انت تمشي وتسعى انك تتصالح مع براك وتاني مع زول وتاني مع الكنيسة فالقصة حقيقي يعني أنا بعتبر ده من أجمل النصوص
1: نفس الفكرة بعد أنه مبادرة فالله هو ذاته هو كان بادر لنا فحي جميل أن أنا مش بادر لأخوي والحاجة الثانية الجزء الأخير من النص إن إحنا لما اتفقنا إحنا 2 أو 3 وكده فالله معنا الله بيكون في وسط
2: شاهد على هذا
0: أنا آخر حاجة أنه الله أدانا الله أداني أدان الامتياز يعني أنه نربط ونحل وهو موجود في وسطنا أوكي كده نحن وصلنا لنهاية حلقتنا بتاعت اليوم و... ومن الحب يصلي لنا صح ممكن أي صح خلونا نسمع ترنية
3: أنا جهزتكم ترنية
2: علاقة السماء الحاجات اللي بنعملها هنا في الأرض مع السماء
3: خلونا نسمع الترنية أنا جهزتها لكم
1: أوكي

0: هات ترنيمه رايكم في ايش؟
1: ما في كلام ده.
2: جميل، اختيار موفق.
0: تمام جدا. حنمشي نصلي، لكن قبل ما نصلي خلوني يا ريت نتذكر انه اي حاجه نحن شاركناها هنا يا ريت نشارك بها ناس ثانيين، وبالذات موضوع الليله موضوع مهم شديد جدا، المغفره والعتاب لاخواننا
2: في متى 18.
0: بالضبط في متى 18. اوكي، منو ممكن يصلي لنا؟
1: اوكي
0: صلي. صابر.
1: أو ربنا يسوع المسيح يا ربي، نشكرك ومبارك اسمك يا رب، نعطيك كل المجد يا رب من أجلي مبادر يا رب، إنك أنت يا رب جيت وصالحتنا مع نفسك، وبنفس الطريقة ربط إن إحنا نصالح نفسنا مع نفسنا ونفسنا مع أخونا. يا رب نشكرك يا رب إنه كلمتك يا رب غنية يا رب وبتعمل يا رب، خلي كلمتك دي تمشي وتعمل في فعلها يا رب في كل مستمع، في كل أي زول بيسمع للكلمات أو أي زول يقرأ النص يا رب، خليه يعمل فيه يا سيدي. لك كل المجد من الآن إلى الأبد في اسم يسوع.
0: آمين. آمين. شكرا لكم ومع السلامة، لحد ما نتقابل مرة تانية في دراستنا الممتعة جدا.
1: أوكي طيب، سلام.
0: السلام.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: الصباح السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس،

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا توريط، مع إني بعيش عيشة بسيطة ولا في وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وأنا متورط كذا

0: السابع والعشرون.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص، لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا، فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا في

0: وقتها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
1: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
0: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
1: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
0: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
1: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
0: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن، فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
2: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمه عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفه انه لا انا عايزه من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كلك جميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده

0: أشوف نفسي جميلة من غير شعر أنا جميلة بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين أقرب الناس ليا. لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم إن اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت إنه أنا معرفش أستغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور، وبعدين كل 6، وبعدين كل سنة. فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب، طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين، وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: السابع.
2: فقال رئيس الكهنة لإستيفانوس:
3: أهذا صحيح؟
2: فأجاب:
4: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم 8، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء 12. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه، فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباءنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد ابنين. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار. فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينه، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه، فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله، فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي. يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
2: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
4: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
2: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه، وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
4: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
2: وسجد وصاح بأعلى صوته:
4: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
2: قال هذا ومات.

يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيرا ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيرا ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقولي مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت أنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين أنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في أن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: بولس الأولى إلى تيموثاوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائي.

إلى تيموثاوس ابني الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفك الدماء، للزنات والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: هو الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير، يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: السادس.
2: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلا لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.

أتمنى أنه مثلما يفوح عطرك يا صديقي برائحته الذكية علينا من غير كلام، يفوح إيمانك وصدقك بربنا يسوع المسيح من غير كلام. أتمنى مثلما يعلن عطرك الثمين عن قيمته لنا من غير كلام، يعلن قلبك عن مقدار محبته لله أيضا من غير كلام. أتمنى أنه مثلما يجذبنا عطرك الجميل إليك من غير كلام، هكذا تشدنا روحك الخاضعة لمشيئة الله إليك أيضا من غير كلام.

القربان. القربان هو كل ما يتقدم به الإنسان إلى الله من ذبائح وتقديمات مادية أو عينية. وقد بيّن علم الجنس البشري أن تقديم القرابين هو تعبير عن حاجة الجنس البشري إلى الاتصال بالذات المقدسة، فتكون القرابين هي وسيلة ربط العالم البشري المرئي المحسوس بالعالم الروحاني الغير مرئي. ويأتي أول ذكر لكلمة قربان في الكتاب المقدس عندما قدم كل من قايين وهابيل أبناء آدم قربانا لله، فيقول الكتاب: قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. وقد يتساءل البعض لماذا رفض الرب قربان قايين بينما تقبل قربان هابيل؟ والكتاب المقدس يلقي بعض الضوء على هذا السؤال، فيذكر أن هابيل قدم من خيرة الغنم وأسمنها، ويبدو أن تقدمة قايين لم تتفق مع معايير الله، فالله يقيم دوافع الإنسان واتجاه قلبه أكثر من الأفعال والطقوس الخارجية. وقد أكد الأنبياء على أهمية حالة القلب، فيقول النبي ميخا هذه الكلمات: لقد أوضح لك الرب أيها الإنسان ما هو صالح، وماذا يبتغي منك سوى أن تتوخى العدل وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كذلك أكد السيد المسيح على موضوع العدل والرحمة وحالة القلب الطاهرة أمام الله، إذ قال: إذ جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. ومن هنا يتأكد لنا أن الله يهتم بالأكثر بحالة قلوبنا عن ما نقدمه له من قرابين وأضحية وتقدمات. فلنشكر الله على رحمته علينا ليس بالتقدمات والقرابين فقط، بل بأسلوب وطريقة حياتنا أمامه، ولنعطي بسخاء، فالمعطي بسرور يحبه الرب.

هكذا الله الذي لم يره أحد، الابن يسوع الذي في حضن الآب هو خبر. فالآب لم نره مارادونا في يرمز إليه في بيونس آيرس، الروح القدس هو الأثير، المسيح هو صورة الله الغير منظور والذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. أرجو أن هذا التشبيه والتوضيح يساعد أحباءنا على فهم هذا الموضوع الصعب جدا والذي لا نستطيع كمسيحيين أن نفسره مرات كثيرة. تعرفوا

0: الصباح الثالث.
1: ولما فرغ صبرنا رأينا من الأفضل أن نبقى وحدنا في أثينا،
2: فأرسلنا تيموثاوس أخانا والعامل مع الله في بشارة المسيح ليشجعكم ويقوي إيمانكم لئلا يتزعزع أحد منكم في هذه الشدائد، فأنتم تعرفون أن هذا نصيبنا.
1: ولما كنا عندكم قلنا لكم إننا سنعاني الشدائد، وذلك ما حدث كما تعرفون. ولهذا أرسلت حين فرغ صبري من يستخبر عن إيمانكم، خوفا من أن يكون المجرب جربكم فيصير تعبنا باطلا.
2: والآن رجع إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بما أنتم عليه من إيمان ومحبة، وقال لنا إنكم تذكروننا بالخير دائما وتشتاقون إلى رؤيتنا كما نشتاق إلى رؤيتكم.
1: فشدد إيمانكم هذا عزائمنا في كل ما نعانيه أيها الإخوة من الضيق والشدة، بل نحن الآن نحيا ما دمتم ثابتين في الرب، فأي شكر نقدر أن نؤديه إلى الله من أجلكم على كل هذا الفرح الذي نشعر به أمام إلهنا بفضلكم؟ وكم نسأل الله ليلا ونهارا أن نرى وجهكم ونكمل ما نقص من إيمانكم.
2: نرجو أن يمهد الله أبونا وربنا يسوع طريق المجيء إليكم، وأن يزيد الرب محبة بعضكم لبعض ولجميع الناس على قدر محبتنا لكم، وأن يقوي قلوبكم فتكون بقداسة لا لوم فيها أمام إلهنا وأبينا يوم مجيء ربنا يسوع مع جميع قديسيه. آمين.
3: كافيتيريا. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بده إيانا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وإنتوا معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح؟
0: يلي هي إلى علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأيي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها. حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا أنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب أنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: نحن رح نساند حالنا
1: أكيد. البنات شيء طبيعي إنه يكونوا هيك، وحتى هلا الشباب بمعظم الأحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين أو شيء، فبيسكتوا ما بيعبروا عن رأيهم لحتى ما يكون في رأي معارض لرأي البنات، بين إنه في أكترية ساحة.
0: بس ما بنقدر نعرف على أرض الواقع قديش إذا في أكترية.
1: بعدين ما فيك أنت بيقولوا التلميذ إذا كان عم بيعبر عن رأيه قديه صحيح. من 100% عندك 10% بيقولوا هني مع حقوق المرأة، أو أعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادين هني 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، هي المرأة هلا بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هيدي عم تطبقها، أو هل القيم إنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقول شيء عن الرجل. هلا المرأة المنها عاملة ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيره، وعملوا قانون مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته وعملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. النسوان عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد من أسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحت يدي عز وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلا
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجود ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان ومن حقوق المرأة، وجارب تطبقهم أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم، وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هني يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لها علاقة بالثقافة موروثة يعني، بس هي عليها تكافي، هذا مسار كفاحي ونضالي ما بيصير به لا بنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة،
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها،
0: ايه حقوقها كإنسان
2: مثله بانتخابات مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه

0: more into بالإيموشن.
1: فنحن
0: more يعني بالإيموشن هي ممكن
1: هي عاطفية.
0: عاطفية وقرارات ممكن توقف بدرب.
1: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعيلة
0: 100%.
2: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة أنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع إن تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم، وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم. مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. ولانه السمسم طيب رح اقدم لك وصفة اصابع السمسم. انت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقول لك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد، من Reach for Life، الرسالة إلى العبرانيين.
1: الله في العهد القديم كان بيقود شعبه من خلال ثلاث وظائف مهمة: وظيفة الملك، وظيفة النبي، وظيفة الكاهن. والعهد القديم بيقول لنا أنه مفيش حد قام بالوظيفة دي على أكمل وجه، فأكتر ناس أمنا كان عندهم ضعفات وإخفاقات. في العهد الجديد بنلاقي أماكن كتير بتأكد أن المسيح هو النبي الأعظم، وكمان أنه هو الملك الأعظم. وبعض الإشارات والتلميحات في العهد الجديد بتشير أن المسيح الكاهن الأعظم، لكن الرسالة للعبرانيين هي أكتر رسالة بتقول لنا أن المسيح هو الكاهن الأعظم، وهو قدم أعظم ذبيحة. الكاهن في العهد القديم كان وظيفته أنه يقدم صلوات تشفعية للشعب، وكمان كان واحدة من أهم الوظائف بتاعته أنه يقدم ذبيحة علشان غفران خطايا الشعب، لأنه بدون سفك دم لا يحصل مغفرة. كاتب العبرانيين وهو بيتأمل في نظام الكهنوت بتاع كل العهد القديم شاف أن النظام دوت ما كانش نظام كافي، ما قدرش يطهر الخطايا، ما قدرش يطهر الضمائر، ما قدرش يغير الناس اللي كانت جزء من النظام دوت. علشان كده بيقول أنه المسيح هو الكاهن الأعظم اللي جه مش بس عشان يقدم تطهير خارجي، لكن تطهير للضمير والأعماق القلب. فرسالة العبرانيين ممكن نقرأ ملخصها في عبرانيين 10 عدد 12 لغاية 14: ولكن المسيح رئيس كهنتنا قدم ذبيحة واحدة عن الخطايا، ثم جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا أن يوضع أعداؤه موطئا لقدميه، إذ إنه بتقدمة وحيدة جعل أولئك الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. مين هو كاتب العبرانيين؟ حقيقة احنا عارفين أن الروح القدس هو اللي كتب الرسالة دي، لكن مش متأكدين من الكاتب البشري للرسالة دي. احنا عارفين كمان أنه الكاتب كتب الرسالة دي لناس جات للمسيح من خلفية يهودية أو عبرانية، وكانوا مهددين أن هم يرجعوا للطقوس اليهودية ويسيبوا ثقتهم في المسيح. فالكاتب بيكرر أكتر من مرة أهمية الثقة في المسيح والمثابرة في الإيمان بالمسيح. مكان الكتابة: على أغلب الظن الرسالة دي اتكتبت من إيطاليا، لأن احنا بنشوف تلميح لدوت في إصحاح 13 عدد 24. زمن الكتابة: يبدو أن الرسالة دي كتبت قبل سنة 70 ميلادية، اللي فيها حدث مهم اللي هو دمار أورشليم، لأنه في إشارات أنه وقت كتابة الرسالة كان لسه الذبائح الحيوانية اللي بتقدم في الهيكل قائمة وبتقدم. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة للرسالة. إصحاح 1 أول 4 أعداد بيقدم المسيح على إنه هو الملك والنبي والكاهن اللي بيسمو فوق كل ملك ونبي وكاهن تاني. إصحاح 1 من عدد 5 لإصحاح 2 عدد 18 بيقدم المسيح الأعظم من الملائكة. إصحاح 3 من عدد 1 لأربعة عدد 13 المسيح بيقدم على إنه الأعظم من موسى. إصحاح 4 من عدد 14 لإصحاح 7 عدد 28 المسيح هو الأعظم من كل الكهنة بتوع العهد القديم. إصحاح 8 و9 و10 المسيح مش بس أعظم من الكهنة، لكن هو اللي قدم الذبيحة الكاملة، فذبيحته هي الذبيحة الأعظم. إصحاح 11 بيتكلم عن الثبات في الإيمان وبيدينا مثال من أبطال الإيمان عبر التاريخ. إصحاح 12 بيتكلم إنه الثبات في الإيمان دايما بيتبعه كمان ثبات في الرجاء. إصحاح 13 بيركز على المحبة، والكاتب بيقول بعض الطلبات والملاحظات المهمة للكنيسة. هقول لكم تقسيمة تاني سريعة ممكن تلخص لنا موضوعين مهمين خالص في رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين ينفع تتقسم لخمس أجزاء، فيهم كاتب العبرانيين قال تحذيرات بوضوح للمؤمنين وهو بيشجعهم يثبتوا في الإيمان وما يتركوش الإيمان بالمسيح. وبين الخمس أجزاء دول بنشوف المسيح أعظم من موسى، أعظم من الذبائح، أعظم من الكهنوت. فالخمس أجزاء التحذيرية هما صحاح 2 أول 4 أعداد، وصحاح 3 من عدد 7 ل 18، وصحاح 5 من عدد 11 لصحاح 6 عدد 12، وبعد كده من صحاح 10 عدد 26 لبرضو نفس الإصحاح عدد 31، ده الجزء التحذير الرابع، وآخر تحذير كان في 12 من 25 ل 29. ومرة تاني بين الخمس أجزاء التحذيرية دول في تأكيد أن المسيح هو الأعظم. قبل ما بص على بعض المقاطع دي اللي بتقول إن المسيح هو الأعظم والمقاطع التحذيرية، خليني بسرعة أتكلم عن الكاتب. خليني دلوقتي أتكلم عن الكاتب. لغاية وقت أغسطينوس وجيروم في أباء للكنيسة كتير كانوا بيقولوا إن بولس هو الكاتب، لكن الحقيقة طول الوقت في شك مين الكاتب البشري اللي الروح استخدمه في كتابة الرسالة الرائعة دي. عندنا بعض الأسباب بتخلينا نميل نقول إنه مش بولس هو الكاتب. فرغم عبقرية الكاتب ورغم إنه اللاهوت يعني يبدو في بعض الأحيان شبه لاهوت بولس جدا، إلا إنه المقطع الأهم اللي بيخلينا نقول غالبا بولس مش الكاتب هو في إصحاح 2 عدد 3 و4 و5، لأنه الكاتب في الإصحاح دوت يبدو إنه هو الجيل الثاني من المؤمنين مش الجيل الأول، فيبدو إنه حد كان مع الرسل مش واحد من الرسل. وبولس باستمرار وهو بيتكلم عن نفسه في الرسائل بيقول إن أنا قبلت الرسالة مباشرة من المسيح، لكن كاتب العبرانيين بيقول أنا قبلتها من الناس اللي سمعوا المسيح. وده بيقول لنا إن الكاتب حد كان رفيق للرسل بس مش واحد من الرسل نفسهم. وإحنا عارفين إن كل كتابات العهد الجديد خرجت من المجتمع الرسولي، مش شرط يبقى رسول كتبها، لكن شرط إنه يبقى واحد من المجتمع الرسولي، زي مرقس ولوقا الاتنين ما كانوش رسل أنفسهم، لكن الاتنين كانوا ملازمين لبطرس والبولس اللي كانوا رسل. فكاتب العبرانيين كان هو كمان جزء من المجتمع الرسولي، والروح القدس أو حليب الرسالة دي. تعالوا نتكلم دلوقتي كمان عن تاريخ الكتابة. البعض بيقول إنه الرسالة دي كتبت بعد دمار الهيكل سنة 70 ميلادية، وواحدة من الأدلة اللي بيقولوها إنه يبدو الناس اللي بتعدي بالظروف اللي الكاتب بيكتب لهم بالنسبة لهم الاضطهاد كان حاجة في الماضي. وبعدين بيقول هو بيتكلم إن الاضطهاد اللي حصل في الماضي دوت قبل دمار الهيكل اللي هو سنة 64 ميلادية لما المسيحيين كانوا بيضطهدوا بقوة. لكن يبدو إن الرأي دوت أضعف من الرأي اللي بيقول إنه الرسالة كتبت قبل دمار الهيكل، علشان أكتر من سبب. السبب الأول إنه الكاتب بيقول إنه الوقت اللي هو بيكتب فيه في ذبائح لسه بتتقدم وبيستخدم زمن المضارع، فاحنا نقدر نقول انه الرسالة كتبت والهيكل كان لسه موجود قبل دماره سنة 70. كمان الكاتب مش بس بيقول انه في اضطهاد حصل في الماضي، لكن في بعض الاجزاء بتشير انه في اضطهاد حاصل في وقت كتابة الرسالة، فيبدو ان الاضطهاد اللي بيتكلم عنه في الزمن الحاضر هو الاضطهاد بتاع نيرون سنة 46 ميلادية. تعالوا دلوقتي نشوف مواضيع مهمة في رسالة العبرانيين. زي ما قلنا الرسالة دي بتتكلم عن سمو المسيح وبتقدم أجزاء تحذيرية علشان الناس لا تترك المسيح. فنقدر نقول إنه الرسالة دي هي رسالة سمو المسيح. من أول إصحاح إحنا بيقدم لينا المسيح الأعظم، تمام؟ فالمسيح بيقدم إن هو الأعظم من موسى، وبيقدم كمان إن هو الأعظم من الملائكة، وبيقدم إن هو الأعظم من هارون، وبيقدم إن هو أعظم من كل النظام بتاع الذبائح بتاعة العهد القديم. في مقدمة الرسالة في أول أربع أعداد بيأكد لنا كاتب العبرانيين إنه المسيح هو كلمة الله الأخيرة. فلو الأنبياء اتكلموا بكلمة الله فالمسيح هو الأعظم من الأنبياء. بعد كده بيقول لنا كمان إنه المسيح هو الملك الأعظم، فبيقول إن المسيح جلس عن يمين العظمة في الأعالي، هو الملك الأعظم. بعد كده بيقول لنا إن هو قدم أعظم ذبيحة لما بيقول إن هو صنع بنفسه تطهير لخطايانا. فمن المقدمة بنقرأ إن المسيح هو الملك الأعظم والكاهن الأعظم والنبي الأعظم. بعد كده في بقية إصحاح 1 لغاية 2:18 الكاتب بيقول لنا يسوع أعظم من كل الملائكة، ويعمل المقارنة دي بعدة أشكال، فيقول لنا مثلا إنه الملائكة مخلوقة لكن الابن ابن الله المسيح يسوع هو الخالق. يقول لنا الملائكة خدام وكلهم بيخدموا المسيح ابن الله. يقول لنا الملائكة كلهم محتاجين يسجدوا للمسيح نفسه، والمسيح هو لوحده اللي يستحق السجود. ويقول لنا كمان إنه البعض ممكن يقول بس المسيح كان ظهر في الجسد في هيئة ضعيفة، فكاتب العبرانيين وهو بيقتبس من مزامير يقول لنا ده حصل انه في وقت قليل، وقت التجسد والألام بتاع المسيح، يبدو ان الابن وضع قليلا عن الملائكة بس في الهيئة الخارجية، لكن بعد ما اكمل الفداء وداء الموت لاجل شعبه الرب رفعه واعطاله اسم فوق كل اسم. بعد ما اتكلم انه المسيح اعظم من الملائكة كاتب العبرانيين بيقول لنا أن المسيح أعظم من موسى. في صح 3 من عدد 1 لصح 4 عدد 13 بيقول لنا كده أن موسى كان أمين جدا في الخدمة بتاعته، لكن كان أمين كعب مش كرب البيت. لكن المسيح أمين وأمين كصاحب البيت. موسى في خدمته كان كل الهدف بتاعه أنه يعمل إعداد للخدمة الأعظم بتاعة المسيح يسوع. وبعد كده كاتب العبرانيين بيقول لنا أنه المسيح مش بس أعظم من موسى لكن أعظم من هارون. والطريقة اللي كاتب العبرانيين بيقدم الحقيقة دي هي أنه بأنه يعمل مقارنة بين كهنوت هارون وكهنوت ملكي صادق. ملكي صادق شخصية ظهرت في العهد القديم في مكانين بس، في تكوين 14 وفي مزمور 110. في تكوين 14 إبراهيم كان راجع من حرب وقابله ملكي صادق، وملكي صادق بنسمع أنه كان كاهن لله العلي، كان ملك وكان كاهن، كان ملك لمنطقة اسمها سليم، وكان كمان في نفس الوقت كاهن لله العلي. والكهنوت بتاع ملكي صادق بيذكر زي ما قلت في مزمور 110 كمان. فكاتب مزمور 110 لما بيقرأ القصة بتاعت إبراهيم لما تقابل مع ملكي صادق استنتج أنه الرب هيقيم كهنوت جديد غير كهنوت اللي جاي من نسل إبراهيم اللي هو لاوي، اسمه كهنوت ملكي صادق. فواضح أنه كاتب العبرانيين بص على مزمور 110 ولقى الله بيقسم وبيعد أنه هيقيم كهنوت جديد على رتبة ملكي صادق. فراح كاتب العبرانيين لتكوين 14 لقصة ملكي صادق ولقى تشابهات كتير بين ملكي صادق وبين كهنوت المسيح. بنسمي اللي كاتب العبرانيين عمله دوت نوع من التايبولوجي، أو المقصود بيه إنه شاف ظلال لشخص المسيح وعمله في شخصية ملكي صادق. أهم الحاجات دي هي إنه ملكي صادق زي ما قلت كان ملك وفي نفس الوقت كاهن، والمسيح هو ملك وفي نفس الوقت كاهن. كمان ملكي صادق ما كانش من سبط لاوي، والمسيح نفسه ما كانش من سبط لاوي لأن المسيح كان من سبط يهوذا. ملكي صادق بيظهر في سفر التكوين بطريقة مفاجأة جداً. مش بنقرأ عن أب ليه ولا أم ليه ولا بنقرأ تاريخ ليه قبل ما يجي على الساحة في سفر التكوين. فكاتب العبرانيين يقول دوت ظلال للمسيح الأزلي اللي الكهنوت بتاعه كهنوت لن يزول وهيفضل كاهن إلى الأبد. كمان سبط لاوي جه من إبراهيم، لكن ملكي صادق موجود قبل ما سبط لاوي يبقى موجود خالص. والجميل في القصة كمان بتاع التكوين 14 إن إبراهيم أكرم ملكي صادق بأنه اداله العشور. وكاتب العبرانيين بيقول لما حد بيدي لتاني العشور ده معناه إنه اللي أخذ العشور ده يستحق إكرام أكتر. فيقول كده إنه سبط لاوي كان في صلب إبراهيم لما إبراهيم إدى لملكي صادق العشور، وده معناه إنه سبط لاوي وكل الكهنوت بتاعه بيدي إكرام لملكي صادق. وده كمان معناه إن كهنوت المسيح اللي على مثال كهنوت ملكي صادق أعظم من كهنوت سبط لاوي. أنا عارف إن الفكرة دي ممكن تبقى صعبة شوية، لكن أشجعكم ارجعوا قروها واسمعوا الشرح ده يمكن مرة تانية من عبرانيين 7. دلوقتي هيجي الموضوع في غاية الأهمية، وهو إزاي ذبيحة المسيح أعظم من كل ذبائح العهد القديم. كاتب العبرانيين في صح 8 و9 و10 بيأكد على الفكرة دي، بيقول لنا أن كل ذبائح العهد القديم كان ممكن تعمل طهارة تقصية، طهارة خارجية، لكن ذبيحة المسيح هي الذبيحة الوحيدة اللي تقدر تطهر القلب من كل خطية. كمان في شاهد مهم قوي بنقدر نشوف فيه المقارنة دي بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح. افتحوا معايا عبرانيين 9:28، بيقول لنا كده الكاتب: كذلك المسيح أيضا مات مرة واحدة حاملا خطايا كثيرين مقدما نفسه عوضا عنهم، ولا بد أن يعود إلى الظهور لا ليعالج الخطايا بل ليحقق الخلاص النهائي لجميع منتظرين. بصوا كلمة مرة واحدة، الكلمة دي كلمة مهمة أوي أوي أوي عند كاتب العبرانيين، وبيستخدمها أكتر من مرة. والهدف بتاعه يقول افتكروا إنه الذبائح في العهد القديم كانت ذبائح متكررة، وكون إن كل سنة رئيس الكهنة محتاج يدخل يعمل ذبيحة مرة تاني عشان يكفر على الخطايا، ده بيقول إن الذبيحة بتاعت السنة اللي فاتت ما كانتش كافية، أو الذبيحة بتاعت امبارح ما كانتش كافية. فتكرار الذبائح بتاعت العهد القديم بيقول إن ملهاش قوة للتطهير، وده عكس ذبيحة المسيح. المسيح كان محتاج يعملها مرة واحدة بس، ولما قدم نفسه ذبيحة مرة واحدة بس قدر يطهر كل خطايا شعبه طول الوقت وإلى الأبد. الحاجة التانية في العدد دوت بنقرأ إنه المسيح قدم ذبيحة مرة واحدة حاملاً خطايا كثيرين، مقدماً نفسه عوضاً عنهم، وده بيقول لنا إنه المسيح ذبيحته كانت ذبيحة بدلية، كانت عوضاً عن موت شعبه. المسيح مات كبديل عن شعبه. ويبدو أن كاتب العبرانيين هنا بيلمح لأشعية 53 عدد 11 اللي فيه بيقول أشعية أنه أسمهم هو يحملها، وهو بيتكلم عن العبد المتألم اللي هيقدم نفسه ذبيحة فداء عن شعبه. ثالث حاجة في العدد دوت أنه ذبيحة المسيح بتحقق الخلاص النهائي. هي ذبيحة قوية جدا لدرجة أن هي بتحقق الخلاص مرة وإلى الأبد. وعلى هذا الأساس كاتب العبرانيين بيشجع كل اللي استفادوا من الذبيحة دي إن هم يتقدموا باستمرار لعرش النعمة، لعرش الله بثقة، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. كاتب العبرانيين بيقول إن في امتياز كبير جدا للمؤمنين، إنه الله القاضي العادل بقى الأب الرحيم بتاعهم اللي ينفع يتقدموا العرش باستمرار كعرش النعمة، وينالوا رحمة ويجدوا نعمة ويجدوا معونة كل مرة بيروح للرب. لكن مع الامتيازات الكبيرة دي جدا، زي ما اتفقنا في على الأقل 5 مقاطع تحذيرية في سفر العبرانيين. تعالوا نبص على واحد فيهم في إصحاح 10. بصوا بعد العدد اللي احنا قريناه، احنا قرينا عدد 22، يكمل يقول في 23: خلينا نتمسك دايما بالرجاء ونتمسك بالإيمان. وفي عدد 25 بيقول المفروض نستمر في الاجتماع مع جماعة المؤمنين، ودوت واحدة من أدوات الرب عشان نستمر في حياة الإيمان. بعد كده عدد 26 بيقول تحذير قوي جدا، بيقول: فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد حصولنا على معرفة الحق، لا تبقى هناك ذبيحة لغفران الخطايا، بل انتظار العقاب الأكيد في لهيب النار التي ستلتهم المتمردين، ويا له من انتظار مخيف. تعلمون أن من خالف شريعة موسى كان عقابه الموت دون رحمة، على أن يؤيد مخالفته شاهدان أو 3. ففي ظنكم كم يكون أشد كثيرا ذلك العقاب الذي يستحقه من يدوس ابن الله، إذ يعتبر أن دم العهد الذي يتقدس به هو دم نجس، وبذلك يهين روح النعمة. فنحن نعرف من قال للانتقام أنا أجازي، يقول الرب، وأيضا إن الرب سوف يحاكم شعبه. حقا ما أرهب الوقوع في يدي الله الحي. كلمات صعبة جدا، يمكن دي من أصعب الكلمات في كل العهد الجديد، لأنه بيقول إن في حاجة ممكن تحصل تخلي مفيش أي ذبيحة لمغفرة الخطايا مرة تاني. وبيتكلم عن ناس عرفوا معرفة كتيرة جدا عن المسيح، عرفوا قوة دم المسيح، لكن بيقول إن دول ما كانوش مؤمنين حقيقيين. وبيقول لأن هم عرفوا كتير جدا جدا جدا، فالدينونة بتاعتهم هتبقى كبيرة جدا جدا جدا. عندنا مثل في الكتاب المقدس عن شخص زي دوت، ده جمال المسيح، سمع كلمة المسيح كتير ووعظ عن المسيح كتير وقعد مع المسيح كتير وخدم المسيح كتير، بس ارتد عن المسيح. مين دوت؟ يهوذا. يهوذا كان في الدائرة القريبة جدا من المسيح، لكن عمره ما كان مؤمن حقيقي. الأجزاء التحذيرية دي أجزاء بتحاول تفوق بعض الناس اللي في الكنيسة اللي يمكن عرفوا قد كده، لكن عمرهم ما جم للإيمان الحقيقي زي يهوذا. ممكن حد يقول بس دول كانوا مؤمنين حقيقيين وارتدوا عن الإيمان. أكتر شاهد بيساعدنا يقول لنا أن دول عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين هو في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 وعدد 19، لأن يوحنا بيقول أن دول منا خرجوا، كانوا من وسط الكنيسة وخرجوا برا الكنيسة، لكن بعد كده يقول لكنهم لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا. يقصد إيه؟ يقصد أن الأجزاء التحذيرية في كلمة الله بتوجه لناس هم وسط جماعة المؤمنين، هم بيحضروا الكنيسة لكن عمرهم ما كانوا مننا، عمرهم ما كانوا مؤمنين حقيقيين، لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقيين كان هيثبروا في الإيمان لغاية النهاية. نعمل إيه بالأجزاء التحذيرية دي؟ الأجزاء التحذيرية دي مفيدة لينا عشان في بعض الأوقات إحنا بنتكاسل في الإيمان، فالرب يفوقنا يقول لنا خلي بالكم أنا عندي نعمة كافية، عرشي اسمه عرش النعمة، عندي نعمة كافية تكمل معاكم الطريق، لكن لو أنتم عشتوا في استباحة واستمرتوا بعيد عن النظر لسمو المسيح ومجد المسيح ده ممكن يبقى علامة أن أنتم مش مؤمنين حقيقيين. كلنا محتاجين نسمع التحذيرات دي، لكن عايز أفكركم أنه الرسالة دي مش بس كانت مليانة بالتحذيرات لكن مليانة بالتشجيعات، أن احنا نتقدم بثقة مهما كانت خطايانا لعرش الله، لأنه هناك دايما هنلاقي رحمة غفران للخطايا، ودايما هنلاقي نعمة تغطي كل عيوبنا، وهنلاقي عون حتى في وقت الألم والاضطهاد.

0: في السكة اللي أنا ماشيها مع المسيح أنا بس مسؤول عن نفسي وعن علاقتي بالله، ولا أنا جوايا مسؤولية وعليا مسؤولية ناحية الناس التانيين؟ طب إيه المسؤولية دي وشكلها إيه وعملها إزاي؟ ده اللي هنتكلم عنه ونتناقش فيه في حلقتنا النهاردة من بودكاست سكة جديدة. زيك يا كيرو.
1: زيك كريم.
0: إيه الأخبار؟
1: أنا كويس حبيب، زي الفل.
0: كله بخير؟
1: كله جميل.
0: كيرو، احنا على مراحل السكة اللي احنا مشينا وخاصة الكام حلقة اللي فاتوا واحنا بنتكلم على نوعية حياة الشخص اللي بيتبع المسيح، احنا وقفنا على حاجات يا اما انا بعملها مع نفسي او لنفسي، يا اما انا بعملها تجاه الله والناس اللي حواليا طرف تالت.
1: ايوه،
0: زي مثلا ما اتكلمنا عن التسبيح انه انا بسبح الله قدام الناس فالناس يعتبروا طرف تالت في القصة او مع الناس. بس هل انا بقى ليا دور فاعل ناحيه الناس؟
1: طبعا انا ليا دور ناحيه الناس، انا عايش وسطيهم، لانه زي ما اتفقنا في حلقه الكنيسه لو تفتكر وقلنا انه المؤمن ليه دور في الكنيسه لازم يعمله. ولكن النهارده عايزين نوسع دايره شويه. انا مش هتكلم بس عن دور المؤمن ناحيه اخوه المؤمن فقط، لكن دوري انا كمؤمن بقى تجاه العالم اللي حواليا ده كله.
0: أنا كمان ليا دور ناحية بقية العالم؟
1: طبعا، ده أنا أتكلم عنه كمان في حياتك الجاية أكتر.
0: أوكي.
1: تمام؟ بس عايز أبتدي بحاجة مهمة جدا. العالم اللي احنا عايشين فيه بيقولوا أنه هو ابتدت موارده تنقص. الموارد دي اللي هي مثلا في الفلوس، واللي هي الأكل والشرب والمواد الخام والمزروعات والنباتات والكلام ده كله. فده خلى الناس تعمل إيه؟ تخاف وتحوش وتخزن عندها كل حاجة بشكل كبير. فتلاقي مثلا تنزل سوبر ماركت تلاقي في عرض مثلا ثلاثة وعليهم الرابع هدية، فناس تشتري حتى لو فضل عن احتياجها.
0: صح.
1: وخلت رغبة العطاء عند الناس تقل، لأنه الشخص يدي يقل وعنده أسباب منطقية. ليه؟ لأنه اللي معاه مكفيني بالعافية.
0: صح.
1: وهو مرتبي بيكفي بيتي بالعافية، فأنت عايزني كمان أطلع منه جزء وتصدق به أو أتحرك به ناحية الناس. ولانه المجتمع دايما بيربط فكره العطاء بالاجر، يعني انت لما تدي ربنا هيشفيك ويعافيك وينصرك على مين يعاديك. ودايما نلاقي ناس مثلا تستعطي في الشارع مثلا بينتظروا انهم ياخدوا منك حاجه عشان دوك دعوتين حلوين. تمام. فالناس بقت حتى بتدي رغبه في انه يترد لها دوت
0: بشكل ما
1: بشكل ما.
0: اوكي.
1: فعشان كده العطاء بقى موجود بس بشكل قليل، وبقى موجود بشروط، وبقى شحيح، وبقت الناس بتخاف تعطي لأسباب منطقية ولأسباب موجودة واقعية حوالينا في العالم. فابتدى البني آدم يحس أنا مش محتاج أعطي بأي شكل من أشكال. فلما نيجي للكتاب المقدس نلاقي أنه الكتاب بيحط لنا مفهوم العطاء مختلف شوي. أنت محتاج تعطي مش عشان خاطر ده ترد لك، أو مش عشان خاطر ربنا يعني يحميك وفلوسك تكتر ويطرح البركة فيها، لكن انت محتاج تعطي لأن العطاء هي صفة أصيلة موجودة في الله نفسه.
0: أوكي.
1: الله إله معطي. الله إله سخي. انت اسمك ايه؟
0: كريم.
1: كريم. ففي لغتنا العربية انه الكريم ده جاي من ايه؟
0: كثير
1: من
0: الكرم. العطاء.
1: انه كثير عطاء. تخيل انا دورت في الكتاب المقدس على لقب كريم ده لله، لقيته موجود بس مش معناه انه كثير العطاء. كلمة كريم في الكتاب المقدس معناها ثمين او غالي، زي الاحجار الكريمة كده.
0: مكرم.
1: بالظبط. فلما يتكلم مثلا عن دم المسيح يقول انه دم كريم. لما يتكلم مثلا عن المسيح ويشبهه بانه هو الحمل المذبوح يقول لك انه حمل كريم. او مثلا ذبيحة كريمة، زي الاحجار الكريمة كده.
0: صح.
1: انها غالية او حاجة زي كده. ليه؟ لأنه الله عايز يوصل حاجة مهمة جدا، أن العطاء اللي الله بيعمله مش بيعمله بهدف الكرم وبهدف يعني أنه هو بيخرج حاجة زيادة عنده، لأ، هو بيعمله لأنه هو صفة أصيلة فيه. دايما أقول لك الشخص الكريم لأنه هو عنده فلوس زيادة شوية. بيتحول إمتى للبخل؟ بلاش كلمة البخل، أو بيتحول إمتى لفكرة أنه هو بيبقى مش قادر يعطي أو يتوقف عن عطاء؟ لو هو الموارد اللي عنده قلت. تمام. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا انه الله بيعطينا باستمرار. فالعطاء اللي الله بيديه لنا لانه كريم ومكرم وغالي، ولان احنا غاليين عنده. فالله بيشوفني ان انا كمان شخص كريم. تعرف انه بسبب فهمي للاسم ده وسميت ابن كريم. عشان اه طبعا لانه انا حبيت الكونسبت ده او الكتاب المقدس حبيت المفهوم ده انه الله كريم وغالي وشايفنا احنا كمان مكرمين. صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. فسر العطاء مش لانه انا كريم لانه الشخص ده انا شايفه كريم. فسر العطاء مش لان انا سخي في العطاء وبوزع يمين وشمال وفلوسي كتيره ووزعها ناس اللي حواليا. لا انا بعطي لانه النفس الانسانيه اللي قدامي غاليه جدا تمام مكرمه جدا فعلا الله ولازم تكون غاليه عندي. مش كده داود يقول في مزمور 41 طوبى يعني يا بخت يا هناء للذي ينظر الى المسكين في يوم الشر ونجيه رب. يا بخت كل شخص بيبص للمسكين انه غالي قوي يديله حتى لو معهوش. لو تفتكر معايا حادثه حصلت مع الرب يسوع المسيح كان قاعد في الهيكل كده ودخلت ناس عشان خاطر تعطي من اموالها في الخزانه وقتها. وده امر متبع في كل الديانات انك لما تروح بيت الله عشان تعبد بتخرج جزء من اموالك وتحط تمام. فالمسيح كان قاعد كده ففي ناس اغنياء وعندهم فلوس كتيره دخلوا عشان خاطر يوزعوا الفلوس دي او يدوها في الصندوق اللي بيلموا فيه العطاء في الهيكل. وفجأة ظهرت امرأة فقيرة مسكينة كان معها أرخص حاجة ممكن تكون مع أي حد اللي هي فلسين اللي هي أقل عملة في الوقت دوت موجودة أوكي. وراحت أعطت دوت وحطته في الهيكل ومشيت. فراح المسيح قام ما سابش موقف يعد كده وخلاص. قال أنتوا معتقدين أنه الناس دي كرماء يعني معطئين؟ لا. ليه يا رب؟ لأنه الناس دي أعطوا من فضلاتهم يعني أعطوا من الحاجة الزيادة اللي عندهم. لكن هذه المرأة اعطت من اعوزها يعني هي كانت ممكن تقول انا بيتي اولى بالفلوس دي
0: صح.
1: انا عيالي اولى بالفلسين دول يعني اجيب بيهم مثلا رغيفين عيش او عيالي تعشوا النهارده بدل بيتوا جعانين. لكن هي شافت انه الله كريم في عينيها الله غالي في عينيها وشافت انه الناس اللي محتاجه الفلوس دي هي ايضا كريمه وغاليه. فانا عندي استعداد اتخلى عن حاجه غاليه عندي واقدمها لربنا. وده اللي عمله المسيح على الصليب وده اللي عمله الآب السماوي الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. الكتاب المقدس بيقول أنه الله شفنا مكرمين وغاليين جدا جدا فقرر أن يعطينا أغلى حاجة عنده اللي هو الرب يسوع المسيح.
0: وكأنك يا كيرو عايز تقول أنه الله مش بيدي علشان عنده لكن هو بيدي علشان هو مين واحنا بالنسبه له مين.
1: برافو.
0: فلما انا كمان ادي انا مش بدي على حساب انا معايا ايه او معايا كام لكن بدي على حساب انا مين والشخص اللي قدامي انا شايفه ازاي.
1: مظبوط.
0: فلو انا شايف انه انا بتبع المسيح وعايز اتشبه بيه وبصفاته وبجماله لان هو الله الظاهر في الجسد فانا زي ما هو معطي انا محتاج اكون معطي وأدي بسبب الهوية دي.
1: مظبوط.
0: مش بسبب أنا معايا قد إيه.
1: مظبوط.
0: بس

0: مش مثلا اللي داخل على قد اللي خارج لان انا يا دوبك بصرفه على الدلع، لا هو اللي داخل على قد اللي خارج لاني باكل واكل الناس منه اللي هو اللي انا مسؤول عنهم. فلو حد تاني محتاج انا مش هفكر ان انا اديه،
1: صح،
0: خلي حد يديه من فضلاته، قصدي من اللي يفضل منه احسن له، وكلنا هنبسط. يعني ده هيبسط لان معاه زياده وحاسس انه عمل حاجه صح، وانا هبسط لان انا اللي معايا زي ما هو ما نقصت منه، واللي اخد هيبسط لانه اخد حاجه من الكذا، مش هيفرق معاه بقى ده اداني من اللي عنده احتياج وده اللي اداني من اللي عنده زياده.
1: الحقيقه الفكره دي قد تكون منطقيه بالعقل البشري، وخلي بالك عايز اكد على حاجه انه مش كل فكره منطقيه فكره صحيحه، لانه اوقات المنطق بيخدعنا بشكل كبير. المنطق بيقول ان انت عندك احتياجات وفي فلوس موجوده على القد، فانت تصرف الفلوس دي في الاحتياجات الموجوده، مش محتاج ان انت تعمل اكتر من كده، اوكي. لكن من الناحيه الثانيه وانت بتفكر في حاجه زي كده، انت تحولت لشخص اناني، تحولت لشخص بتفكر في نفسك بس مش بتفكر في غيرك، تحولت لشخص ضد مبادئ وتعليم المسيح تماما. وفي وقت من الاوقات كان الرسول بولس وهو بيعلم اهل كورنثوس على العطاء حط المثال ده قدامهم، قال لهم بصوا انا مش هقول لكم العطاء وبركات العطاء وفرد العطاء، بس انا هحط قدامكم صوره يسوع المسيح الذي من اجلكم افتقر وهو غني. بولس كان بيقول لهم ايه في المقطع ده؟ بيقول لهم يسوع ما كانش مضطر يجي في دينا، ولا مضطر يجي يتجسد، ولا مضطر يجي يظهر في العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن المسيح كان قاعد في ملكوته وقاعد في السماء ملك زمانه. ليه اختار انه يخلي نفسه وياخد صورة عبد ويصير في شبه الناس؟ لانه عارف اللي هو عمله ده، العطاء اللي هو عمله انه اعطى نفسه بالكامل وبذل نفسه بالكامل، ده يكون سبب بركة وخير للناس اللي حواليه. فالعطاء الحقيقي بيعلمك انك تخرج بره دائرة ذاتك وانانيتك وتبص على الناس اللي حواليك. وخلي بالك الانسان بيحتاج انه هو يعمل الامر دوت من وقت للتاني، ما بصش على نفسي قوي. واحد اسمه مورجان سليجمان، ده مؤسس علم النفس الايجابي. انا ما فهمش قوي في علم النفس، بس انا قريت التعبير ده يعني او التايتل بتاعه كده. بيقول الناس في الحياه ثلاث انواع: ناس بتسعى انه هي تحقق اغراضها وتحقق مطالبها وتحقق شهواتها بشكل كبير جدا، والنوع الثاني بيدور ان هو ينجح في الحياه، ولما ينجح هو ينجح ناس غيره، زي مثلا حد مثلا عنده مصنع مثلا كبير او عنده مزرعة كبيرة، فهو لما نجح بيشغل ناس عنده، بيخلي الناس تشتري وتقبض وتاخد فلوس. ده مثال. قال لك وفي ناس هنا بتختار انها تبذل نفسها لاجل الاخرين. فما انا بتكلم معاك كده بفتكر مثلا واحدة زي الام تريزا، كلنا نعرفها ونسمع عنها. هذه المرأة اللي وهبت حياتها كلها عشان تخدم مرضى الجوزان في العالم، كانت ممكن تقول انا مالي، انا اسف يعني في التعبير، ما يروحوا في داهيه كلهم، ما يموتوا، هو انا احن عليهم من ربنا؟ ده فكر اناني. وللاسف انا وانت وناس كتيره بفكر في حاجه زي كده اوقات كتير، انه انا وقتي وطاقتي ومجهودي وفلوسي ومواردي خصصها لي انا، انا اولى بيها، تمام. بس العطاء بيكسر جواك فكره الانانيه ومحبه الذات، وبيخليك تخرج وتدي دواء للناس اللي حواليك بشكل او باخر.
0: وكاني بأدرك حقيقة إنه اللي عندي مش مني.
1: برافو.
0: وإن اللي ربنا كرمني بيه أنا بس وكيل عليه.
1: شكرك، الكلمة دي جميلة جدا، ودي استخدمها المسيح نفسه. أنا وكيل على فلوسي، وكيل على صحتي، وكيل على وقتي، وكيل على إمكانياتي. والكتاب المقدس بيقول كده إنه محتكر الحنطة يلعنه الشعب. يعني لو انا بحتكر الموارد اللي عندي والامكانيات اللي عندي والفلوس اللي عندي ومش بشارك بيها ومش بساعد بيها حد، ده كده الشعب يلعني. لكن دايما هتلاقي الشخص المعطاء هو اكتر شخص محبوب. الشخص السخي هو الشخص الناس بتحبه. مش بس كده، الشخص اللي بيعطي بسرور برضا مش غصب عنه. عارف في اوقات كده اشوف ناس يعني بتطلع الفلوس من جيبها بالعافيه ومش حابه تعمل حاجه زي كده. عشان كده بولس برضو يقول أهل كورنثوس: المعطي المسرور يحبه الله. فالله بيحب المعطي اللي بيعطي بسرور وبيعطي بسخاء وبيعطي هو راضي عن حاجة زي كده وبيخرج برا نفسه. فالعطاء بيخليك بتتشبه بيسوع المسيح، انك بتخلي نفسك، بتتخلى عن مجدك، بتتخلى عن سلطانك، بتتخلى عن حاجة اللي تديك قيمة، وبتخليك كمان تقف قصاد نفسك وتقول انا قيمتي مش في الفلوس، انا قيمتي في حب الناس، انا مش قيمتي فيما املك، لكن انت فيما اعطي. فكل ما بدأ

0: دي اكتر كلها بتحرر من فكرة اني شايف نفسي اني انت في الفلوس. مش بس كده، المسيح نفسه لما حط نفسه في مقارنة مع المال قال لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما الله او المال. ليه؟ لانه عارف كويس قوي انه المال هو سيد قاسي، ممكن يدمرك، ممكن يخليك بتفكر في نفسك بشكل كبير. والحقيقة الميديا والافلام والمسلسلات اللي حوالينا بنشوفها بتوصل الفكرة دي، ازاي حب المال بيوصل لحب الذات، بيوصل للطمع، بيوصل للانتقام، بيوصل انك ممكن تقتل اللي قدامك عشان خاطر انت بتحب الفلوس. لكن العطاء بيحررك من هذه السيادات الموجودة، بيحررك من هذا الشر اللي موجود حواليك. فكل ما بتعطي اكتر كل ما بتكسر مشاعر وبتكسر افكار جواك موجودة بشكل كبير جدا.
1: اللي انت بتقوله ده كيلو مخليني ابص على المبدأ اللي العالم بيقوله والمبدأ اللي الكتاب بيقوله، انه في عز احتياجي العالم بيقول لي زي ما كنت بتقول حوش كوش جمع، وعلى الناحية التانية الكتاب بيقول انه لما تبقى في عز احتياجك ادي ادي من احتياجك. وزي ما انت بتقول هو يبان مش منطقي بقوانين العالم. بس تسمح لي اشاركك انا المره دي بقصه
0: طبعاً
1: بتفرق معايا قوي في الكتاب المقدس. واحده من اشهر معجزات المسيح انه اشبع 5000 نفس بخمس خبزات وسمكتين.
0: ايوه.
1: بس المبهر بالنسبه لي مش في المعجزه، في الحوار اللي قبل المعجزه، انه اتباعه التلاميذ راحوا قالوا له الناس جعانه، فقال لهم اكلوهم. فهم فكروا في تفكيرين منطقيين جدا، انه ابعتهم كل واحد يروح بيته وياكلوا ويرجعوا تاني، او لو احنا اللي هنأكلهم هنجيب فلوس منين نأكل كل العدد ده. وكأن نظرتهم على الموارد البشرية، على القوانين الأرضية، على المبدأ العالمي بتاع انه انت عشان تشبع الناس محتاج يبقى معك كتير
0: كتير،
1: فهات كتير. والمسيح قال لهم انتوا معاكوا ايه؟
0: اعطوهم انتم ليأكلوا،
1: اعطوهم انتوا، انتوا معاكوا ايه؟ معانا 5 خبزات وسمكتين، اللي هو لو واحد بس فينا جاع هيقوم بيهم لوحده مش 5000 واحد. والعجيب انه بالخمس خبزات وسمكتين كله اكل وفاض كمان.
0: بالظبط.
1: بس انا ازاي بقى اخد خطوه عمليه ناحيه العطاء؟ يعني اللي انا حكي القصه اللي انا حكيتها مع الكلام اللي انت بتقوله يقول ان الموضوع تحدي عكس الطبيعي. فانا ازاي اعود نفسي على عكس الطبيعي؟
0: اوكي. رقم واحد ابص على شخص المسيح نفسه، هو النموذج بتاعنا. هو اللي عرف يعملها بشكل عملي. هو ما تخلاش عن فلوس قليلة ولا فلوس كتيرة، لكن تخلى عن مجده. لما يقول الكتاب انه اخلى نفسه اخذا صورة عبد، يعني المسيح كان في مكانة كبيرة جدا لكن قدر يسيبها بكل حرية. فده يعلمنا انه المسيح كان شايف انه احنا غاليين بشكل كبير، فانا لازم ابص للناس ان هم غاليين. لو انا كريم مش بحب الناس ومش بشوف الناس ان هم غاليين على قلب ربنا قوي، عمري ما اقدر ادي. دي حته مهمه جدا. فلازم ابتدي اغير نظرتي للناس بناء على نظرتي للمسيح نفسه. فكل ما بعرف المسيح اكتر واتشبه بيه اكتر، كل ما الناس يغلوا في عناية اكتر يبقى ليهم مكانه مختلفه. ده رقم واحد. رقم اتنين، محتاج ان انا اوظف امكانياتي وقدراتي ومواهبي ومجهودي وفلوسي بشكل افضل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي بقبض مبلغ مثلا معين، اوكي، لازم قبل كل شيء افكر ازاي هدي المبلغ دوت قبل ما افكر احتياجاتي. لان لو دخلت بس ان اقسم الفلوس دي لاحتياجاتي انا الشخصية هتخلص، هتخلص خلاص.
1: دايما عندي حاجه اصرف فيها.
0: برافو عليك، دايما هلاقي احتياج. لكن اخلي الناس اولويه في الحته دي. وعلى فكره دي اصعب حاجه. ليه؟ لانه في ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي العالم كله بيعاني منها وغلاء الاسعار والحروب والجهل والخوف من بكره انه ممكن يحصل فيه ايه، فالناس بتدور على فكره ايه، انها تحوش، انها تامن مستقبلها، انه انا يعني مش عارفه بكره هيجي ايه، فانا هشيل الاكل مثلا دوت او الطبيخ اللي عندي ده خليه بكره وهكذا. الكتاب بيعلمك لا، انه قبل ما تشيل نفسك شيل غيرك، فكر في غيرك في البدايه. فشوف انا اقدر اساعد الناس حواليا بايه. طب افرض انا راجل فقير مثلا، معيش فعلا فلوس وفلوسي على قدها مش مكفياني انا شخصيا، شوف اقدر اخدم الناس ازاي، شوف اقدر اتحرك ناحيه الناس ازاي، اخرج بره ذاتي ازاي. فممكن واحد مثلا يقول لك انا معيش فلوس لكن معايا طاقه ووقت مثلا اني اوصل حد، او اني مثلا اساعد حد. بنت مثلا يقول لك اساعد مثلا اخت ليا في الكنيسه او في جسد المسيح في شغل البيت وشغل المنزل، ده نوع انواع العطاء. واحد بس يقول لك انا ما عنديش امكانيات جزدانيه بس عندي امكانيات نفسيه اني اقعد مع الناس واسمعهم. واحده من الحاجات اللي بتلفت نظري قوي في اجتماعات الكنائس يا كريم، الشباب والشابات اللي بيحطوا على عاتقهم ان هم يقعدوا مع الاطفال عشان ذويهم واهليهم يقدروا يحضروا الاجتماع. ده نوع عطاء مهم جدا ونوع عملي جدا. هم اختاروا يحتملوا دوشه الاولاد الصغيرين ورخامتهم وغلاستهم وخناقاتهم مع بعض وصوتهم العالي عشان يدوا فرصه ساعه ونص ساعتين لكل اب وام ان هم يحضروا الكنيسه جوه. ده ناس وظفت الامكانيات اللي عندها بشكل صحيح، قررت انها تكون سخيه مع الناس اللي حواليها. الحاجه الثالثه والاخيره انه حط موضوع قصاد ربنا، صلي قول يا رب انت عايز اتحرك الوقت الجاي ازاي، عايزني اساعد مين واساعده ازاي. والله يديك نعمه وحكمه ومعونه في حاجه زي كده، لان اوقات احنا بنتحرك بعواطفنا البشريه، واوقات ربنا يكون عايزنا نعمل حاجه بشكل مختلف. انا عايزك تعطي بس ما تعطيش بالشكل ده، اعطي بشكل مختلف. فهنا بيجي دور الروح القدس اللي جوايا اللي بيرشدني ويكلمني ويقول لي اتحرك ازاي. فلما اتحرك لازم عطاء ما يكونش نابع من مشاعر انسانيه، لكن لازم يكون نابع من وصيه الهيه ومن صوت الهي بيقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه.
1: اللي انت بتقوله ده يا كيرو فكرني برضو بقصة حكاها السيد المسيح، وكان ده أول شخص يوصفه بوصف الغبي، وإنه كان الغني الغبي، وغباءه مش عشان غني بس لأنه لما لقى إنه دخله كتر قرر إنه يعمل مخازن أكبر.
0: أيوة.
1: ويحط حاجات أكتر ويخزن كل ده ويقول لنفسه إيه، كلي واشبعي واستريحي وتبسطي وعيشي براحتك. وساعتها وكأنه الكلمة الغباء بتاعه انه انت النهاردة نفسك هتأخذ منك. اللي انت جمعته ده سبته لمين؟ اللي انت استفدت بيه ولا غيرك استفد بيه؟ واعتقد انا بقى في حالتي انا يعني بضحك، انا الفقير الغبي. انا مش الغبي الغبي، انا الفقير الغبي اللي انا معيش، لانه الحياه دلوقتي صعبه. فكل ما يجي لي اقول لنفسي الحقي باللي بيجي لك، كلي واشبعي واستريحي وبسطي عشان غدا تموتي. مش شايف انه في ناس تانية محتاجه، وانه الله اللي بيغنيني. وده يحطني بقى قدام سؤال، ليه؟ اعتقد سالته في الحلقه اللي فاتت. العادي ان الناس معهاش فلوس،
0: ايوه،
1: خاصه في الوقت اللي احنا فيه العادي ان الناس محتاجه. لو انا في وقت جالي زياده انا محتاج اقف وقفه صحيحه قدام ربنا واقول له ليه، ليه في 1000 جنيه زياده الشهر ده، ليه انت عايزني اعمل ايه
0: بالظبط. وده قلب حلو يا كريم، يا ريت يكون عند كل الناس اللي تسمعنا النهارده، انه كل حد يحس انه دخله بيزيد يبقى كده عطائي لازم يزيد،
1: صح،
0: ولازم اوظفه بشكل جيد. وده الكتاب المقدس بيقوله، انه يعني لازم تخرج برا نفسك شويه وتختبر فرح العطاء وحريه العطاء والعطاء يحررك. عارف كل ما الانسان بيحوش اكتر كل ما بيحس بالخوف اكتر،
1: صح.
0: كذبوا من قالوا انه كل ما معاك فلوس اكتر كل ما تحس بالحريه. الفلوس لما معاك اكتر وتملكها اكتر هي تملك فيك اكتر. تخيل لو انا واقع مني 10 جنيه النهارده هزعل شويه، لكن لو واقع مني 100 جنيه
1: هزعل اكتر.
0: هزعل اكتر. لو 1000 جنيه هزعل اكتر. لو 100000 جنيه ممكن اموت نفسي. صح؟
1: صح.
0: ليه؟ لان الفلوس غاليه قوي. فربنا في العطاء عايز يقول لك رساله، خلي الناس اغلى من الفلوس، خلي الناس كريمه في عينك اكتر بكتير جدا من الفلوس هي الكريمه في عينك. لانه يوم ما ده هيحصل، يوم ما تختبر حريه وفرح ومحبه وتواصل مع الناس مختلفة ما اختبرتوش قبل كده في حياتك.
1: طب ايه رأيك يا كيرو تصللنا للقلب ده انه يبقى أمين. عندي وعندك وعند كل الناس اللي بتسمعنا أمين. القلب اللي فعلا يستغل الناس اكتر من الفلوس.
0: امين يا رب. بنرفع يا رب قلوبنا قدامك عن كل يا رب أنانية وكل بخل يا رب، وكل مرة يا رب احنا اكتنزنا يا رب فلوس نفسنا ومحسناش بالناس اللي حوالينا، وكانت في ناس محتاجة وناس بتموت وناس يا رب بتصلي بقالها زمن واحنا كنا عارفين يا رب، لكن احنا كنا غير مكترثين يا رب وغير مهتمين يا رب بالناس اللي حوالينا. بنصلي يا رب ان الوقت اللي جاي تزود رغبتنا في العطاء اكتر واكتر. بنصلي يا رب انك تدينا يا رب النعمة والمعونة والامكانية احنا نحب الناس يا رب ونتجه ليهم يا رب ونخدمهم بكل عطاء يا رب اللي عندنا. اخدم بوقتي وبطاقتي، اخدم بفلوسي، اخدم بقعداتي، بسمعي للناس، بامكانياتي، بمواهبي يا رب. علمنا نخرج برا نفسنا ونبص عليك انت ونتعلم منك انت، انك معلم صالح ومحب وجميل. ورتنا يا رب العطاء بشكل عملي، محتاجين يا رب نعطي زي المسيح اعطى حياته للمنتهى، ونحب يا رب الناس اللي قدامنا ونشوفهم قد ايه غاليين ومكرمين زي ما انت بتشوفنا غاليين يا رب على قلبك. امين
1: امين. شكرا يا كيرو.
0: شكرا لك كريم،
1: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. والمره دي انا عايز اتحداك انه اكيد واحنا بنحكي عن العطاء جه في دماغك اسم حد بعينه انت عارفه محتاج، يمكن محتاج فلوس، يمكن محتاج وقت، يمكن محتاج مجهود، يمكن محتاج حضن او ودان تسمع. وشجعك انتحرك ودي هذا الشخص واختبر قد ايه الله بيكرمك وبيباركك كل ما عطائك بيزيد، وكل ما بتتحدى الطبيعي بعطائك اللي مش طبيعي. وشجعك انه تكمل معانا السكة اللي احنا ماشيينها في البودكاست بتاعنا سكة جديدة.

أهلا بيك في مقسم السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. في رسالة فيليمون بنشوف قصة محبة عظيمة ربنا بيكلمنا فيها عن عمل الله في حياة شخص يبدو أنه هو فاشل، شخص سارق لص حرامي اسمه أنسيموس. هذا الشخص العبد اللي كان اسمه أنسيموس سرق سيده فيليمون وهرب، لكن بنشوف أنه هرب لما كان في مدينة روميا وتقابل هناك مع نعمة الله على أيدين الرسول بولس، وبولس بيكتب رسالة لفيليمون وبيقول له أنا عايزك تقبل أنسيموس لأن أنسيموس اتغيرت حياته، أنسيموس أصبح خليقة جديدة. فبولس بيقول لفيليمون أنا مش عايزك تقبله زي ما كان عندك في الأول عبد، بس عندي رسالة ليك يا فيليمون، عندي توجيه ليك، عايزك تقبله بطريقة مختلفة. خليني أقرأ معاك رسالة فيليمون وعدد 16. بيقول الكتاب لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخا محبوبا. بولس بيقول لفيليمون أنا مش عايزك تقبل أنسيموس فيما بعد أنه يكون عبد، هو الحقيقة عبد، بس أنا مش عايزك لما أرجعه لك تاني تقبله كعبد، لأنك لو قبلته كعبد القانون الروماني في ذلك الوقت بيعطي السيد الحق في أنه يعني يعاقب هذا العبد بأي عقوبة. فبولس مليان بقلب المسيح، بولس مليان بأحشاء المسيح، بيقول لفيليمون أنا عايزك تقبل أنسيموس اللي كان لص اللي سرقك وهرب اللي خانك وما بقاش نافع ليك، عايز أرجعهولك وعايزك تقبله مش عبد فيما بعد. لو هتقبله كعبد الحقيقة هتطبق عليه القانون، لو هتقبله كعبد هتعاقبه ويمكن العقاب يكون شديد، لكن بولس بيقول لفيليمون أنسيموس اتغير، أنسيموس اتغير. عاوزه يقبله ازاي حضرة الرسول بولس؟ يقول كده بل أفضل من عبد أخا محبوبا، كأنه عاوز يقول لفيليمون يا فيليمون أنسيموس حياته اتغيرت، لازم تقبله المرة دي كأخ. الحقيقة الكلمة دي كلمة مهمة جدا. عارف يعني ايه فيليمون يقبل أنسيموس كأخ؟ يقبله كأخ يعني يفتح بيته ليه. بعد ما كان أنسيموس مجرد عبد بينظف البيت ويقدم المشروبات للضيوف ويعمل أمور اللي يعني بتحصل من العبيد، هيتتحول العلاقة من عبد إلى أخ. صعب جدا بالنسبة لفيليمون أنه فجأة يلاقي أنسيموس من عبد إلى أخ، ولا سيما بعد الوجع وبعد الجرح اللي تعرض ليه. لكن هي دي النعمة اللي تحول العبد إلى أخ، هي دي نعمة الله اللي تيجي علي وعليك وعليكي، على كل حد فينا عامل زي أنسيموس. ويشهد كده الرب يسوع انك امام الاب السماوي انت لست عبدا. كونك في المسيح، كونك قبلت المسيح، كونك قبلت نعمة الله، انت مش عبد، لم تعد بعد عبد. امال ايه؟ انت بقيت بقى مش اخ هنا، ده انت كمان بقيت ابن لله. يا رب ايه الكرامة دي، يا رب ايه النعمة دي، ايه الجمال ده. معقولة يا رب انا أبقى ابن ليك؟ معقول أنا بعد ما كنت عايش في الخطية والشر أكون نافع لجلالك؟ يمكن تكون حاسس أنك فاشل في حياتك، ويمكن مش عارف تكون مؤثر وناجح في حياة الناس، لكن خليني أقولك أنه عمل النعمة يغير من أنسيموس العبد إلى أنسيموس الأخ، من أنسيموس الغير نافع لأنسيموس النافع. النعمة تحول حد حياته خربانة، حد مليان بالشر، حد يمكن متربط بالقيود والخطايا، إلى ابن حقيقي للرب، وده مش بالمجهود. أنسيموس لم يفعل شيء يستحق عليه إكرام سيده فيليمون، لكن ده عمل نعمة الله من خلال بولس، العمل اللي غير قلب أنسيموس، العمل اللي خلاه يصبح ابن لله. لو بتسمعيني دلوقتي، ولو بتسمعني دلوقتي وانت حاسس انك عبد للخطية، انك عبد للشر،
انك عبد الامور مش عارف تتخلص منها وبتحاول تتخلص منها بدراعك وبشطارتك. عندي خبر كويس ليك، تعالى للرب النهاردة وترمي في نعمته، اترمي في احضانه، اترمي على محبته وقول له ايوة انا اؤمن، ايوة يا رب انا بصدق انه النهاردة في مقابلة جديدة، النهاردة في نعمة جديدة، النهاردة في قبول جديد يخليني أتغير، النهاردة في مقابلة تحولني من عبد إلى ابن. ولو أنت اتمتعت بالعلاقة الجميلة مع الرب، أشكر الرب النهاردة، قل له أنا بباركك يا رب، بباركك لأجل عمل النعمة، بباركك لأني ابن ليك، قولي له بباركك لأني بنت ليك، ساعدني لا أحيا فيما بعد كعبد لكن أحيا بهوية الابن. يا رب أنا بباركك لأجل عمل النعمة الغنية، بباركك لأجل البنوة اللي لينا في المسيح. يا رب شكرا لأنه على قلبك لينا نعيش كأبناء وليس كعبيد. ساعدنا نكرمك وساعدنا نحبك وساعدنا نعيش لك كل الوقت كأبناء كبنات مش كعبيد. شكرا يا رب لأنك سامع صلاتنا، ولك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمك.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين ومتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. وأول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين بره بيدخلوا الناس، قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم، قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وهي أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزرهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده، أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي. انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقيت عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان اعظم من كل جنة واعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده، الروح السيد الرب عليا لانه مسحني لأبشر المساكين، ارسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمقصورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى أن الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى أن النهاردة الرب يكون بيقول لك أنا بخرج من الأسر لفلاح بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس ان الاجواء بتاعتي اجواء زريبة، ان تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي الى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ واقرأ معايا الكلمات دي اللي موجودة في اشعياء 62، من اجل صهيون لا اسكت ومن اجل اورشليم لا اهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط. فترى الامم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهارده الرب يقدر يدي لك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال، وتكونين اكليل جمال بيد الرب
وتاجا ملكيا بكف إلهك. لا يقال بعد لك مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يصر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة، للمكان اللي محدش بيسكنه، إنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقول لك الذي يصر بك، لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا محاشة بعد.

افتح باب قلبك النهاردة، لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ، يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة وقول يا رب أنا بقبل أنك تيجي لمزود قلبي، مهما كان قلبي مزود حقير أنت تقدر تخليه مولود فيه ملك الملوك ورب الأرباب. تعال النهاردة نقول يا رب غطي كل رماد بجمال، اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة، العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح، لكن وقت ما يتولد في قلبك تسجل الميعاد وتقول ده الوقت اللي أنا فتحت فيه باب مزودي، وتقول يا رب تعالى بدل، بدل الروح اليأسة قوم النهاردة ترج الله الحي السجن فيك اللي قبل انه يتولد علشانك وعشان يغير المشهد. قوم النهاردة لان ربنا بيقولك انا بصرتي بيك، مصرتي

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد؟

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: ندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم إخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني اسئلة من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لك عن حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح، دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا ام نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: فهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا ام نبيل، بس بيقولوا الطباع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مسحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينة الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل فهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء إلى أسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبنا، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: هي يا سيدي مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشو.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: اي طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي اشوفك عم تعملن بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدها.
0: اي طول بالك شبك متعبة ومالي قدها، ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. إيه بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، إيه رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: إمتى رح يجي هاليوم وأخلص؟ بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، أنت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد إذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إيه لا ما حزرتي، أنا زلمة عندي أسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على أسئلتي. لسه كل ما بسأل بيقولولي سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر عم تكفر. إذا ما بدي أسأل وفكر كيف بدي أفهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد أنت زلمة بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول أنت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك أنا ما عم بطلب أعرف كل شي، أبسط الأمور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس أنه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت أعرف أنه هو اللي حماني من أخطار كتيرة من أنا وصغير لحتى ما كبرت، كنت أعرف أنه كل ما طيب من أي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا أبو نبيل أنا مثلك بالضبط، بس بحس أنه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما بورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. فنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بده يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم مع الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم مع الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو اساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح وبنمجد الله، ومرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والايام العادية ببيتنا، ببيت اصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس اهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه اذا كنت عم بحكي فصحى او عامية، لانه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما اقول وقبل ما احكي.
0: امين امين. واخر شيء اخوتنا المستمعين، حابة اقول انه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
1: الرب معكم.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أنه أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس سي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما مفيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر توفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي أنا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم أنا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة إنه في سماء وفي حياة تانية، إنه الناس دي هترتاح، الناس دي الألام والأتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، انتوا ليه كده، انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير أو حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك إن هما بيقولوا إيه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على إنه هو مش موجود. أنت بتخدم حد مريض، يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، لأنه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بأنه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام إن إحنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، إنه الناس بتقول له أنت تبت ولا ما تبتش، طب أنت عملت إيه عشان تبقى في الحالة اللي أنت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده إنه طب الله قال إنه لو إحنا اعترفنا بخطايانا هو أمين إنه يطهر من كل خطية، فإزاي أنا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد وأقول له إن اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك، أنا مش من حقي إني أنا أحكم على حد تعبان ولا أحكم ليه اللي حصل فيه، لأنه هو في علاقة بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معه إزاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا إزاي. فأنا يعني نفسي قوي لو إحنا بنتعامل مع حد مريض ياريت نخلي بالنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنطبطب وإحنا بنقول، لأن كلامنا ده كله بيأثر يا إما سلبي يا إما إيجابي. أنا أشكر ربنا أنا ما فقدتش ثقتي فيه إنه هو موجود، إنه صالح، إنه أنا عارفة أعيش، أنا عارفة أتأقلم، أنا يمكن اديتني قوة أكتر إن أحاول أجمع أخواتي أكتر اللي باقيين، أقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض أكتر، ما بقاش فيه جوايا حتة إنه أدق على أي كلمة بتقل، لا يا جماعة إحنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت إن إحنا لنزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص إنه هو موجود، هو موجود وبيسندني.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: الثاني.
2: فأطلب قبل كل شيء أن تقيم الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة، حتى نحيا حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة. فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغ إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع الإنسان الذي ضحى بنفسه فدا لجميع الناس، والشهادة على ذلك تمت في وقتها. ولها جعلني الله مبشرا ورسولا أقول الحق ولا أكذب، ومعلما لغير اليهود في الإيمان والحق. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام، وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشن بتقوى الله. وعلى المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء، لأن آدم خلقه الله أولا ثم حواء، وما أغوى الشرير آدم، بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية، ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة، لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية أنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد أنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث أن احنا نكتب الأشياء التي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات عن نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسوا تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب يشوع الفصل الثالث. وقام يشوع في الصباح الباكر ورحل هو وكل بني إسرائيل من شطيم، وجاءوا إلى نهر الأردن وباتوا هناك قبل أن يعبروا. وبعد 3 أيام تجول القادة في المخيم وأمروا الشعب وقالوا لهم: عندما ترون صندوق عهد المولى إلهكم والأحبار اللاويين يحملونه، فارحلوا من أماكنكم واتبعوه لكي تعرفوا الطريق التي يجب أن تسيروا فيها، لأنكم لم تسلكوها من قبل. ولكن يجب أن يكون بينكم وبين الصندوق مسافة 1 كيلومتر تقريبا، ولا تقربوا منه. وقال يشوع للشعب: طهروا أنفسكم

0: تعالوا إلى هنا واسمعوا كلام المولى إلهكم، بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم، وأنه بالتأكيد يطرد من أمامكم الكنعانيين والحثيين والحويين والفرزيين والجرجاشيين والأموريين واليبوسيين. انظروا، إن صندوق عهد رب كل الأرض ينزل إلى نهر الأردن أمامكم، فاختاروا 12 رجلا من قبائل إسرائيل، أي رجلا واحدا من كل قبيلة، وحين يضع الأحبار الذين يحملون صندوق عهد المولى رب كل الأرض أقدامهم في مياه الأردن، تتوقف المياه المنحدرة من فوق وتقف كحائط، فرحل الشعب من خيامهم ليعبروا نهر الأردن، وكان الأحبار الذين يحملون صندوق العهد أمامهم، وكان النهر ممتلئا إلى كل شواطئه طول أيام الحصاد. فلما وصل الأحبار الذين يحملون الصندوق إلى نهر الأردن ولمست أقدامهم المياه التي على الشاطئ، توقفت المياه المنحدرة من فوق ووقفت كحائط بعيدا جدا عند مدينة أدام التي بالقرب من سراتان، والمياه المنحدرة إلى بحر العربة أي البحر الميت انقطعت تماما. فعبر الشعب مقابل أريحة، ووقف الأحبار الذين يحملون صندوق عهد الله ثابتين على أرض يابسة في وسط الأردن، بينما كل بني إسرائيل يعبرون على أرض يابسة، حتى انتهى كل الشعب من عبور النهر.
1: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، منستفيد منها في حياتنا الروحية، منستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، ابقوا معنا.
2: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. أعزائنا المستمعين، حياكم الله معنا ونبدي تأمل جديد من حلقات برنامجكم تأملات خليجية. خلكم معنا وتابعونا. أكو طلب صعب جدا، شلون يبيني الله أني أحب اللي يكرهني ويدبر لي مكايد ويحسدني أو يأذيني؟ شلون أقدر أرحم اللي يضايجني ويفقدني سلامي الداخلي ويعاندني؟ ما أقدر، هذا الطلب صعب جدا يا رب. لكن أحبائي المستمعين، الله ما يطلب منا شيء فوق طاقتنا، ولا راح يخليني أتعذب وأمر بمتاعب. الله يبيني أرحم هذيل المتعبين، مو عشاني ولا عشان أرضي ربي بس، لكن عشان تتغير حياتهم مثل ما يغير الله حياتي، ويفتح الله عيونهم ويشوف الله الآب المحب مثل ما أنا أشوفه. أكو آية أحبها جدا في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 وعدد 16، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. خلونا نتخيل هالمشهد. أكو بيت كبير من برا، شكله سنع وكشخة،

0: لكن من داخل بارد، ماكو دفء محبة كلش. الأم مشغولة دنيتها في الشوبينج والميك أب والسهرات والطلعات ويا الربع، والأبو مشغول بالديوانيات أو الدوام الطويل أو تجارته، والعيال مساكين قاعدين بالبيت ويا الخدم، ماكو حد يهتم فيهم ولا يحبهم أو يلمهم ويحسسهم بأهميتهم، ودائما العيال محبطين ويحسون أنهم مهمشين ومهملين وما يعرفون الحب، ويحسون أنهم أقل من باقي الناس، ويقعد الياهل يطالع الناس والبيوت الثانية اللي حوالينا ويشوف مثلا أبو ثاني قاعد يهتم بولده، يضحك معاه، يتغشمر، ياخذ طلعات للوناسة ويكونوا ربع، أكو محبة بينهم واضحة. شنو وضع هالياهل المتروك والمنسي من أهله؟ إنزين شلون راح تكون ردة فعل الياهل هذا المنهد لمن يكبر وما حد يسأل فيه ولا حد يهتم بأموره ولا تفاصيل حياته؟ أحبائي، كلنا نمر بظروف صعبة، مو علشان الله يبينا نتحمل ونتأذى ونصير تعبانين، لكن عشان نحس بمعاناة الآخرين ونقدر نساندهم ونخفف عنهم. الياهل اللي تعبان وكبر على هذا الحال ممكن تكون داخله غريزة الانتقام، وأصعب إحساس إنه يكون مكروه وهو وايد ما يدري إنه محبوب. بلاوي الدنيا تطلع منه ويسب ويلعن ويكره ويدبر مكايد، ليش؟ إنه ما حس بالمحبة، لكن داخله في حسد، ليش هذيلي مرتاحين، ليش هذيلي مستانسين وأنا لا؟ عزيزي المستمع، إذا كنت أنت واحد من اللي مروا بهالظروف الصعبة وشايف أن الدنيا سودة قدامك وما حد سائل فيك، أحب أقول لك أن الله يقدر يطلعك من كل هذا. صعب جدا أنك تعيش شايل همومك وين ما رحت وتحاول تنتقم من الماضي المؤلم بأنك تأذي غيرك أو تحرمهم السلام والهدوء. لا تطالع غير وكأنهم فريسة تحاول أنك تحط عليهم عشان يمكن ترتاح أنت لما تشوف غيرك منضر أو متضرر. الله في كلامه الغالي جدا يقول: أحببتكم قال الرب. يا لها من كلمة رائعة، أحببتكم. الله يحبني أنا؟ عزيزي، أنت محبوب جدا جدا، وأنا أؤكد لك أن الله رحمك من أذى وايد وأنت مو حاس فيه. الشر بكل مكان يحاول يهدد سلامك الداخلي ويخليك تعبان، لكن لما نتصدق أن الله يدري ويعلم أن أنت تعبان، وكلام إبليس اللي يهدم ويفرق ويشتت ذهنك، خليك متذكر أن الله صادق بكلامه لما يقول لك أنا أحبك، أحببتكم. كذي قال: أحببتكم، أنت ولدي، أنت بنتي، وأنا أحبك وأحبك حيل. تدري أنك أنت محبوب وأنك مو متهان أو يائس؟ الله خلاك تسمع هالرسالة الحين عشان تطمن أن الله وياك وما راح يهدك أبدا، ولا تعيش في كآبة الحزن والكره يسيطر على فكرك. الله معاك وجنبك وما راح يتخلى عنك. الله أب صالح وجميل جدا. يقول الوحي المقدس عن الله: أحببتكم من أجل ذلك أدمت لكم الرحمة. هاليلويا. أنت مو متروك للظروف عشان تحركك يمين ويسار وتتخبط بأفكار الغل والحقد والكره والتحلطم على حالك. أنت مو بروحك متروك ومكشوت فيك والكل ناسيك ومنهان. أنت مو وحيد ولا أحد يحس فيك. أنت غالي جدا على قلب الله. صدق هالكلام، أنت غالي جدا، أنت مركز اهتمامه، ويبيك تصدق هالكلام، أنت محبوب ومميز جدا جدا. الله قدوس وليس فيه ظلمة أبدا، يعني ما يكره ولا يحسد ولا يقول كلام ما يكون صادق فيه. الله يحبك.
1: مستمعينا الأفاضل، تعالوا نتعبد لله بالترتيلة هذه.

0: نعاود مرة ثانية نتكلم عن محبة الأعداء. إشلون أحب اللي يأذيني ويجيب لي مشاكل؟ مكتوب في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2:10: من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. في رسالة بولس إلى أهل روميا إصحاح 12:1-2: ينبغي أن تتحولوا، يعني تتغيروا، بتجديد أذهانكم. إشلون أقدر أعيش بشكل مختلف؟ علينا أن نفكر بطريقة مختلفة ونتجنب التشبه بالعالم والشرير اللي قاعد يتحكم بأهل العالم، ونستخدم أجسادنا وقلوبنا في خدمة الله ومحبته. اللي يحب الله لازم يحب كلامه ويطيع وصاياه. تقول كلمة الله: أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. هذه الآية موجودة في رسالة بطرس الرسول الأولى إصحاح 1:22، راح أكررها: أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. محبة من قلب طاهر يعني ماكو رياء، يعني مو أحب صديقتي وألمها وأحبها وهذا، لكن أنا من داخلي محترة وأبي أحسدها وأحقد عليها ليش إنها عندها أشياء أكثر مني. لا، محبة الله الطاهرة لما تنسجب في قلوبنا وتكون موجودة داخلنا، نحب بقلب طاهر. ترى المحبة مو سهلة. اللي يحب هو القوي، اللي يترك مشاعره للكره هذا إنسان ضعيف. أسهل شيء على الإنسان إنه لما يكون تحت وطأة الظروف صعبة ويتأذى من الناس إنه يهد الموضوع ويكشت فيهم ويروح بعيد عنهم. ندري كلنا إن أكو ناس وايد يتحجون ويتدخلون بحياتنا، لكن لابد إن نترك مسافة بيننا وبينهم ونبعد عنهم، بس محبتهم في قلوبنا لازم تكون موجودة. يقول الكتاب المقدس، هذا كلمة الله، وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. إنجيل يوحنا إصحاح 13:34. هذه وصية جديدة. إشلون جديدة؟ هو قالها الله من سنين، أدري، لكن هذه الوصية جديدة لأن كل يوم الله يجدد محبته داخلنا، ونسمع كلمة الله كأنها جديدة، كأنها كلام مروي نرتوي منه كل يوم بصورة مختلفة. في رسالة يوحنا الرسول الأولى إصحاح 2:10 يقول: من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. اللي يبي يمشي حسب تعاليم الله لازم يحب ويبارك ولا يلعن ويسب. أكو وايد مشايخ يوعظون عن المحبة، لكن محبة الله الصجية اللي مكتوب عنها بالكتاب المقدس واضحة في حياة السيد المسيح، هي الصجية ونابعة من قلب طاهر. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح 16:14: لتصر كل أموركم في محبة. يعني كل أموري في حياتي تكون في محبة. ورسالة بولس الرسول لأهل كنيسة روميا إصحاح 12:10: شو تقول؟ وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. شلون أقدم أخوي؟ شلون أقدم أختي في الكرامة؟ أقول لا، أنت أخذي الأفضل، أنت تكون أحسن مني. هذا تواضع. اطلب من الله الحين أن يغير قلبك ويدش حياتك ويخل قلبك رقيق يحب ويتنازل عن الهواش والصراع الداخلي. مو سهل أنك تحب من نفسك، لكن اطلب معونة الله ومساعدة الرب القادر على كل شيء. الحكيم والذكي واللي يبي يطيع صوت الله هو بس اللي يقدر يحب. يقول في سفر يشوع، هذا بالعهد القديم إصحاح الثالث وعدد واحد. بنو الحكمة جماعة الصديقين وذريتهم أهل الطاعة والمحبة. شلون الناس تشوف فيك محبة الله؟ لو أنت معتقد إنك دين وتعيش حياة التقوى لكن ماكو بقلبك محبة الله وما قاعد تنفذ وصية الله في موضوع المحبة، أنت قاعد تضحك على نفسك. لا تكون مرائي، يعني عندك ويهين، وتيجي قدام الناس تضحك وتستانس وتحبهم لكن من داخلك ماكو محبة صدية. اللي يبي الله يبي يمتلئ من محبة الله فعلا ويعبد الله من كل قلبه. لازم تكون في محبة. أكيد راح تظهر محبتك للناس لو أنت فيك محبة الله، حتى لو هم قاعدين يتعاملوا معاك بقسوة وكره، محبة الله اللي داخلك تغير نفسك ويشوفون فيك محبة غريبة، يقولون شلون هو؟ شنو هذا؟ شفيه تغير؟ قول لهم الله غير قلبي، في داخلي محبة الله. هذا اللي مكتوب في رسالة بولس الرسول الأولى إلى كنيسة تيموثاوس في إصحاح الرابع عدد 12، راح أكررها. كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. تعالوا نطلب الله من كل قلوبنا إن يغيرها وتصير في عملية تبديل القلب، يغير القلب القاسي اللي تعبان من الكره والغيرة والحسد والحقد والشرور، ويشفيك من الداخل من جروح الماضي. تتبدل حياتك وتصير عندك قلب جديد، قلب مو شايل هموم، قلب نقي مقدس في الله، قلب مرتاح وينبض بفرح الله وسلامه. الله يقدر يحط في قلبك سلام داخلي يفوق تصورات العقل ويحفظك من كل شر. مكتوب في كلمة الله المقدسة في رسالة بولس إلى أهل روميا إصحاح 5 وعدد 3 يقول: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. مو أي أحد يعطيك المحبة، هذه لازم تنسكب من الله بالروح القدس. تعالوا نشوف جوانب المحبة وشنو صفات المحبة الصجية اللي يقول عنها الكتاب المقدس. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كنيسة كورنثوس إصحاح 13 وعدد 4 يتكلم عن المحبة. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، المحبة لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح
1: مستمعين الأفاضل، تعالوا نتعبد لله بالترتيلة هذه،
0: وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. أعزائنا المستمعين، كلامنا عن المحبة رح يطول، لكن أبيك الحين تقعد ويا ربك قاعدة صادجة من قلبك، قول يا رب نظف قلبي من كل كره، من كل حسد، كل شر. يا رب أبيك تبدل هالقلب التايب. أنا أتوب الحين عن كل كلام سلبي قلته حق ربعي، حق أهلي. أبيك تبدل قلبي وتحط محبتك فيه، اسكب محبتك فيه. وعودك صادقة أنك راح تعطيني محبة. باسم الله قاعد أصلي، آمين. نشوفكم بحلقة جديدة ومع السلامة.

0: شيء رائع وشيء فيه بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج، تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: أهلا وسهلا أحبائنا في سؤال يهمك. النهاردة عندنا سؤال، خلينا نسمعه مع بعض وبعدها على طول أبدأ أجاوب عليه وأعلق عليه. نسمع السؤال.
2: من فضلك يا دكتور، سؤال يعني ليش الله تجسد بصورة إنسان؟
1: السؤال ده هو بيكلمنا عن تجسد الله، ليه ربنا يتجسد؟ إيه السبب؟ الحقيقة إحنا يمكن في بيئتنا العربية الحكاية دي بتبقى شوية غريبة علينا، لكن أنا هقول لكم أساساً ليه الله بيتجسد. الله لو بيحبنا وغوينا ونفسه إن إحنا نعرفه ونفسه إن إحنا نبقى أصحابه ورغبته إن هو الحب اللي عنده والفرح اللي عنده يتبادله معانا، لو كان نفسه إن يبقى صديقنا ونعيش معاه ونعرفه بطريقة مباشرة ويعرفنا بطريقة شخصية مع بعض، ما كانش هيكون في حل أبدا إلا إن هو يتجسد. أما لو كان الله ميال إن هو يكون بعيد وغير معروف لكن بس يبقى عندنا شوية معلومات عنه ومثلا ينظم لنا حياتنا أو يبقى يزودنا ببعض الحاجات اللي احنا محتاجينها، يبقى التجسد ملوش لازمة. يبقى ليه الله يتجسد أو الله لا يتجسد؟ مرتبطة بقلبه، مرتبطة بفكرته هو، مرتبطة بقيمتنا ومكانتنا إحنا عنده. اللي أنا شفته في الإنجيل واللي هز حياتي وهز عمري إن الله بيحبنا جدا، بيموت فينا، بيشتاق إلينا، خلقنا على أعلى مستوى من القيمة علشان خاطر نفسه إن إحنا دونا عن كل المخلوقات ولا حتى الملائكة إن إحنا نبقى أبنائه، حبايبه، أصدقائه. أنا مش ممكن أبقى حبيب واحد وأنا ما أعرفوش، مش ممكن أبقى حبيب واحد وأنا مش بشتاق له. الله البعيد الغريب اللي بعرفه من خلال الطبيعة بس، وهو ربنا عايزنا نعرفه من خلال الطبيعة برضك، أو بنعرفه من خلال الأنبياء بس وهم بيحكوا عنه، لازال الله البعيد اللي مش قريب مني ومش اللي عايش معايا أو مش اللي بحس بيه شخصيا. فلذلك أنا شخصيا قبل ما كنت أعرف إن الله بيحبيني للدرجة دي وإن هو جالي على الأرض وبدأت إن أنا أقرأ الإنجيل، الله بالنسبة لي كان غامض، كان كل شيء عظيم موجود فيه بس أنا ما بشتقلهوش. ممكن أحب ألتزم بواجباتي أو أعمل الحاجات المطلوبة مني أو إني أنا أحاول ما زعلوش لأن هو الله كل حاجة في إيديه، لكن تقولي إنك بتحبه الحقيقة ما عرفهاش. أحب حد أنا ما عرفوش تشتاق تقضي وقت معاه؟ هو أصلا مين قال إنه هو عايز يقضي وقت معايا؟ الحكاية كلها إن أنا مطلوب مني أعمل حاجات، ولكن الثورة في حياتي وحلاوة الله وقيمتي وجمال الدنيا بالنسبة لي بدأت لما عرفت إن الله مش بس هو الخالق وهو اللي مهتم بأمور الوجود كله، لا ده يحب ان انا اعرفه. وعلشان كده لما يقول الكتاب عن الله، الكلمة هو الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، الحقيقة انا تعجبت لما بدأت اقرأ في الانجيل واشوف قد ايه انه بيحبني، اشوف قد ايه انه فرحان بالناس، اشوف قد ايه انه حنين، اشوف قد ايه انه هو معتني بحياتنا وبيحب صداقتنا وبيحب ان احنا نكون قريبين منه حتى اولاده. اكتشفت ان ده مستحيل يحصل الا لو كان الله يتجسد. انا شخصيا في خبرتي الشخصيه ما اقدرش اقول ان لو الله ما تجسدش كنت هكون بشتاقله زي ما انا بشتاقله دلوقتي، وبحبه زي ما بحبه دلوقتي، وبتمنى ان انا اقضي وقتي كله معاه. انا بالنسبه لي عايز اقول لكم يا اخواتي، اعظم هبه اخدتها انا شخصيا هي ان الله عايزني اعرفه. بص الكتاب بيقول ايه، انمو في النعمه وفي معرفه ربنا يسوع. الله عايزنا نعرفه، دي حاجه يعني غايه في الاهميه عنده. بيقول ورأينا مجده، ان احنا نرى مجده. هو عارف ان دي اكتر حاجه هتفرحنا في الدنيا اخواتنا الاحباء. ليه يتجسد؟ دي اعظم الاجابه عليها، هي احلى شيء ممكن تعمل ثوره في حياتك وتعمل تعمل منك انسان تاني. عايز قبل ما انهي اقول لك ان المسيح بيحبك، وهو بيدعوك انك انت تشاركه حياته وفرحه ومجده وصدقته. والله يباركك، والله يباركك، ونشوفكم في سؤال يهمك مع سؤال تاني. ربنا معكم.

0: وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع، بل كل المجتمع هي المرأة.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، يقول أحد التقارير الواردة في الصحيفة العربية تحت عنوان الاكتئاب يصيب النساء أكثر من الرجال ما يلي، ذكرت دراسة بريطانية أن الاضطرابات النفسية هي أكثر شيوعاً بنسبة 20 إلى 40 لدى النساء من الرجال، وذلك من جراء التوتر الذي يتعرضن له بسبب توليهن مهام عديدة. وقال البروفيسور دانيال فريمان، وهو عالم نفسي من جامعة أكسفورد، في دراسة نشرت بعنوان الجنس المتوتر، الكشف عن الحقيقة حول الرجال والنساء والصحة النفسية، يقول إن التحقيق الأول المنهجي لاستطلاعات صحية نفسية وطنية أظهرت أن الاضطرابات النفسية هي أكثر شيوعاً بنسبة 20 إلى 40 لدى النساء من الرجال. وأوضح فريمان أن التوتر الناجم عن الضغط على النساء لأداء أدوار عديدة هو عامل أساسي لارتفاع معدلات الاكتئاب والرهاب لديهن. وأشار أيضاً إلى أن النساء يصبن بمعدلات أكثر ارتفاعاً من التوتر من جراء المتطلبات المرافقة لأدوارهن الاجتماعية.

ويتابع التقرير عن الاكتئاب الذي يصيب النساء أكثر من الرجال، ليقول فيه البروفيسور دانيال فريمان إنه يتوقع من المرأة أن تكون الراعية ومربية المنزل والعاملة، كما يطلب منها في الوقت عينه أن يكون جسمها رشيقاً ومظهرها مثالياً، كما أضاف علماً بأن العمل المنزلي يتم التقليل من أهميته، ونظراً إلى أن النساء غالباً ما يتقاضين رواتب أقل، كما ويجدن صعوبة في التقدم في وظائفهن، ويتعين عليهن القيام بعدة أدوار في آن، ويتم إمطارهن بصور عن المرأة المثالية. فمن أجل كل هذه التوقعات، من الطبيعي أن يكون لهذه العوامل أثر نفسي عليهن. وقال أيضاً إن هذه العوامل تشكل عناصر ضغط قد تجعل النساء يشعرن بأنهن أخفقن وبأنهن لا يملكن مكونات النجاح الضرورية وبأنه تم التخلي عنهن. وهذا النوع من المشاعر قد يؤدي إلى مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب. وقال الكاتب الآخر لهذه الدراسة، وهو جيسون فريمان من قسم العلوم النفسية في جامعة أكسفورد، إن النساء يعانين معدلات أكثر ارتفاعاً من الاكتئاب والرهاب والأرق والضغط ما بعد الصدمة، وكذلك من اضطرابات في الأكل. إلى هنا ينتهي التقرير.

إذن إن خلاصة ما توصلت إليه الدراسات يا سيدتي هي أن النساء معرضات للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف عن الرجال. وبالطبع وكما سمعنا من التحليل السابق فهو أن الضغوط التي تعيشها المرأة في هذا العصر بالذات هي من جراء المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتي تزداد يوما بعد يوم. وعندما تشعر بأنها واقعة تحت هذا الضغط تقلق وتخاف وتضطرب، وهذه المشاعر لابد أن تؤدي فيما بعد إلى مشاكل نفسية منها الاكتئاب. وبالطبع يختلف هذا التأثير من سيدة إلى أخرى، فالبعض منهن يتحملن أكثر من غيرهن. ترى هل شعر الناس في الماضي بمثل هذه الحالات أيضا سيدتي؟ ألم يكن لديهم ضغوطات حياتية لكنها من نوع آخر؟ بالطبع نعم، إذن الحياة يا صديقتي بما فيها من ضغوطات متنوعة تؤثر على الإنسان بطبيعته ومهما اختلف الزمن. فلقد مر الناس نساء ورجالا وعبر التاريخ بمواقف صعبة جعلتهم يكتئبون أو يفشلون وربما يتمنون الموت، إذ يخبرنا الإنجيل المقدس وبحسب البشير لوقا الطبيب عن هذه الحادثة التي ذهب فيها الرب يسوع المسيح إلى الهيكل اليهودي هناك في بداية رسالته إلى العالم. وفي الناصرة حيث تربى دخل إلى المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم.

قال الرب يسوع المسيح: يا سيدتي، إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. ما هو الذي تم؟ لقد تمت نبوءة النبي إشعياء التي تخبر عنه بأنه سيأتي إلى هذا العالم بهدف معين، ألا وهو لكي يشفي المنكسري القلوب، وليبشر المساكين بالروح، ولكي ينادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر. وكذلك أتى لكي يفك قيد المظلومين والمعذبين. أخبرهم بأن اليوم، أي في مجيئه في تلك الساعة، تمت النبوءة عنه. وهذا بالضبط ما فعله يا سيدتي، لأن المسيح أتى إلى عالم البشر لكي يشفي المرضى ويتحنن على الناس ويخرج الشياطين ويحرر من أسر إبليس الشيطان، وأيضا أتى لكي يشفي منكسري القلوب. فالمكتئب هو كسير القلب والنفس، وهذا ما يحز في نفس الرب يسوع الذي يشعر مع الإنسان ويحب الإنسان، وأتى لكي يفتدي الإنسان من آلامه ومن خطاياه. فهل التجأت إليه يوما سيدتي؟ هل تعرفت إلى رسالته التي تحمل الأمل من جديد إلى حياتك؟ وهل فهمت هدف مجيئه إلى عالمنا لكي يمد يد العون لكل محتاج ومثقل ومكتئب وفاشل وفقير ومظلوم، ولكي يحرر كل خاطئ من أسر الخطية؟ يقول عنه الإنجيل المقدس بأنه لما رأى الجموع منطرحة تحنن عليهم، لأنهم كانوا كغنم لا راعي لها. فإذا كنت سيدتي متضايقة أو مكتئبة، فلما لا تأتي إلى الرب يسوع المسيح وتطلب منه العون، وهو وحده يقدر أن يمنحك الأمل من جديد، لأنه وحده مصدر الرجاء.

أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف أن احنا نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور الثاني. لماذا هاجت الأمم؟ ولماذا فكرت الشعوب في أمور باطلة؟ استعد ملوك الأرض واجتمع الحكام معا ضد الله وضد المسيح مختاره وقالوا: لنقطع عنا قيودهما ونتحرر من ربوطهما. الجالس على العرش في السماء يضحك، ربنا يهزأ بهم ثم يوبخهم في غضبه ويرعبهم بغيظه ويقول: أنا اخترت لي ملكا يحكم شعبي في القدس. أخبر بما أعلنه الله، فقد قال لي: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي. أطلب مني فأعطيك الأمم نصيبا والأرض إلى آخرها ملكا لك، فتحكمها بعصا من حديد وتحطمها مثل آنية من فخار. لذلك تعقلوا أيها الملوك واحذروا يا حكام الأرض، اعبدوا الله بخوف وابتهجوا أمامه باحترام. قبلوا الملك لئلا يغضب فتهلكوا في الطريق، لأنه عن قريب يشتعل غضبه. هنيئا لكل الذين يلجؤون إليه،

بحاول دايما طول الوقت انه احب اراجع واحب اقول واشوف احنا اتكلمنا في ايه قبل كده، لانه ده كمان بيساعد جدا اي شخص لسه داخل جديد بيسمعنا لاول مرة يبقى معانا على نفس الخط وكلنا فاهمين احنا بنعمل ايه بالظبط. وكالعادة بحب ابتدي قوي ببريف ايه هو البرنامج، احنا بنعمل ايه بالظبط. البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكة، هو برنامج مخصوص للشباب، مخصوص للتحديات اللي احنا بنتحط فيها في وقت يمكن ما عندناش الخبرة الكافية، ما عندناش انه ازاي او نعمل ايه لما نتحط في موقف الفلاني، في وقت بنتعرض فيه لكم كبير جدا من الاحباطات، لكم كبير جدا من الفشل، او لكم كبير بانه انا مش عارف انا عايز ايه، انا مش عارف انا مين، طب هل انا الناس بتحبيني الناس ما مش بتحبني، في وقت مليان فعلا ضغوطات وتحديات فعلا كبيرة جدا جدا جدا. فحقيقي بيبقى وقت صعب ومش سهل خالص، فده وقت بيبقى مخصص انه احنا نتكلم عن التحديات دي، المواقف دي. اعتقد ممكن في عادتنا مع صحابنا اكيد بيجي في وقت ونتكلم فيها عن ايه المشاكل اللي احنا واقعين فيها، احنا حاسين بايه. كتير قوي افتكر لما بنقعد مع اصحابي بتفتح مواضيع واحنا قاعدين مع بعض، في حاجات بنتكلم فيها وبياخد الموضوع وقت ولسه عندنا تساؤلات فيها، يمكن في حاجات تانية ما تكلمناش فيها اصلا او ما جاتش الفرصة ان احنا نتكلم فيها. فاعتقد انه البرنامج ده معمول مخصوص للمواضيع دي، ان احنا نفهم التحديات بتاعتنا. فتكلمنا في الموسم الاول عن تحديات كتيرة جدا جدا، يمكن تكون برانة اكتر وهتفهموا قصدي ايه. يعني اتكلمنا كمثال في علاقتي مع الاهل، قد ايه علاقتي مع الاهل بيبقى فيها كم من الشد، كم من الصراعات، كم من الخناقات، لانه احنا لسه انا نفسي اكون بعمل الحاجة بطريقتي وهم نفسهم يعملوا الحاجة بطريقتهم، وشايفين ان طريقتنا ممكن تبقى ناقص حاجات كتيرة جدا جدا جدا، بحكم طبعا انه او بحكم ان احنا لسه بنتعلم نفهم ايه في الحياة. وانا مش جاي هنا اكون بتمرد او بقول ان هم غلط، بالعكس الناس دي عدت او اهلنا عدوا بخبرات في حياتهم كبيرة جدا جدا جدا، ولكن يمكن الخبرات بتختلف شوية من جيل لجيل، ويمكن دي الشعرة اللي دايما بيحصل فيها صدام. انا بشوف انه اللي انا عايز اعمله دلوقتي ده نافع جدا وهو المستقبل، لكن على ايامهم الحاجة اللي انا نفسي اكون بعملها ما كانش ليها وجود، فشايفين انه حتى دلوقتي هي ملهاش وجود، وبيلعبوا في السكة اللي دايما متعودين عليها. زي مثلا اهلنا في الاغلب في ثانوية عامة، لو انت شخص ثانوية عامة او اي نوع، دايما عندهم طموح ان ابنهم يكون مهندس، ابنهم يكون دكتور او دكتورة او مهندسة. في بعض الكليات كده الاهل مقدسينها جدا جدا، لان دي الكليات اللي تربوا، انه الكليات دي زي كلمة اللي بيقولوها كليات قمة. ولكن دلوقتي في عصر التفتح والتك او التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه، والذكاء الاصطناعي طبعا اللي هو دلوقتي خلاص بقى في كل حتة، المواضيع اختلفت تماما. ما بقاش في حاجة اسمها كليات قمة. في كليات يعني بنطمح ان احنا ندخلها، ولكن مش شرط خالص ان دي تبقى الكلية القمة، الكلية اللي ممكن تكون يعني بمناسبة ان احنا نقول عليها قمة فمثلا دي اللي بتدخلي دخل كويس. لا، يعني الموازين اختلفت تماما. في دلوقتي فرص شغل او في اشغال ما كناش نتوقع انه بتدخل هذا الدخل، مختلفة تماما عن كونك تكون مهندس او دكتور او ايا كان. اللي اقصد اقوله انه علشان ما تطولش في الحتة دي، انه الدنيا اختلفت تماما. بقى في حاجة اسمها سوشيال ميديا، حاجة اسمها ماركتينج، حاجة اسمها تطور على النت، حاجات كتيرة جدا جدا جدا. كل دي مجالات جديدة لسه احنا داخلين فيها، اهلنا ما يعرفوش عنها حاجة قوي، وحقهم طبعا. فالدنيا اختلفت، فدايما بيحصل فيه صراع بيني وبين اهلي،
انا نفسي في حاجه وهم نفسهم في حاجه. فده واحد من المواضيع اتكلمنا في انه كتير قوي بنتحط في موضوع انه احنا مش معانا الفلوس الكافيه اللي بيها نعرف نستمتع اللي بيها نعرف ننبسط، وانه ليه يا رب انت خلقني يمكن وسط اسره ما عندهاش اللي عند غيري، اللي هو مبسوطين بيسافروا في الحتت المعينه بياكلوا اكلات معينه بيروحوا حتت معينه. وطبعا في عصر السوشيال ميديا كلنا بقينا عارفين مين بيعمل ايه بيروح فين، فاعتقد ده بيخلينا احنا في وقت من الاوقات نقارن او المقارنه عندنا تزيد اكتر، لان انا بقيت شايف. وطبعا غيري لو عنده حاجه حلوه جدا اول حاجه ممكن تيجي في باله او تخطر على باله انه يشارك ده بالناس، يعلن ده ويقول انا بص عملت فين عملت ايه او رحت فين النهارده، صحيت الصبح مش عارف رحت فين وعملت بعدها ايه، سافرنا سفريه مش عارف في المكان الفلاني وبجد يا جماعه مش. فاعتقد ان انا اكون بقارن فكره زادت عندي اكتر من قبل كده، لكن المقارنه عامه موجوده طول الوقت، لكن اعتقد هي زادت قوي الفتره الاخيره. وده بل بان احنا كلنا بقينا شايفين حياه بعض على السوشيال ميديا بصرف النظر، دي حاجه حلوه لو وحشه، دي واحده من الحاجات. فليه رب انا ما عنديش الفلوس؟ طيب انا ممكن اطلع بفكره انه طيب مفكر في الهجره، ان انا اكون بسافر واشتغل بره في بلد متطوره اكيد عن البلد اللي انا عايش فيها، اجيب فلوس واكسب واروح مناطق كويسه، وبنسى تماما انه الحياه اللي بره دي ليها تمن، الحياه اللي بره دي محتاجه خطه، الحياه اللي بره دي مليانه بالتحديات. اذا كنت انا مش قادر على التحديات اللي موجوده وسط عيلتي واصحابي وبلدي يعني نفس اللغه، لما سافر بره هل انا متوقع ان الدنيا تبقى بردي بالشكل ده؟ اكيد التحديات اكتر، واكيد الدنيا مختلفه بشكل انا مش متصوره، ولكن الدافع بانه اكون بهرب من الحياه اللي انا عايش فيها البائسه، من الحياه اللي ممكن ما كنتش محقق فيها حاجات كتير، وبحلم انه اسافر وكان ده طوق النجاه اللي ممكن يخليني اتطور في حياتي، انه اكسب فلوس، انه او ماديا اكون احسن واسافر زيهم واكل زيهم واروح المناطق اللي بيروحوها زيهم، وكان ده الحل. وبنسى انه في تمن بيدفع، انا محتاج اقف وقفه مع نفسي الاول واعرف هل انا قد ده؟ طب هل انا عندي خطه واضحه لما اسافر بره هكون بعملها، ولا انا رايح لمجرد انه الهجره ده الحل؟ اعتقد سؤال محتاجين نكون بنفكر فيه وبنستوعبه كويس قبل ما ناخد خطوه او نندفع انه احنا نكون بنهاجر. فدي واحده من الحاجات. واتكلمنا في مواضيع كتيره جدا جدا جدا، ودخلنا في الموسم الثاني. وطبعا اشجعك واشجعك جدا جدا جدا جدا تدخلوا عندنا في الصفحه على الفيسبوك وتنزلوا، هتلاقوا حلقاتنا موجودة، ينفع ترجعوا لها في أي وقت تتفرجوا عليها، تبعتوا لنا لو عندكم مشاكل نحب نتابعكم، دي حاجة فعلا بتبقى غالية علينا قوي، وده الهدف بتاعنا في المقام الأول. وعدينا في الموسم الأول ودخلنا في الموسم الثاني. في الموسم الثاني بنتكلم عن حاجات يمكن تكون ليها علاقة بي أنا أكتر، زي مثلا أنا قيمتي في إيه،

ربنا خلقني بيها في المقام الأول، وبسبب الخطية اللي دخلت العالم كل حاجة تشوهت، بما فيهم تفكير عن إمتي أنا مين وإن أنا مخلوق على صورة الله اتشوهت. كل حاجة الله خلقها وستيلة لحد دلوقتي كويسة جدا، ولكن بوجود الخطية وبوجود الفساد والشر شوه حاجات كتيرة جدا جدا عينيا بقت بتشوفها، وبقيت متصورها عن نفسي، فنسيت صورتي الأصلية. الخطية لخبطت في كل المعادلات اللي الله كان قاصد، لأنه أنا اخترت اختيار مختلف عن إن أكون بختاره هو، وتحملت نتيجة ده بأنه كتير أو كل حاجة يعتبر اتشوهت. ولكن هل ربنا بعيد؟ هل ربنا لسه مش بيتدخل؟ ربنا قريب وربنا بيتدخل. وأفتكر كتيرة جدا في حياتي اختبرت حاجات أنا شفت فيها إيد ربنا، وعرفت إنه الحاجة اللي حصلت دي لا يمكن تكون إيد إنسان، ولا يمكن يكون التدخل اللي حصل دلوقتي اللي أنا فعلا محتاجه تدخل إنساني. فبعرف إن ربنا موجود، فبعرف إن ربنا شايف وعارف وموجود وقريب. فدي واحدة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها ويمكن ليه علاقة بي انا اكتر. ووصلنا للحلقة 13، وهي الحلقة في الموسم الثاني الاخير او الحلقة الاخيرة، ولكن احنا مكملين يعني برحمة ربنا، ولكن اقصد انه خلاص احنا في الحلقة الاخيرة. واتكلمنا عن الحلقة اللي فاتت، الحلقة 12، عن واحدة من الحاجات اللي افتكر كويس قوي وانا في سن صغير كانت واخدة مساحة كبيرة جدا من تفكيري، وهي العلاقات العاطفية او الارتباط، او ان انا اكون يعني بلغة تانية ان انا اكون بصاحب. اعتقد مفيش حد فينا في وقت من الاوقات فكر في الموضوع ده ودخل في علاقات قبل كده في حياته. وانا كأي شاب دخلت في علاقات في حياتي، منها وانا صغير شوية، منها وانا بكبر حبة، منها وانا كبير دلوقتي. وافتكر كويس قوي ان كل مرحلة كان ليها التحديات بتاعتها، وكان كل مرحلة برغم ان كان في ألم لانه العلاقات ما بتكملش طبعا بالعك اللي كان بيحصل، رغم ان كان في ألم وانا لسه متذكره لحد دلوقتي ومعلم معايا، واعتقد لحد ما اكبر واشيب يعني هفضل اكون فاكر اوقات الألم دي. كانت اوقات صعبة واوقات مش سهلة خالص. وأحب أوجه من مكاني دلوقتي لأي شخص بيسمعني، سواء كان ولد أو بنت، الوقت ده بيبقاش سهل، وأنا حاسس بيك وحاسس بيكي. ولكن أقدر أقول برضو أنه دلوقتي لما الموضوع بيتحسن واجي وأفتكر الوقت ده، بفتكر جملة أهلي كانوا دايما بيقولها لي، اللي هو هتيجي في وقت وتفتكر الأيام دي وهتقعد تقول كان ضروري ان ده يحصل لانه ده اللي بيعلمني بعدين. فكان فعلا ضروري ان ده يحصل، اللي بيه بكتشف حاجات عن نفسي وبتعرف على نفسي بشكل اعمق، وقديه ربنا بيعرف يحول كل الم لحاجه في مصلحتي، مع ان المعادله دي لو فكرنا فيها تحس انها مختلفه، مش ده المنتج المفروض يطلع، ولكن ده اللي بيطلع فعلا. ربنا فعلا بيعلم من خلال الالم. فبكتشف انا مين، بكتشف أنا إيه اللي مناسبني أكتر، أنا محتاج إيه، أنا عايز إيه، بشوف كل حاجة. فده الوقت الألم ده كان ضروري، ولو أنت بتعدي في وقت ده أو بتعدي في وقت زي ده حقيقي ده ضروري. في حاجات كتير قوي مش هنتعلمها غير لما ندخل فيها ونتعك فيها. فأيوة، والحقيقة كنت حابب أخصص حلقة وتقسمت الحلقتين بأنه نحاول نفك الشفرة دي شوية، نحاول نفك البازل دي شوية. واحدة من الحاجات اللي كانت بتخليني أدخل علاقات وبتفركش في الآخر أنه أنا كنت مديها مسمى وهي طلعت حاجة تانية مختلفة. فمثلا كنت بخلط بشكل كبير جدا جدا ما بين كلمة إعجاب وما بين كلمة حب، وبحط ده مكان ده ومكان ده مكان ده، أو عامة كان كله حب،
لحد ما وصلت وعرفت انه قد

ايه، دي بتبقى رحلة طويلة عشان اقدر اقول ان انا بحب الشخص ده وان انا مختار الشخص ده، ودي انا اتكلم فيها شوية. الاختيار ده اساس. فاتكلمنا عن ايه هو الاعجاب، انه بيبدأ بانجذاب، بيبدأ بانبهار. انا انبهرت لشخصيتها، بانها امورة. في ناس ممكن تنجذب للضحكة، لحاجة معينة. فالموضوع بيبقى فيه انبهار، بيبقى فيه عاملة زي ايه، الشعلة كده اللي بيها انا بنجذب للشخص اللي قدامي، وببقى كل قلوب وعايز اكون بتعرف عليه ونعيش بقى في تبات ونبات والكلام ده كله. فقد ايه الاعجاب البيز بتاعه او الحاجات الصغيرة بتبتدي من انه اكون بنجذب وبنبهر. واتكلمنا بعدها عن ايه هو الحب، وانه اعمق من فكرة ان انا اكون بنجذب وبنبهر. طبعا الانبهار جزء موجود. انا لحد دلوقتي بنبهر بخطيبتي في حاجات كتير قوي. قد ايه بتعرف تكون رغم خوفها، وقت ما بتتحط في حاجة بتعمل حاجة الناس كلها مش متوقعاها، فببقى قاعد ومنبهر بقد ايه هي بتعرف رغم خوفها تخش الحاجة وتقول تماما هكمل، ولما تطلع تنسى الخوف ده خالص، وكأن الشخص بيتبدل. فببقى قاعد وقد ايه انا بنبهر بانها بتعرف تعمل كده. وطبعا في البداية اكيد كنت منبهر بان قد ايه هي شخصية يعني شكلها امور، وقد ايه هي بالنسبة لي لا بنت امور جدا جدا جدا. فالانبهار جزء موجود واساسي، مش حاجة وحشة، ولكن مش هو المؤشر اللي بيه بقول انا بحب الشخص ده ولا لا. لانه على الناحية التانية اعتقد عدينا باوقات ممكن يبقى الشخص اللي قدامنا امور جدا جدا جدا، لو هنقول اللي دي الحاجة اللي بتجذبنا من بره مبدئيا، يعني مش هنكذب على بعض. ولكن اول ما بنقع مع بعض وش لوش وبنتكلم في موضوع بفقد الشغف، احنا مش شبه بعض خالص. مبادئه وتفكيره، مبادئها وتفكيرها، طموحاتها، نفسها تعمل ايه، مش ماشية خالص مع شخصيتي او اللي انا نفسي اكون بحققه، او لا في حاجة غلط. اعتقد كلنا برضو عدينا بحتة زي كده، لانه انا اتسرعت. انا قلت ان اعجابي بالشخص ده بناء على شكله هو ده الحب، لا. فالحب اعمق من مجرد ان انا احساس او انبهار او انجذاب، لانه مش ده لوحده اللي بيكمل. الاعجاب ممكن يبدأ باللي انا بشوفه، لكن الحب بيحتاج انه مش بس اشوفه، ان انا اعاشر الشخص ده، اعرفه. وده هنتكلم فيه النهاردة، كل ده اتكلمنا فيه في الحلقة اللي فاتت. الاعجاب ممكن يكون، ودي واحدة من الحاجات اللي اتكلمنا فيها، ممكن يكون مبني على اعجاب او تصور انا بنيه في دماغي. زي ما قلت ان اول ما شفته، او انا اول ما شفته من جماله هبتدي بقى اتخيل ان احنا حياتنا مع بعض وايه وايه، وانه شخصية معينة، وانه حد بيماتش جدا جدا، كل حاجة كل حاجة. فاكيد الموضوع مبيبقاش كده، فبيبقى مبني على خيالات جوه دماغي. الحب ان انا بشوف شخص بحقيقته، فبشوفه لما بنقعد مع بعض قعدة واحد لواحد، بشوف اراءه، بشوف لما يحصل الموقف ده هيتصرف ازاي، ماذا لو هو اتعصب، لما بيتعصب بيعمل ايه، لما بتعصب هي بتعمل ايه، بتعلي صوتها ولا بتفضل ساكتة، طب انا اللي بنسبني ايه، انا هادي فمحتاج حد هو اللي يكون بيبتدي انه نتكلم. احيانا الاختلاف في الحتة دي صحي جدا جدا جدا جدا، فمحتاج اكون بشوف الشخص على حقيقته. الاعجاب بيتغير مع الوقت مؤقت، لانه الاعجاب انا انجذبت الحاجة واحدة في شخصيته لكن ما اعرفش شخصيته، فلو اتحطت الحاجة دي وجنبها حاجات تانية انا ما انجذبتش ليها، فكأن الاعجاب ده كان فترة مؤقتة وما كملش. فالاعجاب هو فترة مؤقتة، لكن الحب بيبان على المدى الطويل، وبيبان في انه رغم ان انا مدرك عيوب الشخص اللي قدامي، ايه لو انا بختاره، وايه لو انا مش بسمح انه احساسي هو اللي يكون بيتحكم فيا. لانه لو انا شلت الاختيار من معادلة الحب او العلاقات، ما اعتقدش ان في حد ممكن يكمل مع التاني.
ودي واحدة من الحاجات اللي بتعلمها جدا من ربنا. انا واحد من الناس اللي مغلب ربنا جدا معايا كتير قوي, بقعد قدامه وبقول له يا رب انا فيا واحد اتنين تلاتة سامحني, هحاول اشتغل على نفسي ومعملش كده تاني, وبعد وقت ارجع اعمل كده تاني. لكن مفيش ولا مرة حسيت انه ما بيتدخلش او انه مش موجود او انه مش مختارني. وكمان الحاجة اللي بتخليني اصدق في ده قوي قرايتي للكتاب المقدس. الكتاب المقدس هي بتحكي علاقة الله بالانسان, ودايما اللي بشوفه انه الانسان مش امين خالص خالص, لكن ربنا طول الوقت برغم عدم امانتنا هو امين معانا وبيختارنا. هو عارف ان احنا نغلط فيه, هو عارف ان احنا مش هنكمل السكة اللي احنا وعدنا بيه ان احنا هنكملها, ولكن برغم كل ده هو قرر انه يتجسد ويمشي في سكة صعبة ويختار ان انا اكون معاه لانه هو اختارني. فقد ايه دي حاجة محيرة تتعلم منها, تخليني طول الوقت انه اشوف شريك حياتي انسان لميزاته لعيوبه ومتقبل عيوبه قبل ميزاته وموافق وحب اشتغل عليها بالحكمة طبعا, مش بانه اكون بنعملها بدراعنا او نتسرع فيها لانه موضوع ما بيمشيش كده. وحتى لو ما تغيرتش, انا كتير قوي ما بتغيرش وربنا عارف كده, ولكن هو بيختارني. انا عارف ان انا مش ربنا, ولكن اعتقد كل حاجة ربنا عملها هو عملها كمثال ان احنا نبقى زيه. واعتقد من اكبر الحاجات واحسن الحاجات اللي ممكن نعيش علشان ان احنا طول الوقت نحاول نكون شبهه او نحاول نعمل اللي بيعمله رغم ان احنا كتير بنفشل, بس هو عارف ومقدر. وفي كل مرة بيقول لي انت بتحيد, ارجع بسرعة خليك معي. ربنا مدرك ان انا خطأ, لكن ده مش بيديني الدافع ان انا استبيح. الاستباحة حاجة صعبة جدا, ولكن عشان نرجع في موضوعنا, فلازم نكون بنسأل نفسنا سؤال كويس قوي ونرجع للحلقة اللي فاتت عشان نعرف ايه تعريف الحب, ايه تعريف الاعجاب. ساعتها لما اجي اقف مع نفسي واقول هو اللي جوايا اتجاه الشخص اللي قدامي ده او احساسي اتجاه الشخص اللي قدامي ده هو حب ولا اعجاب, اعرف اجاوب, لان انا عارف ايه هو الحب وايه هو الاعجاب. طب انا لو عرفت ان انا جوايا مشاعر حقيقية اعمل ايه بالمشاعر دي؟ والنهاردة هو ده موضوع حلقتنا. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل كلامنا بعد الفاصل.

ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا في موضوع النهاردة، حب ولا اعجاب. في المحور ده او في الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي ده، هنحاول نختبر مشاعرنا اكتر، نحاول نعرف هل اللي حاسين بيه ده هو حب حقيقي ولا ده مجرد اعجاب او تعلق بالشخص اللي قدامي. فتعالوا نمشي على شوية حاجات. اول حاجة، واحدة من الحاجات اللي بتخلينا نعرف احساسنا تجاه الشخص ده هو حب ولا اعجاب، ما مدى معرفتي بيه. يعني ايه معرفتي بيه؟ معرفتي بيه بمعناها انه احنا بنتحط كتير قوي في اختبارات قدام بعض، فبشوف الشخص ده ازاي بيتعامل لما يبقى مثلا قلقان او لما ينفعل، وهل اللي بيعمله ده مريحني مناسبني او اعرف اتعامل معاه ولا لا. لانه اعتقد افتكر كويس قوي انه ودي دايما هكون بذكرها لانه دي واحده من الحاجات اللي بتبقى واضحه قوي، ممكن انا كشخص كواحد ممكن اكون رد فعلي وانا قلقان او انا متوتر او انا متعصب بطريقه معينه، انا بعلي صوتي، ما ينفعش ابدا قوي اشوف ان الشخص برضو اللي قدامي بيعلي صوته معايا، بحيث ان احنا كده هنولع في بعض يعني، فانا مش مناسبني كده خالص. مناسبني انه واحد يمكن تكون في نرفزته اهدى مني شويه، فلو انا عندي مشكله في حته معينه هو ما تبقاش عنده قوي، فنعرف نكمل بعض شويه، وتبقى عليا مسؤوليه انه انا لو شخص عصبي قوي اقول لنفسي بكل حكمه انت محتاج تهدى شويه، محتاج تحط حدود لعصبيتك شويه او لعلقك، ممكن دي تمام بس الكوت

وحتى اللي بقى بان جدا في المواقف الشخص التاني هو عنده مشكلة. ممكن يبقى هو شخص عصبي جدا ولما بيتعصب بيعلي صوته او بيعمل بيقول لي انا عندي مشكلة في الحتة دي اشتغل على نفسي.

في الحته دي مش انه مش دي الحكمه. فانا ابتديت اشوفك شخص عصبي ومن بتحاول تشتغل على، فالمعرفه بتخليني اعرف الشخص تقله قد ايه، عارف عنده مشكله ولا مش عارف عنده مشكله، عارف عنده مشكله وعنده القدره ان هو يكون بيغير في نفسه. طيب هو حابب يغير في نفسه. كل دي حاجات بتخليني اعرف انا بحب الشخص ده ولا معجبه بيه، ان انا بعرف الشخص بذكره. فقد ايه لو الموضوع تم في وقت قليل يبقى عندك علامة استفهام، لانه اكيد الموقف اللي حصلت ما بينتش الشخص ده على حقيقته او معدنه. مع ان طبعا مش كل حاجة بتظهر، في معدن بيظهر حتى بعد كل حاجة في حياتنا، لانه مفيش حاجة مضمونة عامة، ولكن بنحاول باكبر قدر ممكن ان احنا نعرف من هذا هو الشخص، فبالتالي نعرف ناخد قرار او نعرف انا معجبه فعلا ولا انا بحبه لان عيوبك ظهرالي وانا مختارها وما عنديش مشكله معاه. الوقت، وده اللي اتكلمنا فيه، بانه اول ما تلاقي انه العلاقه دخلت في وقت قليل قوي قوي قوي قوي، خلي عندك علامه استفهام. في علاقات بتكمل، بس دايما خليك حذر، وانه انت بتشوف وبتبص ولسه عندك الوقت الكفاية لأول ما تحس ان لأ اعمل يوترن وارجع، ما تكملش ودوس على قلبك عادي حتى لو صعب، او بلاش اقولها بان ده طبيعي وعادي، لأ هو مش طبيعي وعادي ولكن ده الصح اكتر. يعني التعلق، افتكر كويس قوي انه في ناس ممكن تدخل علاقات لمجرد انها بس اتعلقت بهذا الشخص، ان احنا صحاب جدا جدا جدا واحنا اتعلقنا ببعض، اتعودت عليك اتعودت عليا فبقينا مرتبطين. لكن هل ده حب فعلا؟ ممكن يكون بالنسبة كبيرة تعلق بان انا اتعلقت بهذا الشخص، وان ده مش كافي ان احنا نكون بنبني حياة هنعيش فيها مع بعض العمر كله، ان انا اتعلقت بيكي تعودت. التعلق مختلف عن الاختيار. التعلق عبارة عن سجن، انه انا لو سبت العلاقة دي هحس بايه؟ هعرف الاقي حد نتبادل نفس الكلام نفس الحوارات؟ فالتعلق بيدخلني في حتة، لأنه جوه عقلي أنا حاطط تخوفات كتير، فبيدخلني في حتة صعب قوي وصعب جدا نقول عليها إنها حب. الاحتياج، وطبعا دي من أكتر الحاجات اللي احنا يمكن

شباب صغير بندخل فيها، حاسبين لينا مبادئهم غير مبادئنا، خروجاتهم غير خروجاتنا. أكيد الموضوع بيبقى صعب، ولكن عشان أنا محتاج أحس بالقبول ومحتاج أحس بأن أنا محبوب، بدخل في العلاقات دي علشان بس أحس أن أنا وسط ناس، وأن ده احتياج طبيعي أي إنسان بيحتاجه. احتاجنا بالقبول واحتاجنا بأن احنا نحس أن احنا بنتحب وبنحب، ده احتياج إنساني ربنا خلقنا عليه. وزي ما خلق آدم لحواء وحواء لآدم، سوري هو خلق حواء لآدم، وزي ما خلقهم لبعض عامة عشان عارف ان هم محتاجين بعض، فده احتياج جوانا طبيعي احنا مولودين بيه، مش وحش. ولكن وحش لما يبقى الاحتياج هو اللي بيخلينا نتوجه ازاي، نتقرب من مين وما نتقربش من مين، نحب مين وما نحبش مين، او عشان بس احس ان انا محبوب فاخزم نفسي ان انا ادخل وسط شلة اعمل الحاجات اللي بيعملوها، عشان لو ما عملتهاش مش هيحبوا ان هم يكونوا صحابي. وفي نفس الفخ ده بيحصل لما بندخل في علاقات عاطفية، باخد الريسك وبدخل في علاقة حب مبنية على احتياج، وبعد ما باخد ده واكتشف واتصدم بالواقع ان احنا مش مناسبين لبعض خالص، ببقى اتعلقت بيه، فببقى خايف لو سبته ما لقيش علاقة فيها احس ان انا محبوب تاني. فتصبح العلاقة دي سجن، خايف جدا جدا اطلع منه مع انه سجن. بس عارفين الشخص اللي هو بيبقى داخل السجن وخد مؤبد ويقعد 20 سنة في السجن، لما بيطلع بره بيحس ان العالم ده غريب قوي، واعتقد بنسبة كبيرة بيبقى نفسه جدا يرجع للسجن اللي اتعود عليه، لان دي بقت الحياة بالنسبة له. فهو دخل سجن وطلع للحياة برة، بس عشان هو اتعود على السجن فاكر ان الحياة برة هي السجن، فاهمين قصدي؟ فبيبقى عايز يرجع للسجن، يعني دي بقت الحياة بالنسبة له، كل حاجة اتشقلبت جواه. فانا من كتر ما انا دخلت علاقة مبنية على احتياج فتعلقت بهذا الشخص وبوجوده، وانا عارف كويس اول مدرك ان اول ما سيبه هدخل في حتة فيها نوع من الفراغ الكبير العاطفي، كلمة صباح الخير اللي دايما بنصبح فيها على بعض، لما بيحصل مشكلة بروح اكلمها او كده. بس للأسف العلاقة دي ناقصها حاجات كتير قوي ما ينفعش تكمل، واللي تكمل بيه هي بس الحاجات دي، ان انا عايز احس بالقبول، ان انا عايز احس بان انا محبوب. كل ده مش كافي لوحده انه يخلينا نكمل في علاقة عاطفية فيها جواز، فيها ارتباط، وارتباط مش اللي هو ارتباط عاطفي، لا ارتباط حقيقي، ان احنا بنبقى كائن واحد وبنتعهد ان احنا بقينا واحد. ده ما يكفيش احتياجي وشعوري بالتعلق، ما يكفيش ان انا اكون بكمل حياتي وعمري مع شخص هتحصل بينا صدمات، هتحصل بينا مشدات، هتحصل بينا ان احنا مختلفين. طب لما نختلف هنعمل ايه؟ وعلشان كده بنشوف حالات طلاق كتير، لان احنا ما ذكرناش بعض قبل ما ناخد قرار كبير او مصيري زي ده. وانا ما اقصدش ان انا اكون بعقد الامور، على قد ما بقول ان فعلا الموضوع محتاج دراسة. وارجع بقول انه مفيش حاجة مضمونة في الحياة دي، الضمان دي كدبة في العالم اللي احنا عايشين فيه ده. اقدر اقول ان الشيء الوحيد اللي مضمون ان ربنا بيحبني وربنا عايزني وفي دعوة انا عايز اعيشها، وفي وسط ما انا بعيش دعوتي دي وبتكلم الكلام اللي ربنا مديهوني، مش مضمون ابدا ان الناس اللي اروح اكلمها يبقوا معايا ويسمعوا ويأمنوا، مش مضمون. ولكن اللي عليا ان انا اعيش الدعوة، ان اعمل اللي عليا
واي حاجه بتحصل من بعد كده دي من بره وربنا هو اللي يقدر يكمل مش انا. فبالتالي العلاقه بالشكل ده بتمشي بنفس المبدا او العلاقات العاطفيه عامه، انا اللي عليا ان انا باكبر قدر ممكن اتعرف واخد وقت مع هذا الشخص، اعرف اكبر كم من العيوب وايه احسن المميزات واصلي كويس واوصل للمرحله اللي بيها انا هختار امشي مع ده مع هذا الشخص ولا لا. لان الموضوع كله في الاخر بيبقى عباره عن اختيار واحترام. وهنا حابب اطلع فاصل سريع ونرجع نكمل موضوعنا بعد الفاصل.

سقفة سقفة سقفة. طيب تعالوا نكون بنكمل موضوعنا. وهاجي في حتة أنا بحبها للأمانة على المستوى الشخصي، لأنه مش عايز أقول دي خلاصة الحاجات اللي اتعلمتها، ولكن دي الحاجات اللي كنت أحب جدا أعرفها في سن أصغر شوية. أعمل إيه لما أحب؟ أعمل إيه بعد ما أشوف إنه الشعور تجاه الشخص الآخر ده هو شكله كده حب، وشكله كده إنه يعني مشاعر حقيقية اتجاه هذا الشخص، ولكن هل هذا يكفي إنه أحس أو إن أنا أقول إن أنا شكلي كده بحب؟ أعمل إيه علشان أكون لما باخد قرار أبقى واخد قرار وأنا شايف إنه أنا مش هندم على هذا القرار؟ أول حاجة من الحاجات اللي يمكن اتكلمت فيها بشكل indirect أو غير مباشر التمهل. أنا محتاج قبل ما أكون باخد قرار مصيري زي ده إن أنا أتمهل، إن أنا أتباطأ. في عالم كل حاجة بقت فيه ماشية سريع، والإكسبكتيشنز أو التوقعات عاليت، وإنه أي حاجة كانت بتحصل قبل كده بتحصل في شهور بتحصل دلوقتي في ساعات. فالحياة بقت سريعة سريعة سريعة يعني. فمن واحدة من الحاجات اللي تخليني أكتر حكيم في إن أنا أقول مشاعري اتجاه هذا الشخص حقيقية ولا لأ، إن أنا أكون بقف وامشي عكس التيار، وإنه في عالم مليان بالسرعة أنا أتباطأ وأتمهل وكون بفكر وبشوف ده مناسب ولا لأ. فدي واحدة من الحاجات اللي يمكن أنا كنت بقع فيها، التسرع. التسرع واحدة من الحاجات اللي كانت بتخليني فعلا ما فكرش، باخد قرار كده وبحكم على مشاعري ان انا فعلا بحب هذا الشخص وهو ما بيبقاش حب، وبدخل العلاقة وبطلع منها مش عايز اقول خسران كتير، لانه انا دلوقتي حاسس ان انا كسبت حاجات اكتر، لكن وقتها الالم بيبقى صعب جدا عشان انا ما تمهلتش، ما فكرتش في ان القرار اللي هاخده ده هو قرار صح مع الشخص الصح في الوقت الصح ولا لا. فدي كانت واحدة من الحاجات، ان انا اكون بفهم، ان انا اكون بفهم هذا الشخص، ان انا اكون بعرفه وبشوفه في جوانب كتير جدا جدا في حياته. ويمكن عندي سؤال ليكو احب قوي نكون بنتناقش فيه، وهستنى تعليقاتكو. هل شايفين انه في صداقة ما بين الولد والبنت ولا لا؟ ولا العلاقات بين الولد والبنت لازم تتم بشكل هينتهي؟ هل في علاقة عاطفية ولا لا؟ هل احنا مناسبين ان احنا نكون بنكمل ولا لا؟ والصداقة بالنسبة لك بين الولد والبنت شكلها عامل ازاي؟ يعني هل تتم وسط مجموعة، ولا الصداقة كأنك بتكلم واحد صاحبك؟ هل ده الصح لمفهوم الصداقة بين الولد والبنت؟ ولا الصداقة بين الولد والبنت لازم تكون بتتم في مجال واسع، مجموعة كبيرة مع بعض، خدمة، شغل، كنيسة، حاجات كتير. فبرضو عايز افهم اكتر منكو مفهوم الصداقة بالنسبة لك ما بين الولد والبنت، بما ان احنا بنتكلم عن ان انا اكون بفهم اللي قدامي فلازم اكون بقعد معي. لكن هل بقعد معي ده عشان اكون بفهمه بمسمى الصداقة، ولا بمسمى ان احنا بنفكر في حاجة وبنشوف لسه هي هتحصل ولا لا؟ ايه المسمى؟ المسمى على فكرة بيخلينا عارفين احنا عايزين نعمل ايه ورايحين فين. فدي واحدة من الحاجات اللي جات في دماغي دلوقتي حابب ان كنتوا تكونوا بتشاركوني فيها. الحدود، ودي كتير قوي بقى دلوقتي بشوفها.
وقبل كده كانت بتتم بس في الخفاء شوية، دلوقتي بقت علنية عادي خالص مفيش مشكلة. الحدود، الحدود بيني وبين الشخص اللي قدامي. عارفين في بعض التلامسات اللي ممكن تخليني أتعلق بهذا الشخص ويبقى عندي مشاعر لي، وأحيانا كتير قوي ممكن تاخدنا في سكة مش صح، وده اللي بيكمل عليه بقى احتياج ان انا عايز اتحب. فاحتياج ان انا عايز اتحب مع بعض اللمسات وعدم رسم حدود للمفروض يكون بيحصل ايه، ممكن يدخلنا في حتة مش حلوة قوي وهتفضل معلمة معانا كتير، ويمكن تفرق مع البنت اكتر من الولد كمان. الرجالة بطبعها ناس بسيطة قوي طبعا، مش ده الصح يعني، ولكن بتعلم الحاجات دي، بتعلم سنين وسنين طويلة قوي. فإن أنا أكون في بيني وبين الشخص حدود في إطار إن إحنا صداقة وسط الناس، ده بيخلينا أكتر مفيش أي عوامل بتأثر علينا وعلى قراراتنا إلا إنه أنا متمهل وبحاول أفهم وأعرف الشخص اللي قدامي. مفيش حاجة تريجر او حاجه بتخليني احس حاجه، مش عارف تفهميني ولا لا، ولكن ان شاء الله تكونوا فاهميني يعني. وارجع واقول انه في نقطه مهمه قوي قوي قوي بننسى ان احنا نكون بنعملها، ان احنا نحط الموضوع قدام ربنا. ربنا عايز يكون بيشاركنا في اختيارنا، لأنه أنا كتير قوي يمكن واحدة من الحاجات اللي مريت بيها أنه ودي اللي كانت واخدة حيز كبير من دماغي، هل ربنا بيختار لنا الشخص ولا الاختيار بيبقى اختياري أنا؟ ربنا بيبقى موجود إزاي في العلاقة عشان أضمن أن العلاقة دي تنجح؟ ولا أقدر أقوله أن أنا مؤمن بيه ان ربنا من خلال الكتاب المقدس كمان هو عايز يشاركنا في كل حاجة. ربنا قادر على كل شيء، ولكن رغم ان هو قادر على كل شيء هتلاقيه كتير قوي بيطلب من الانسان ان هو يعمل حاجات معينة. طب يا رب ما انت قادر، ما انت تعرف تعمل ده من غير ما انا اكون بعمل اي حاجة. لا انا عايز اشاركك، وده بيبقى مصلحتي رغم انه بيبقى فيه تحديات وفي أوقات صعبة والموضوع محتاج مني مسؤولية، إلا أن ده بيفرق في شخصيتي بشكل كبير جدا جدا جدا. فإن أنا أكون بصلي وبحط الموضوع قدام ربنا وبدافع إنه يا رب عايزين أنا وإنت نكون بنفكر في الموضوع مع بعض، ولو شايف إن إحنا مناسبين شجعني اديني حكمة أكتر، مش بس في الاختيار، فيما بعد الاختيار. حكمة ان انا اكون بليد الموضوع ده صح لو انا ولد، او حكمة ان انا يا رب اكون بتعامل مع شخص مختلف عني مليان حاجات كتيرة قوي قوي قوي، ومحتاج ان انا اكون بحتويه في وقت ضعفه، بحتويه في وقت غضبه، في وقت ضغطه، ان هو هيبقى مضغوط. الجواز مش سهل وتكملته مش سهل، وانا كمان علي دور، وانا يمكن بتكلم انا كبنت اكتر يعني. فساعدني انه اكون بعمل ده ونختار مع بعض ونشوف. وانا واثقه فيك واثقه في طريقه كلامك معايا، لان ربنا بيكلمنا كلنا بطرق مختلفه، وانا علاقتي بيك موجوده يا رب وهسمعك، بس دي نميز. فدي واحدة من الحاجات اللي فعلا بتفرق قوي في اختياراتنا. فالصلاة والحكمة مهمين قوي. وبعدها أكون متنقل لنقطة وهي المسؤولية.
كتير قوي بيبقى عندنا شويه تخيلات انه العلاقات هي انه اتنين بيحبوا بعض وبعدها في الافلام بنشوف ان هما بيتجوزوا وفرحهم بيروحوا مع بعض البيت والدنيا انتهت على كده. فاخر صوره بتفضل معانا ان الاتنين مبتسمين والدنيا لذيذه ولطيفه جدا جدا. بعدها يجي الواقع ونصطدم بيه انه لا ده طلع فيه تكمله للفيلم وما طلعش الاحداث زي الفيلم بالظبط, في حاجات مختلفه. وهنا تيجي نقطه المسؤوليه, ان انا اكون شخص مسؤول عن الشخص اللي قدامي. انا مسؤول انه اكون ببسطه, ان انا اكون بريحه, ان انا اكون بحتويه, ان انا اكون بختار عيوبه قبل مميزاته. دي مسؤوليه. مسؤول انه انا مع انسان بماضي بحاجات اتربى عليها سبب له بعض المشاكل, والمشاكل دي بتظهر, فازاي احتويها, ازاي افهمها, ازاي اتعامل معاها. دي مسؤوليه كبيره قوي. كانك بالظبط او نفس احساس الاثنين متجوزين وهيخلفوا. اعتقد انا ليا دلوقتي صحابي اتجوزوا وخلفوا, فكنت بتكلم مع واحد صاحبي بيقول لي انا مش عارف ازاي, يعني او مش عارف ازاي انا هبقى مسؤول عن شخص لسه مولود ما عندوش اي نوع من الافكار اللي في حياته, ومفروض انا اللي مسؤول عن الافكار اللي داخل حياته ومسؤول عن الافكار اللي هربيه عليها, وانا اصلا عندي مشاكل. ده انسان كامل مولود انا مسؤول عنه, عن تربيته, عن مبادئه, عن تفكيره, عن افعاله, يعني ده ابني. تاسك كبير مش صغير, فدي مسؤولية. وارجع واكون بصلي بان ربنا يدينا نضج, ربنا يدينا حكمة, ربنا يدينا ان احنا مش بس نكون بنختار صح, ولكن احنا نكمل صح ونفكر صح عشان نوصل القرار الصح. الموضوع مش سهل والموضوع محتاج كلام اكتر من كده بكتير, ويمكن دي كانت حلقة بنتناقش فيها وبندردش مع بعض, يمكن كلام مضغبط, ولكن بنتكلم مع بعض بكل أريحية من غير ما يكون في كلام مترتب. وصلنا لنهاية حلقتنا. متحمس قوي قوي قوي ان ربنا يكون بيستخدم الكلام ده, وكنت متحمس لموسم اول وموسم تاني. موسم تاني خلص, ومتطلع ان احنا نكون بنعمل موسم تاني وبنتكلم في افكار تاني ونعمل البرنامج بشكل مختلف ونتكلم في مواضيع مختلفة. لسه في مواضيع تانية نتكلم فيها, ولسه في تحديات كتير هتكون بتواجهنا في حياتنا هنتكلم فيها, فربنا يكون بيدينا القدرة ان احنا نعمل كده. يعني كنت مبسوط قوي معاكم النهاردة في الحلقة. اتكلمنا في موضوع قريب جدا للبنا كلنا, لان كلنا احتكينا بيه بشكل او باخر. فكنت مبسوط قوي قوي قوي قوي قوي, ومبسوط اكتر للي احنا مشيناه. وربنا برضو يدينا ان احنا نكمل ونفتح مواضيع تانية ونمشي اكتر واكتر. مبسوط قوي ان انا كنت معاكم. ربنا معاكم, واشوفكم في موسم جديد من برنامج جوه الشبكة. ربنا معاكم.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن حياة القداسي. شو معنى نعيش بقداسي وشو بيعلمنا الكتاب المقدس؟ قداسي هي أسلوب حياة، ومعناها نكون مكرسين لله بالكامل منعيش إله وحده، مش لأنفسنا ولا للعالم. هي مش بس إنه نبعد عن الشر أو ما نعمله، هي إنه نكره الخطية والشر وننفصل انفصال كامل عنهم، ويكون عنا انتماء كامل للرب الله قدوس. الله دعانا نكون قديسين، وهي الدعوة مش مجرد وصية أخلاقية، هي دعوة للعلاقة الحميمي معه. لأنه الله قدوس لازم نتشارك بطبيعته لندخل بشركة حقيقية. مثل ما الله قدوس لازم تكون عنا نفس القداسي بهذا العالم، لأنه مخلوقين على صورة الله، وبالأولى نكون عم نردد صدى قداسته بحياتنا أو نعكسها. والسؤال، هل نحن منعيش بالضوء الساطع لقداسة الله؟ لما التجربة القاسية هاجمت يوسف، كان إدراكه لقداسة الله هو يلي حال بينه وبين الاستسلام للخطية، وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. القداسي تطهير لأنفسنا وامتلاء بالروح القدس. القداسي مش مظهر خارجي، إنما تغيير داخلي عميق بالقلب والفكر، ورغبة بالعيش المثمر لمجد الله. مثل ما بيوصي رسول بولس تلميذه تيموثاوس، بيقول له لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها فأعرض عن هؤلاء. القداسي والتقديس شيء كتير ضروري لكل المسيحيين يلي بدهم يصيروا أكتر شبه بالمسيح بكل جوانب حياتهم. فالتقديس معناه الأصلي بيدل على الانفصال عن كل ما هو غير طاهر، وكلمة مقدس تعني مفرز أو مخصص لغرض إلهي، وكلمة يقدس تجي بمعناها يكرس، وهي ما بتدل على الانعزال بس عن الشيء، بل التكريس الكامل لشيء آخر، يعني الانفصال التام عن الخطية وكرهها والاتجاه نحو القداسي. لأنه الشخص المقدس مش بس مغسول من الخطية، بل مزداد نقاء. لهيك التقديس مبدأ من مبادئ عمل النعمة المخلصة، بيصير القلب بموجبه مقدس ومشابه لقلب الله، والروح القدس يلي بيسكن فينا بيعمل على تقديسنا بغرس الفضائل المسيحية فينا وتدمير الأهواء الآثمة، لحتى نتمكن إنه نموت أكتر وأكتر عن الخطية ونعيش للبر. الخطية مش بس هي اللي بتموت جوات المؤمن، كمان المؤمن هو يلي بيموت عن الخطية. ونحن ما منصير مقدسين لأنه أعمالنا حسنة، بل لأنه الله هو يلي ساكن فينا وعب يجري القداسي فينا. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه الخطية أفسدت كل شيء بالإنسان، وما في ولا جزء بكياننا سليم. مكتوب على ما تضربون بعد تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. نحن منتقدس بلحظة قبولنا للمسيح، وهذا امتياز إلنا بالمسيح، ومسؤوليتنا إنه نكون إلنا حياة مرضية لله. والتقديس هو عمل دائم فينا ومتدرج، يعني هو عملية ما بتتوقف. مع ازدياد المعرفة الروحية والإيمان بيكون ازدياد بالتقديس، لأنه نحن مننال الروح القدس بدون مكيال، وهو بيساعدنا أنه نوصل لقياس قامة المسيح. مكتوب فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نحكي عن أسرار التقديس.

شو أسرار التقديس؟ أولاً قدسنا المسيح بعمله، مات المسيح لأجل تقديسنا. مكتوب: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق. ثانياً نحن مقدسين بالله، لأنه الله هو يلي ببرر المذنب وبيقدس النجس، وكل البركات الروحية منه، لهيك تقديسنا من الله وحده. ثلاثي نحن مقدسين بالروح القدس. الروح القدس هو القوة الفعالة بقدستنا. مكتوب: وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. نحن مقدسين بالكلمة. الكتاب المقدس كلمة الله بتنور الذهن وبتطهر القلب. مكتوب: لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نحن كمان مقدسين بالإيمان، والإيمان هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نحن منتقدس بالصلاة، وكمان نتقدس بالشراكة الإلهية، لأن شركة القديسين هي الميزة يلي منحافظ عليها. شاكرين الآب اللي أهلنا لشركة ميراث القديسين بالنور. نتقدس بإرادتنا، الله بده يقدسنا ولازم تكون إرادتنا مشتركة بإرادته. مكتوب: وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. نتقدس بالرجاء المبارك، لأنه المؤمن لازم يكون مستعد لمجيء المسيح الثاني. نتقدس بالتأديب، لأنه كل تأديب بالحاضر إذا قبلناه من الرب بخلينا مشابهين له أكثر. مكتوب: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله. طيب شو علامات التقديس؟ كيف منعرف أنه نحن مقدسين؟ وشو هي العلامات الواضحة للقداسة الشخصية؟ مكتوب: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض، وبانفصالنا عن كل خطية، والاعتراف أنه الخطية عداوة لله. كمان بالتوقف عن الدفاع عن حقوقنا، وأخذ حقنا بإيدنا ونترك للرب هو يدافع عنه. لأنه مكتوب: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. نجتهد دائما أنه نحمي قلوبنا من كل شيء ما بليق، ونسلك بحياة القداسة. كمان الاحتشام بالملبس لحتى نكرز بسيرة حسنة. قداستنا أمام الناس لازم تعكس قداسة الله. مكتوب: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الثبات بالإيمان وباتباع المسيح حتى لو كان في اضطهاد أو مشقة أو موت بسبب إيماننا. ظهور ثمر الروح القدس فينا وفضله بقيادة حياتنا. مكتوب: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان. طيب شو دواعي التقديس؟ التقديس مطلب إلهي بيدعينا الله إله لنكون قديسين وبلا لوم. مكتوب: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. القداسة يا أحبائي دليل على تبريرنا. مكتوب: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. بدون تقديس ليس لنا الحق بالعهد الجديد. إذا سلكنا بالقداسة وتقدسنا للمسيح منقدر نطالب الله بكل الوعود يلي وعدنا فيها بالمسيح، وبكل الامتيازات يلي للمؤمن. مكتوب: اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لهيك القداسة تظهر عمق حضور الله بحياتنا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

النفسية محتاجة مكافأة. عمرك كافئت نفسك قبل كده؟ أوقات بيبان السؤال ده مش منطقي، لأننا بننتظر المكافأة من الناس طول الوقت، لكن محتاجين نتعلم نكافئ نفسنا على كل إنجاز نعمله أو تحدي نعدي بيه أو حتى خطوات بسيطة بنمشيها في الحياة. محتاجين نقف ونكافئ نفسنا، نكافئ نفسنا بكلمة تشجيعية، نكافئ نفسنا بهدية، لكن المهم إن احنا نعرف نكافئ نفسنا. وانا صغيره في المدرسه كان عندي ماده صعبه ما كنتش بحب اذاكرها، لكن بذلت فيها مجهود كبير قوي، وبعد وقت من المذاكره دخلت الامتحان واكتشفت ان الامتحان صعب جدا وما عرفتش احل كويس. خرجت من الامتحان وانا واخده قرار اني هكافئ نفسي، وخرجت واشتريت لي هديه. رد فعل الناس انت بتكافئي نفسك على ايه؟ لكن انا كنت مقرره اني هكافئ نفسي على المجهود اللي انا عملته. أوقات بنبذل مجهود كبير ونلاقي نتيجة قليلة، لكن كافئ نفسك على المجهود اللي عملته. وأوقات تانية بتقال عليك غبي أو فاشل، أرفض الكلام ده، لأن أنت مش غبي ومش فاشل، أنت مميز. الفكرة كلها أنك مميز في أمور عن أمور تانية، ما تقارنش نفسك بحد وارفض الكذب اللي بيتقال على حياتك. أقف وكافئ نفسك على الخطوات اللي بتمشيها في حياتك حتى لو بسيطة. كل ما تمشي خطوة كافئ نفسك عليها، وكل ما تحقق إنجاز كافئ نفسك عليه، هتلاقي حياتك بتتغير وحياتك بتبقى بشكل أفضل لما نعرف نكافئ نفسنا على الأمور البسيطة.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريق الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول لي رب ليه وشمعنا انا وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقولي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. وكنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة من غير شعر، أنا جميلة بشعر، أنا جميلة من غير الشكل اللي اتنفخ ده، أنا جميلة. وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة، وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لا. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالواحد ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي ساندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في أزمة، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما احنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايماً ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايماً القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايماً في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

0: راديو سما، عيش اختلافك.
1: في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جه رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وملقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وملقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. احيانا كتيره قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك ان الموضوع بالمقلوب. انا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقه اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقه انك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيليه الهزليه اللي انت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جدا.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنت قاعدة جنبها، معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبتها رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملاد خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العزة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما اتكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضاها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. هنشوفه بعيوننا، هنمسكه بيدينا، وما هنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكن حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل

0: التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
1: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
2: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
3: ممكن أنا يا سمير.
2: تفضل يا رانيا.
3: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر. لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
2: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
4: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
2: اتفضل يا مجدي.
4: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط متين حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع متين الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط متين حيجي السيد المسيح. لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
2: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
5: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
2: تفضل يا عادل.
5: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين، أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
2: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
1: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
6: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
2: تفضل يا ليلى.
6: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة، وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
2: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
0: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
2: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضل كمل يا منال.
1: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
2: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
3: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا

0: والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
1: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديد. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
3: فقال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
4: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح، كنيسة المسيح، لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه: أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح: أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك، من عروسك.
5: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
4: اتفضل يا حسام.
5: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي، حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
4: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
4: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
1: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
4: فضل قول لنا يا مجدي.
1: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
0: ممكن أقرأ أنا؟
1: تفضل يا رانيا.
0: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو.
1: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
4: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
4: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
3: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك،
7: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
0: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
5: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
1: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
4: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قاله لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
0: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
4: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي. كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
1: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأسبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسا قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
3: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
4: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: لازم أرنم على راديو سمر.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيد.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي الكرام في هذه الليلة الرائعة المباركة الذي نتكلم فيه مع بعض، نتواصل فيه، نتكلم مع بعض، نخاطب الله، نشكيله الذي في قلوبنا، نقرأ في الكتاب المقدس، نستمع لترنيمة، الوعظة لتأمل، نصلي مع بعض، نحيا حياتنا من ناحية روحية عظيمة. في يومنا هذا يوم الثلاث في الليلة المباركة هذه، كما في كل اللقاء معكم، أحسن بداية إنه بداية الصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا وعقولنا لله وندعيه، لأن احنا فعلا بأمس الحاجة له. أول فقرة وفقرة الصلاة.
1: يا رب، كثيرا ما تركزت عيني على جسدي، منحته اهتمامي وفكري، جعلته مساويا لقيمتي، نسيت أنه مجرد إطار لروحي، ولأن إطاري الخارجي مكشوف للناس حرصت على تجميله، ثم أهملت روحي وحقيقتي ومضموني، لأن الناس لا يرون الأرواح. يا رب، أحمدك من أجل الإطار الجميل، رجولتي أو أنوثتي، لكني أسألك أن تنقي قلبي وأن تصلح مضموني وأن تدخل أعماقي وأن تطهر نفسي. اكشف لي يا رب كيف تتطهر الأرواح، واكشف لي كيف أغتسل من الداخل. حول نظري عن الجسد وعالمه، عالمه الظاهر، واشغلني بالروح وعالمها الخفي. يا رب، آمين.
0: يا سلام، فعلا فقرة رائعة، فقرة مباركة، فيها مناجاة لله. أحبتي، فقرتنا الثانية هتكون قراءات من الكتاب المقدس، كلمة الله الذي لا تغيرت ولا تحرفت ولا تبدلت. فأنصح كل واحد إنه الذي ما عندش كتاب مقدس يجهز ورقة وقلم، بحيث إن إحنا نكتب الأشياء الذي نستفيد منها. قراءات في الكتاب المقدس قراءات رائعة مفيدة من كلمة الله الحية، الذي فعلا هي المخرج الوحيد لنا. بس قبل القراءات نبقى مع ترنيمة جهزها لنا أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستوديو، نسمع الترنيمة وبعدين فقرة قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: كتاب يشوع الفصل الثالث. وقام يشوع في الصباح الباكر ورحل هو وكل بني إسرائيل من شطيم، وجاءوا إلى نهر الأردن وباتوا هناك قبل أن يعبروا. وبعد 3 أيام تجول القادة في المخيم وأمروا الشعب وقالوا لهم: عندما ترون صندوق عهد المولى إلهكم والأحبار اللاويين يحملونه، فارحلوا من أماكنكم واتبعوه لكي تعرفوا الطريق التي يجب أن تسيروا فيها، لأنكم لم تسلكوها من قبل. ولكن يجب أن يكون بينكم وبين الصندوق مسافة 1 كيلومتر تقريبا، ولا تقربوا منه. وقال يشوع للشعب: طهروا أنفسكم، لأن الله غدا يعمل في وسطكم عجائب. وقال يشوع للأحبار: احملوا صندوق العهد واذهبوا أمام الشعب. فحملوا صندوق العهد وساروا أمام الشعب. وقال الله ليشوع: من اليوم أعظمك في عيون كل بني إسرائيل، لكي يعرفوا أني كما كنت مع موسى أكون معك. فقل للأحبار الذين يحملون صندوق العهد: متى وصلتم إلى ضفة مياه الأردن، تقدموا وقفوا في النهر. فقال يشوع لبني إسرائيل: تعالوا إلى هنا واسمعوا كلام المولى إلهكم، بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم، وأنه بالتأكيد يطرد من أمامكم الكنعانيين والحثيين والحويين والفرزيين والجرجاشيين والأموريين واليبوسيين. انظروا، إن صندوق عهد رب كل الأرض ينزل إلى نهر الأردن أمامكم. فاختاروا 12 رجلا من قبائل إسرائيل، أي رجلا واحدا من كل قبيلة. وحين يضع الأحبار الذين يحملون صندوق عهد المولى رب كل الأرض أقدامهم في مياه الأردن، تتوقف المياه المنحدرة من فوق وتقف كحائط. فرحل الشعب من خيامهم ليعبروا نهر الأردن، وكان الأحبار الذين يحملون صندوق العهد أمامهم، وكان النهر ممتلئا إلى كل شواطئه طول أيام الحصاد. فلما وصل الأحبار الذين يحملون الصندوق إلى نهر الأردن ولمست أقدامهم المياه التي على الشاطئ، توقفت المياه المنحدرة من فوق ووقفت كحائط بعيدا جدا عند مدينة أدام التي بالقرب من سرتان. والمياه المنحدرة إلى بحر العربة، أي البحر الميت، انقطعت تماما. فعبر الشعب مقابل أريحا، ووقف الأحبار الذين يحملون صندوق عهد الله ثابتين على أرض يابسة في وسط الأردن، بينما كل بني إسرائيل يعبرون على أرض يابسة، حتى انتهى كل الشعب من عبور النهر.
1: أحبتي، كانت قراءات رائعة وكانت بركة عظيمة، بركة رائعة فيها من البركة والنعمة الذي صعب الواحد يوصفها. فعلا كلمات الكتاب المقدس فيها دواء للصدور، دواء للروح. أتمنى أن أنتم استفدتوا منها زي ما أنا استفدت منها. فقرتنا الجاية هي فقرة تأملات خليجية. تأملات خليجية فيها فائدة كبيرة لنا، بنستفيد منها في حياتنا الروحية، بنستفيد منها في حياتنا اليومية، تكون سبب بركة وسبب نعمة في حياتنا. تأملات خليجية وفقرتنا، ابقوا معنا.
2: تأملات خليجية. تأملات خليجية، إعداد وتقديم دلال. أعزائنا المستمعين، حياكم الله معنا ونبدي تأمل جديد من حلقات برنامجكم تأملات خليجية. خلكم معنا وتابعونا. أكو طلب صعب جداً، شلون يبيني الله أني أحب اللي يكرهني ويدبر لي مكايد ويحسدني أو يأذيني؟ شلون أقدر أرحم اللي يضايجني؟

يثبت في الله والله فيه. خلونا نتخيل هالمشهد. أكو بيت كبير من برا شكله سنع وكشخة، لكن من داخل بارد، ماكو دفء محبة كلش. الأم مشغولة دنيتها في الشوبينج والميك أب والسهرات والطلعات ويا الربع، والأبو مشغول بالديوانيات أو الدوام الطويل أو تجارته، والعيال مساكين قاعدين بالبيت ويا الخدم، ماكو حد يهتم فيهم ولا يحبهم أو يلمهم ويحسسهم بأهميتهم، ودايما العيال محبطين ويحسون أنهم مهمشين ومهملين وما يعرفون الحب، ويحسون أنهم أقل من باقي الناس، ويقعد الياهل يطالع الناس والبيوت الثانية اللي حوالينا، ويشوف مثلا أبو ثاني قاعد يهتم بولده، يضحك معاه، يتغشمر، ياخذ طلعات للوناسة، ويكونوا ربع، أكو محبة بينهم واضحة. شنو وضع هالياهل المتروك والمنسي من أهله؟ إنزين شلون راح تكون ردة فعل الياهل هذا المنهد لمن يكبر وما حد يسأل فيه ولا حد يهتم بأموره ولا تفاصيل حياته؟ أحبائي، كلنا نمر بظروف صعبة، مو علشان الله يبينا نتحمل ونتأذى ونصير تعبانين، لكن عشان نحس بمعاناة الآخرين ونقدر نساندهم ونخفف عنهم. الياهل اللي تعبان وكبر على هذا الحال ممكن تكون داخله غريزة الانتقام، وأصعب إحساس إنه يكون مكروه وهو وايد ما يدري إنه محبوب. بلاوي الدنيا تطلع منه ويسب ويلعن ويكره ويدبر مكايد، ليش؟ إنه ما حس بالمحبة، لكن داخله فيه حسد، ليش هذيلي مرتاحين، ليش هذيلي مستانسين وأنا لا؟ عزيزي المستمع، إذا كنت أنت واحد من اللي مروا بهالظروف الصعبة وشايف أن الدنيا سودة قدامك وما حد سائل فيك، أحب أقولك أن الله يقدر يطلعك من كل هذا. صعب جدا أنك تعيش شايل همومك وين ما رحت وتحاول تنتقم من الماضي المؤلم بأنك تأذي غيرك أو تحرمهم السلام والهدوء. لا تطالع الغير وكأنهم فريسة تحاول أنك تحط عليهم عشان يمكن ترتاح أنت لما تشوف غيرك منضر أو متضرر. الله في كلام الغالي جدا يقول: أحببتكم قال الرب. يا لها من كلمة رائعة، أحببتكم. الله يحبني أنا؟ عزيزي، أنت محبوب جدا جدا، وأنا أؤكد لك أن الله رحمك من أذى وايد وأنت مو حاس فيه. الشر بكل مكان يحاول يهدد سلامك الداخلي ويخليك تعبان، لكن لما نتصدق أن الله يدري ويعلم أن أنت تعبان، وكلام إبليس اللي يهدم ويفرق ويشتت ذهنك، خليك متذكر أن الله صادق بكلامه لما يقول لك أنا أحبك، أحببتكم. كذي قال: أحببتكم، أنت ولدي، أنت بنتي، وأنا أحبك وأحبك حيل. تدري أنك أنت محبوب وأنك مو متهان أو يائس؟ الله خلاك تسمع هالرسالة الحين عشان تطمن أن الله وياك وما راح يهدك أبدا، ولا تعيش في كآبة الحزن والكره يسيطر على فكرك. الله معاك وجنبك وما راح يتخلى عنك. الله أب صالح وجميل جدا. يقول الوحي المقدس عن الله: أحببتكم من أجل ذلك أدمت لكم الرحمة. هاليلويا. أنت مو متروك للظروف عشان تحركك يمين ويسار وتتخبط بأفكار الغل والحقد والكره والتحلطم على حالك. أنت مو بروحك متروك ومكشوت فيك والكل ناسيك ومنهان. أنت مو وحيد ولا أحد يحس فيك. أنت غالي جدا على قلب الله. صدق هالكلام، أنت غالي جدا، أنت مركز اهتمامه، ويبيك تصدق هالكلام، أنت محبوب ومميز جدا جدا. الله قدوس وليس فيه ظلمة أبدا، يعني ما يكره

0: ولا يحسد ولا يقول كلام ما يكون صادق فيه. الله يحبك.
1: مستمعينا الأفاضل، تعالوا نتعبد لله بالترتيلة هذه.

0: نعاود مرة ثانية نتكلم عن محبة الأعداء. شلون أحب اللي يأذيني ويجيب لي مشاكل؟ مكتوب في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2:10: من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. في رسالة بولس إلى أهل روميا إصحاح 12:1-2: ينبغي أن تتحولوا، يعني تتغيروا، بتجديد أذهانكم. شلون أقدر أعيش بشكل مختلف؟ علينا أن نفكر بطريقة مختلفة ونتجنب التشبه بالعالم والشرير اللي قاعد يتحكم بأهل العالم، وأن نستخدم أجسادنا وقلوبنا في خدمة الله ومحبته. اللي يحب الله لازم يحب كلامه ويطيع وصاياه. تقول كلمة الله: أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. هذه الآية موجودة في رسالة بطرس الرسول الأولى إصحاح 1:22، راح أكررها: أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. محبة من قلب طاهر يعني ماكو رياء، يعني مو أحب صديقتي وألمها وأحبها وهذا، لكن أنا من داخلي محترة وأبي أحسدها وأحقد عليها ليش أنها عندها أشياء أكثر مني. لا، محبة الله الطاهرة لما تنسجب في قلوبنا وتكون موجودة داخلنا، نحب بقلب طاهر. ترى المحبة مو سهلة. اللي يحب هو القوي، اللي يترك مشاعره للكره هذا إنسان ضعيف. أسهل شيء على الإنسان إنه لما يكون تحت وطأة الظروف صعبة ويتأذى من الناس، إنه يهد الموضوع ويكشت فيهم ويروح بعيد عنهم. ندري كلنا إن أكو ناس وايد يتحجون ويتدخلون بحياتنا، لكن لابد إن نترك مسافة بيننا وبينهم ونبعد عنهم، بس محبتهم في قلوبنا لازم تكون موجودة. يقول الكتاب المقدس، هذا كلمة الله، وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. إنجيل يوحنا إصحاح 13:34. هذه وصية جديدة. إشلون جديدة؟ هو قالها الله من سنين، أدري، لكن هذه الوصية جديدة لأن كل يوم الله يجدد محبته داخلنا، ونسمع كلمة الله كأنها جديدة، كأنها كلام مروي نرتوي منه كل يوم بصورة مختلفة. في رسالة يوحنا الرسول الأولى إصحاح 2:10 يقول: من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة. اللي يبي يمشي حسب تعاليم الله لازم يحب ويبارك ولا يلعن ويسب. أكو وايد مشايخ يوعظون عن المحبة، لكن محبة الله الصجية اللي مكتوب عنها بالكتاب المقدس واضحة في حياة السيد المسيح، هي الصجية ونابعة من قلب طاهر. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح 16:14: لتصر كل أموركم في محبة. يعني كل أموري في حياتي تكون في محبة. ورسالة بولس الرسول لأهل كنيسة روميا إصحاح 12:10: شو تقول؟ وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. شلون أقدم أخوي؟ شلون أقدم أختي في الكرامة؟ أقول لا، أنت أخذي الأفضل، أنت تكون أحسن مني. هذا تواضع. اطلب من الله الحين أن يغير قلبك ويدش حياتك ويخل قلبك رقيق يحب ويتنازل عن الهواش والصراع الداخلي. مو سهل أنك تحب من نفسك، لكن اطلب معونة الله ومساعدة الرب القادر على كل شيء. الحكيم والذكي واللي يبي يطيع صوت الله هو بس اللي يقدر يحب. يقول في سفر يشوع، هذا بالعهد القديم إصحاح الثالث وعدد واحد. بنو الحكمة جماعة الصديقين، وذريتهم أهل الطاعة والمحبة. شلون الناس تشوف فيك محبة الله؟ لو أنت معتقد إنك دين وتعيش حياة التقوى، لكن ماكو بقلبك محبة الله وما قاعد تنفذ وصية الله في موضوع المحبة، أنت قاعد تضحك على نفسك. لا تكون مرائي، يعني عندك وجهين، وتيجي قدام الناس تضحك وتستانس وتحبهم، لكن من داخلك ماكو محبة صدية. اللي يبي الله يبي يمتلئ من محبة الله فعلا ويعبد الله من كل قلبه. لازم تكون في محبة. أكيد راح تظهر محبتك للناس لو أنت فيك محبة الله، حتى لو هم قاعدين يتعاملوا معاك بقسوة وكره، محبة الله اللي داخلك تغير نفسك ويشوفون فيك محبة غريبة، يقولون شلون هو؟ شنو هذا؟ شفيه تغير؟ قول لهم الله غير قلبي، في داخلي محبة الله. هذا اللي مكتوب في رسالة بولس الرسول الأولى إلى كنيسة تيموثاوس في إصحاح الرابع عدد 12. راح أكررها: كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. تعالوا نطلب الله من كل قلوبنا إنه يغيرها وتصير في عملية تبديل القلب، يغير القلب القاسي اللي تعبان من الكره والغيرة والحسد والحقد والشرور، ويشفيك من الداخل من جروح الماضي. تتبدل حياتك وتصير عندك قلب جديد، قلب مو شايل هموم، قلب نقي مقدس في الله، قلب مرتاح وينبض بفرح الله وسلامه. الله يقدر يحط في قلبك سلام داخلي يفوق تصورات العقل ويحفظك من كل شر. مكتوب في كلمة الله المقدسة في رسالة بولس إلى أهل روميا إصحاح 5 وعدد 3 يقول: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. مو أي أحد يعطيك المحبة، هذه لازم تنسكب من الله بالروح القدس. تعالوا نشوف جوانب المحبة وشنو صفات المحبة الصجية اللي يقول عنها الكتاب المقدس. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كنيسة كورنثوس إصحاح 13 وعدد 4 يتكلم عن المحبة: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، المحبة لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم.
1: مستمعين الأفاضل، تعالوا نتعبد لله بالترتيلة هذه:
0: وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا. أعزائي المستمعين، كلامنا عن المحبة رح يطول، لكن أبيك الحين تقعد ويا ربك قاعدة صادجة من قلبك. قول له: يا رب نظف قلبي من كل كره، من كل حسد، كل شر. يا رب أبيك تبدل هالقلب التايب. أنا أتوب الحين عن كل كلام سلبي قلته حق ربعي، حق أهلي. أبيك تبدل قلبي وتحط محبتك فيه، اسكب محبتك فيه. وعودك صادقة أنك راح تعطيني محبة. باسم الله قاعد أصلي، آمين. نشوفكم بحلقة جديدة ومع السلامة.

0: أم شيء رائع وشيء فيه بركة عظيمة، بركة فعلا منحس فيها ببركة رائعة وعظيمة. احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج، تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.
1: أهلا وسهلا أحبائنا في سؤال يهمك. النهاردة عندنا سؤال، خلينا نسمعه مع بعض وبعدها على طول أبدأ أجاوب عليه وأعلق عليه. نسمع السؤال.
2: من فضلك يا دكتور سؤال، يعني ليش الله تجسد بصورة إنسان؟
1: السؤال ده هو بيكلمنا عن تجسد الله، ليه ربنا يتجسد؟ إيه السبب؟ الحقيقة إحنا يمكن في بيئتنا العربية الحكاية دي بتبقى شوية غريبة علينا، لكن أنا هقول لكم أساساً ليه الله بيتجسد. الله لو بيحبنا وغوينا ونفسه إن إحنا نعرفه ونفسه إن إحنا نبقى أصحابه ورغبته إنه هو الحب اللي عنده والفرح اللي عنده يتبادله معانا، لو كان نفسه إنه يبقى صديقنا ونعيش معاه ونعرفه بطريقة مباشرة ويعرفنا بطريقة شخصية مع بعض، ما كانش هيكون في حل أبدا إلا إن هو يتجسد. أما لو كان الله ميال إن هو يكون بعيد وغير معروف لكن بس يبقى عندنا شوية معلومات عنه ومثلا ينظم لنا حياتنا أو يبقى يزودنا ببعض الحاجات اللي احنا محتاجينها، يبقى التجسد ملوش لازمة. يبقى ليه الله يتجسد أو الله لا يتجسد مرتبطة بقلبه، مرتبطة بفكرته هو، مرتبطة بقيمتنا ومكانتنا إحنا عنده. اللي أنا شفته في الإنجيل واللي هز حياتي وهز عمري إن الله بيحبنا جدا، بيموت فينا، بيشتاق إلينا، خلقنا على أعلى مستوى من القيمة علشان خاطر نفسه إن إحنا دونا عن كل المخلوقات ولا حتى الملائكة إن إحنا نبقى أبنائه، حبايبه، أصدقائه. أنا مش ممكن أبقى حبيب واحد وأنا ما أعرفوش، ممكن أبقى حبيب واحد وأنا مش بشتاق له. الله البعيد الغريب اللي بعرفه من خلال الطبيعة بس، وهو ربنا عايزنا نعرفه من خلال الطبيعة برضك، أو بنعرفه من خلال الأنبياء بس وهم بيحكوا عنه، لازال الله البعيد اللي مش قريب مني ومش اللي عايش معايا أو مش اللي بحس بيه شخصياً. فلذلك أنا شخصياً قبل ما كنت أعرف إن الله بيحبيني للدرجة دي وإن هو جادي على الأرض وبدأت إن أنا أقرأ الإنجيل، الله بالنسبة لي كان غامض، كان كل شيء عظيم موجود فيه بس أنا ما بشتقلهوش. ممكن أحب ألتزم بواجباتي أو أعمل الحاجات المطلوبة مني أو إني أنا أحاول ما زعلوش لأن هو الله كل حاجة في إيديه، لكن تقولي إنك بتحبه الحقيقة ما أعرفهاش. أحب حد أنا ما أعرفهوش تشتاق تقضي وقت معاه؟ هو اصلا مين قال ان هو عايز يقضي وقت معايا؟ الحكايه كلها ان انا مطلوب مني اعمل حاجات، ولكن الثوره في حياتي وحلاوه الله وقيمتي وجمال الدنيا بالنسبه لي بدات لما عرفت ان الله مش بس هو الخالق وهو اللي مهتم بامور الوجود كله، لا ده يحب ان انا اعرفه وعلشان كده لما يقول الكتاب عن الله، الكلمة هو الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. الحقيقة أنا تعجبت لما بدأت أقرأ في الإنجيل وأشوف قد إيه إنه بيحبني، أشوف قد إيه إنه فرحان بالناس، أشوف قد إيه إنه حنين، أشوف قد إيه إنه هو معتني بحياتنا وبيحب صداقتنا وبيحب إن إحنا نكون قريبين منه حتى أولاده. اكتشفت إن ده مستحيل يحصل إلا لو كان الله يتجسد. أنا شخصيا في خبرتي الشخصية ما أقدرش أقول إني لو الله ما تجسدش كنت هكون بشتقله زي ما أنا بشتقله دلوقتي، وبحبه زي ما بحبه دلوقتي، وبتمنى إن أنا أقضي وقتي كله معاه. أنا بالنسبة لي عايز أقول لكم إخواتي، أعظم هبة أخدتها أنا شخصيا هي إن الله عايزني أعرفه. بص الكتاب بيقول إيه، إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع. الله عايزنا نعرفه، دي حاجة يعني غاية في الأهمية عنده. بيقول ورأينا مجده، ان احنا نرى مجده. هو عارف ان دي اكتر حاجة هتفرحنا في الدنيا. اخواتنا الاحباء، ليه يتجسد؟ دي اعظم الاجابة عليها، هي احلى شيء ممكن تعمل ثورة في حياتك وتعمل تعمل منك انسان تاني. عايز قبل ما انهي اقول لك ان المسيح بيحبك وهو بيدعوك انك انت تشاركه حياته وفرحه ومجده وصدقته. والله يباركك، والله يباركك، ونشوفكم في سؤال يهمك مع سؤال تاني. ربنا معكم.

0: وكما قلنا أن المسيح له كلام رائع ومهم جدا على المرأة. في المسيحية المرأة مساوية للرجل، ولأهميتها احنا مخصصين برامج كثيرة لها، للمرأة الرائعة العظيمة. برنامج أنا وأنتي لأختنا العزيزة سلوى حبيب، بتخاطبش يا أختي وتستفيدي أشياء كثيرة، حتى الرجال الأزواج الأبناء والآباء بيستفيدوا، لأنها بتعلمنا هذا الكائن الرائع الذي هو المرأة أهميته والأشياء الذي تستفيد المرأة فيه، وإحنا كرجال نستفيد ونعرفه من أجل نعرف كيف نتعامل مع نصف المجتمع، بل كل المجتمع هي المرأة.
1: صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد أسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية، علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، يقول أحد التقارير الواردة في الصحيفة العربية تحت عنوان الاكتئاب يصيب النساء أكثر من الرجال ما يلي، ذكرت دراسة بريطانية أن الاضطرابات النفسية هي أكثر شيوعاً بنسبة 20-40 لدى النساء من الرجال، وذلك من جراء التوتر الذي يتعرضن له بسبب توليهن مهام عديدة. وقال البروفيسور دانيال فريمان، وهو عالم نفسي من جامعة أكسفورد، في دراسة نشرت بعنوان الجنس المتوتر، الكشف عن الحقيقة حول الرجال والنساء والصحة النفسية، يقول إن التحقيق الأول المنهجي لاستطلاعات صحية نفسية وطنية أظهرت أن الاضطرابات النفسية هي أكثر شيوعاً بنسبة 20-40 لدى النساء من الرجال. وأوضح فريمان أن التوتر الناجم عن الضغط على النساء لأداء أدوار عديدة هو عامل أساسي لارتفاع معدلات الاكتئاب والرهاب لديهن. وأشار أيضاً إلى أن النساء يصبن بمعدلات أكثر ارتفاعاً من التوتر من جراء المتطلبات المرافقة لأدوارهن الاجتماعية.

ويتابع التقرير عن الاكتئاب الذي يصيب النساء أكثر من الرجال، ليقول فيه البروفيسور دانيال فريمان إنه يتوقع من المرأة أن تكون الراعية ومربية المنزل والعاملة، كما يطلب منها في الوقت عينه أن يكون جسمها رشيقاً ومظهرها مثالياً، كما أضاف علماً بأن العمل المنزلي يتم التقليل من أهميته، ونظراً إلى أن النساء غالباً ما يتقاضين رواتب أقل، كما ويجدن صعوبة في التقدم في وظائفهن، ويتعين عليهن القيام بعدة أدوار في آن، ويتم إمطارهن بصور عن المرأة المثالية. فمن أجل كل هذه التوقعات، من الطبيعي أن يكون لهذه العوامل أثر نفسي عليهن. وقال أيضاً إن هذه العوامل تشكل عناصر ضغط قد تجعل النساء يشعرن بأنهن أخفقن وبأنهن لا يملكن مكونات النجاح الضرورية وبأنه تم التخلي عنهن. وهذا النوع من المشاعر قد يؤدي إلى مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب. وقال الكاتب الآخر لهذه الدراسة، وهو جيسون فريمان من قسم العلوم النفسية في جامعة أكسفورد، إن النساء يعانين معدلات أكثر ارتفاعاً من الاكتئاب والرهاب والأرق والضغط ما بعد الصدمة، وكذلك من اضطرابات في الأكل. إلى هنا ينتهي التقرير.

إذن إن خلاصة ما توصلت إليه الدراسات يا سيدتي هي أن النساء معرضات للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف عن الرجال. وبالطبع وكما سمعنا من التحليل السابق فهو أن الضغوط التي تعيشها المرأة في هذا العصر بالذات هي من جراء المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتي تزداد يوما بعد يوم. وعندما تشعر بأنها واقعة تحت هذا الضغط تقلق وتخاف وتضطرب، وهذه المشاعر لابد أن تؤدي فيما بعد إلى مشاكل نفسية منها الاكتئاب. وبالطبع يختلف هذا التأثير من سيدة إلى أخرى، فالبعض منهن يتحملن أكثر من غيرهن. ترى هل شعر الناس في الماضي بمثل هذه الحالات أيضا سيدتي؟ ألم يكن لديهم ضغوطات حياتية لكنها من نوع آخر؟ بالطبع نعم، إذن الحياة يا صديقتي بما فيها من ضغوطات متنوعة تؤثر على الإنسان بطبيعته ومهما اختلف الزمن. فلقد مر الناس نساء ورجالا وعبر التاريخ بمواقف صعبة جعلتهم يكتئبون أو يفشلون وربما يتمنون الموت، إذ يخبرنا الإنجيل المقدس وبحسب البشير لوقا الطبيب عن هذه الحادثة التي ذهب فيها الرب يسوع المسيح إلى الهيكل اليهودي هناك في بداية رسالته إلى العالم. وفي الناصرة حيث تربى دخل إلى المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم.

قال الرب يسوع المسيح: يا سيدتي، إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. ما هو الذي تم؟ لقد تمت نبوءة النبي إشعياء التي تخبر عنه بأنه سيأتي إلى هذا العالم بهدف معين، ألا وهو لكي يشفي المنكسري القلوب، وليبشر المساكين بالروح، ولكي ينادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر. وكذلك أتى لكي يفك قيد المظلومين والمعذبين. أخبرهم بأن اليوم، أي في مجيئه في تلك الساعة، تمت النبوءة عنه. وهذا بالضبط ما فعله يا سيدتي، لأن المسيح أتى إلى عالم البشر لكي يشفي المرضى ويتحنن على الناس ويخرج الشياطين ويحرر من أسر إبليس الشيطان، وأيضا أتى لكي يشفي منكسري القلوب. فالمكتئب هو كسير القلب والنفس، وهذا ما يحز في نفس الرب يسوع الذي يشعر مع الإنسان ويحب الإنسان، وأتى لكي يفتدي الإنسان من آلامه ومن خطاياه. فهل التجأت إليه يوما سيدتي؟ هل تعرفت إلى رسالته التي تحمل الأمل من جديد إلى حياتك؟ وهل فهمت هدف مجيئه إلى عالمنا لكي يمد يد العون لكل محتاج ومثقل ومكتئب وفاشل وفقير ومظلوم، ولكي يحرر كل خاطئ من أسر الخطية؟ يقول عنه الإنجيل المقدس بأنه لما رأى الجموع منطرحة تحنن عليهم، لأنهم كانوا كغنم لا راعي لها. فإذا كنت سيدتي متضايقة أو مكتئبة، فلما لا تأتي إلى الرب يسوع المسيح وتطلب منه العون، وهو وحده يقدر أن يمنحك الأمل من جديد، لأنه وحده مصدر الرجاء.

أعزائي، فعلا كلام رائع، الرب يبارك فيك يا أخت سلوى على الكلام المبارك الرائع هذا. أحبتي، المرأة كما قلنا أهميتها مش بس كلام، احنا نشتي فعل، احنا نشتي نطبق الكلام هذا في حياتنا العملية من أجل نعيش متكافئين ونعيش في سلام ومحبة.

0: بهذا وصلنا لنهاية فقراتنا معكم. نختمها بقراءات من سفر المزامير الذي كله بركة وكله نعمة، الذي يعلمنا كيف نحن نتواصل مع الله ونشكي له الذي داخل قلوبنا. فقرتنا الأخيرة هي فقرة المزامير، اكتبوها واحفظوها وصلوا بها قبل ما ترقدوا. الرب يبارك فيكم، أتمنى لكم ليلة سعيدة كلها بركة وتصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور الثاني. لماذا هاجت الأمم؟ ولماذا فكرت الشعوب في أمور باطلة؟ استعد ملوك الأرض واجتمع الحكام معاً ضد الله وضد المسيح مختاره وقالوا: لنقطع عنا قيودهما ونتحرر من ربطهما. الجالس على العرش في السماء يضحك، ربنا يهزأ بهم ثم يوبخهم في غضبه ويرعبهم بغيظه ويقول: أنا اخترت لي ملكا يحكم شعبي في القدس. أخبر بما أعلنه الله، فقد قال لي: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي. أطلب مني فأعطيك الأمم نصيبا والأرض إلى آخرها ملكا لك، فتحكمها بعصا من حديد وتحطمها مثل آنية من فخار. لذلك تعقلوا أيها الملوك واحذروا يا حكام الأرض، اعبدوا الله بخوف وابتهجوا أمامه باحترام. قبلوا الملك لئلا يغضب فتهلكوا في الطريق، لأنه عن قريب يشتعل غضبه. هنيئا لكل الذين يلجؤون إليه،

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيت الحل.
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، واتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحسد